0: ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح مع أميرة. صباح الخير ويكاند.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم لحد 11 أكتوبر 2026 وتو 6 متاع الصباح وتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند مكتوب. يا مكتوب إن شاء الله ربي يقدر لنا كل خير يغنيها الفنان الكبير الهادي جويني. يلا نهاركم طيب، نهاركم أسعد ليه.

0: يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 11 أكتوبر 2026 الطقس مغيم جزئيا فتدريجيا، كثيف السحب آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق، الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. احنا هكا ولا هكا كل عادة والعويد ساعة أخرى نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي وهم يحكيوا لنا سد البارح ما شاء الله ربي يعطيه خير وإن شاء الله يا ربي على بلادنا الكل ويعطونا فكرة على حوال طقسنا اليوم وفي بداية الأسبوع.
1: ميديو صباح الخير ويكند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار، تسمعوا في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم موزايكا فام. ساعتنا جاية كما قلت لكم مقبلة باش نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، نسألوهم البارح على الأمطار، ما شاء الله يا ربي إن شاء الله كلها خير ونعمة على بلادنا، ونسألوهم زادة كان هالأمطار هذية باش تتواصل اليوم، كيف باش يكون طقسنا في بداية الأسبوع. عنا زادة أخبار الأبراج نسمعوها من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. نجيو للموزيكا نسمعوها بصوت الفنانة الكبيرة عليا الله يرحمها وينعمها، تغني ما نحبش فضة وذهب. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
2: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري يوصي بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجية تماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. كما أوصى المجلس المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بتطوير التكوين والمرافقة عبر آليات متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع من الانطلاق إلى الاستغلال ومؤامة البرامج أو برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها معتمديات سبيبة وسبيتلا وجدليان وبولاية القصرين تتسبب في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على صابة الموسم الحالي، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد أحسن لزهرية. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن نسبة الأضرار المسجلة تتراوح بين 50-70%، وتعد معتمدية سبيبة الأكثر تضررا حيث تجاوزت الخسارة المسجلة في صابة الزيتون 70%، مشيرا إلى أن التساقطات شملت أيضا مساحات هامة من الخضروات فضلا عن تضرر أغصان الأشجار المثمرة جراء تساقط حجر البرد. دوليا استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة ما يزيد عن 300 آخرين في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس هو الأسوأ من حيث عدد القتل الذي تشهده السعودية منذ 10 أعوام مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على المملكة. وهيئة الطيران المدنية السعودية تقول إن من بين القتلى في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية 4 سعوديين وشخصين من بنغلاديش وواحد من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع، واصفا الهجوم الدامي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض بغير المقبول. ختاما، منظمة الصحة العالمية تعلن أنها لا تزال بانتظار تشخيص مؤكد عقب وفاة موظفة في مختبر بمعهد روسي يعمل على بحث حلول مرض الطاعون، متحدثة عن حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن هذه المسألة. وعزت روسيا وفاة الموظفة في المختبر في سيبيريا إلى إصابتها بالتهاب رئوي، إلا أن منظمة الصحة العالمية طالبت موسكو بمزيد من الشفافية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6-10 متاع الصباح.

0: أسيس الحان رحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح الأنوار.
1: نهارك زين ميرا، مرحبا بك.
0: نهارك أسعد الأيام.
1: يعيشك.
0: ما شاء الله البارح ربي يعطي خير، كما كانت معناها هكايا معناها المعلومات والمؤشرات
1: توقعات
0: المعهد الوطني. نحب نسألوا اليوم وغدوة يعني حتى بداية الأسبوع كيف يكون الطقس؟
1: صحيح كما كان متوقع البارح، يعني كانت المناطق الساحلية الشمالية هي المعنية بالأساس بنزول التساقطات. على الكميات تحصل عليها كانت 12 مليمتر بنفزة من ولاية باجة، وباقي الأماكن في الحقيقة كانت أقل بكثير. اليوم ما زلنا معنيين بهذه السحب اللي تتراكم وتتكاثف بالمناطق الساحلية، تكون مصحوبة بزخات من الأمطار ممكنة بالمناطق الساحلية الشمالية، واللي ممكن جدا أيضا تاخو صبغة رعدية في فترة ما بعد الظهر. اليوم الحرارة القصوى باش تكون ما بين 25 و 30 درجة عموما، نحسوها اللي هي زادت شوية في حدود 21 بالمرتفعات الغربية. صحيح الحرارة ممكن تزيد حتى تتجاوز المعدلات العادية، ولكن بقليل، هذا ما أشرنا إليه حسب التوقعات الموسمية. ولكن احنا ماشيين إلى طقس البارد، يعني كل ما نقدم كل الحرارة ما تنخفض، خاصة ونحن مقبلين على نوفمبر وديسمبر، الأجواء باش تبرد بالبهي ولكن تدريجيا، ممكن حتى مع تقلبات جوية أخرى تنحدر درجات الحرارة وتنخفض بشكل هام. غدوة مناطق الجنوب مساء معنية بنزول أمطار متفرقة، تكون محليا رعدية، تشمل بعض المناطق الساحلية مع درجات حرارة قصوى تزيد شوية ما بين 26 و 30 درجة عموما في حدود 23 بمناطق أقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية، وممكن جدا تصل المحليين إلى حدود 33 بالجنوب الغربي. الثلاثاء والأربعاء أمطار ممكنة جدا بالمناطق الساحلية بمناطق الجنوب بداية، ثم تشمل السواحل، كذلك السواحل الشمالية يوم الأربعاء. إن شاء الله ديما وين تصب تنفعنا، وين تصب احنا متفائلين بهذه الكميات مهما تكون، وان شاء الله في وضعيات ارقى وافضل بكثير من هذه الايام القادمة. نعرفوا اللي المطر والخريف هما في الوقت هذا مهمين جدا، خاصة مع يعني القروب تدريجيا في الدخول الى فصل الشتاء. ان شاء الله ربي يرزقنا، وان شاء الله ديما يعني لباس يعني.
0: امين. نشكرك برشا. الحمد لله. تشكر برشا سرحان رحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 7:25 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكاند. ميديو
2: كتالوج عزيزة جديد اللي تلقاو فيه كل ما تستحقوا، لك تشبوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاش فيسبوك مجازة عزيزة. امشي لعزيزة.
3: صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام.

0: 7:45 رجعنا لكم ونسلم على كل مستمعينا. يصبح الخير يصبح النور. يلا نسمع دقيقة حظ من عند فاطومة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحك مبروك السعيد ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير، الصحة بخير والحظ ميتيكم. أول أخبارنا للحمل، الطاقم تاعك عالية، استغلها في حاجة تنفعك. الثور فما فرصة رزق ولا تسوية زيادة مالية تنجم تريحك، خليك صبوري، فضلك الخير راهو يجي بشوية بشوية. حتى الجوزين هار متاعك اجتماعي بامتياز، فما أخبار جديدة ممكن نحكيه على لقاء يبدلك نظرتك الحاجة عاطفيا، زاد ثم تقارب وفرحة. السرطان راح بعض تعب، حاجة كانت عاملة ضغط في بالك تبدأ تلقى طريقها للحل. الأسد في الخدمة، الناس تلاحظ مجهودك، وفي حياتك الخاصة تنجم تلقى اهتمام من شخص يقدرك. حتى العذراء فما خبر وإلا نتيجة تستناها تنجم تقرب، اليوم يعطيك إحساس إنك ماشي في الطريق الصحيح. ميسيد شهوك يا عذراء، رتب أولوياتك وخلي البقي على ربي. الميزان عندك رغبة باش تبدل تجدد، زادة تحل صفحة أنظف عاطفيا، زادة باش يكون نهار مناسب للكلام المزين واللحظات الحلوة. العقرب عندك قوة وتركيز، اليوم تنجم تاخو قرار مهم وتكون زادة مقتنع به. حتى العقرب ممكن فما فرصة، ممكن فما زادة دعوة وإلا مشروع جديد، المهم خليك حاضر كيف ما يقولوا، خليك حاضر ومستعد. الجدي نهار إيجابي للخدمة والفلوس، خطوة عملية تنجم تقربك من الهدف متاعك، وحاجة زادة بنيتها بالصبر تبدأ تبين قيمتها. وكان عدلوا الهوائي ميرا، فما تغيير في الجو الحمد لله، زيدا عنده تغيير في الأفكار، شخص جديد وإلف زيدا فرصة جديدة تنجم تدخل لحياتك وتعطيك، خلينا نقول نفس المختلف. ونكملوا نحن مع برج الحوت، علاقة تتحسن كلما زيدا تفرحك، وإلا خبر يريحك، يريح لك قلبك، نهار مناسب باش تبعد على الضغط وتعيش زيدا اللحظة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 7:58 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. سلام على كل مستمعينا. تعديوا ساعتين ومزلوا ساعتين. أي سيدي ساعتنا الثالثة شعلنا فيها موعدنا الرياضي سبور إكسبرس مع زميلنا حيدر الشيرني. عنا زادة أنيمال وورد. اليوم مش نحكيه على الكلاب والقطاطس والشعر, خاصة معناه مشكلة الشعر هذية عليه تبدأ معناه شعرها متيح, نفهموا عليه وكيفاش نجموا نديركوا المسألة هذية. وعنا زادة فقرتنا إيكوناتور. نجيو للموسيقى على شط بحر الهواء, يغنيها الفنان الكبير كارم محمود. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام, برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي, أحلى صباح أمين جارة, صباح الناس جي ام ميلاد, ميدي ماك, نوفل سلاح ونام, وجديد كلها رخيص أفرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكاند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوا, ترجع برشا جديد في فورا. حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان, سامي الحامي في كولتور بلس, وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس, يوسف الجديدي في بنها الثلاثات, وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة, موزايك موند الياس الغربي, اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس, وحدن حواد في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة, سبور اكسبرس, ريكاب سبور, سامدي سبور, وفاغون سبور, كل قسم الرياضة, حيدر الشارني, سكندر ابراهيم, مكيلوني, فامي البرهومي, واحمد عدالة, والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية, تحب تعرف, تسمع, تضحك, تناقش, تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك فام.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، صباح الخير من جديد. الثلاثاء المقبل الموافق لثالث عشر من أكتوبر الجاري موعد انطلاق أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود في إطار مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القصة عدد 2، مما استوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوي عدد 22 وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان. والوزارة توضح في بلاغها أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين، سواء بالنسبة إلى مستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي يفيد في تصريح لموزايك بأنه تمت برمجة زراعة 4200 هكتار من القمح الصلب و900 هكتار من الشعير خلال الموسم الفلاحي الجديد في ظل غياب نمط الزراعات البعلية، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الآن الانطلاق في عملية البذرة. وشلبي وضح في تصريحه أن وزارة الفلاحة وفرت 5150 قنطارا من بذور القمح الصلب الممتازة، وبلغت نسبة التزود بها إلى حد الآن 29%، أي ما يعادل 1200 قنطارا. في تطورات الشأن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا أن الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وداعيا في الآن ذاته إلى وقفها فورا. وفي سياق متصل، السفارة الأمريكية في السعودية تعلن أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام قليلة من إصدارها قرارا مماثلا بشأن مطار الرياض، ويأتي ذلك على خلفية هجمات الحوثيين الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو أمس السبت أوكرانيا إلى اختيار رئيس جديد بدلا من فلوديمير زيلنسكي، وينتقد بشدة الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اتفاق لتوريد الديزل مع روسيا، وهو ما أثار انتقادا حادا من زيلنسكي. وفيما يعد أحد أشد انتقادات زيلنسكي للبيت الأبيض حتى الآن، ربط الرئيس الأوكراني بين رفع الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على الديزل الروسي وهجوم روسي وقع أمس، وأسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم 3 أطفال في مدينة زابوريجيا الأوكرانية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.

0: في تونس.
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مليم.
2: اريدو طور عالمك.
3: صباح النور، شنهاركم زين الناس اللي كل بعد شوية نحكيه على أبرز ما صار في الليغا. البارح نحكيه على عقوبة كريستيانو رونالدو من طرف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، نحكيه باسكيت، نحكيه هوند، لكن البداية من الرابطة المحترفة الأولى. واليوم تتلعب الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الخامسة في البروغرام، انطلاقا من الساعتين ونص ترجى جرجيس مع أمل حممسوسة بإدارة أمير العيادي ومحمد علي قروية في الفار. النجم الساحلي يستقبل نادي حمام لمف، حكم الساحة أحمد الذوادي وهيثم ترابلسي في الفار. نجم المتلوي يستقبل الملعب تونسي، زفر الماتش هذا يفرج عبد اللاوي ويكون هيثم جيرات في غرفة الفار. جيسو شبيبة العمران مستقبل مرسى بإدارة محرز المالكي والبرتغالي أندري فيليب في غرفة الفار. جيو لنتائج المقابلات البارح، وترجي الرياضي التونسي بثلاثة بونتو يربح الأولمبي الباجي، تريبلي حازم المستوري في الدقيقة الثانية، دقيقة 13 وفي دقيقة 48، بونتو الأولمبي الباجي الوحيد كان في دقيقة 59 بواسطة حمزة المبروك. في بنغردان الاتحاد ينتصر على نادي الإفريقي 2-1، أهداف دانيال أوبو ووائل الصالحي في الدقيقة 18 و96، وهدف النادي الإفريقي كان في دقيقة 24 بواسطة أسامة الشريبي. ساقيت دير يربح أول دربي في مواجهة السياسات البارح في طيب المهيري 1-0 بونتو محمد علي عمري في نص ساعة لعب. والمقابلة الوحيدة لمغيرة أهداف تعدت مقابلة النادي البنزارتي والاتحاد المناسيري لفات بالتعادل 0-0. نعطيكم توا الترتيب مع مراعاة انه فما فرق لعبت 5 مقابلات، فما فرق لعبت 4 مقابلات، فما فرق لعبت حتى 3 مقابلات فقط. دونك هذا الكلاسمون، ترجي يطلع للصدارة ب 12 نقطة من 5 مقابلات، ساقيت الدائر في المرتبة الثانية ب 11 نقطة من 5 مقابلات، اتحاد بنغردان المرتبة الثالثة كيف ب 11 نقطة من 5 مقابلات، النادي الافريقي رابع الترتيب عنده 9 نقاط من 4 مقابلات تنقص مقابلة الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري خامس ب 9 نقاط من 5 مقابلات، سياسيس كيف كمل مقابلات الكل 5 مقابلات وعنده 8 نقاط موجود في المرتبة السادسة. في المرتبة السابعة نادي البنزارتي عنده 8 نقاط، جيسو في المرتبة الثامنة عنده 7 نقاط لكن لعب فقط 4 مقابلات، والملعب التونسي 9 ترتيب ب4 نقاط من 3 مقابلات فقط، كيف النجم الساحلي لعب 3 مقابلات فقط وعنده 4 نقاط، درجة جيس المرتبة 11 وعنده 3 نقاط من 4 مقابلات، نجم المتلو 3 نقاط من 4 مقابلات، المرتبة 13 الأولمبي البيجي عنده 2 نقاط لكن لعب مقابلته الكل 5 مقابلات، مستقبل المرسى المرتبة 14 بنقطة وحيدة من 3 مقابلات. بون تقولوا فما انتصار على نجم الساحلي، نذكركم أنه الرابطة كانت أقرت إعادة هذه المقابلة، ودونك 3 نقاط هذوكم يقعدوا ستاند باي في انتظار القرار النهائي. دونك المرسى المرتبة 14 بنقطة وحيدة من 3 مقابلات، أما الحمام سوسة نقطة وحيدة من 4 مقابلات، وحمام لنف في آخر الترتيب بصفر نقطة من 4 مقابلات. نجيو توا للرابطة الثانية ونتائج مقابلات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى اللي تلعبت البارح، انتصار مغرين الرياضية اون ديبلاسمون على مستقبل سليمان 3-2، تعادل سلبي بين بني خلاد وسكاك الحديد سويقسي 3-0 للملعب السوسي ضد بوحجلة، 2-2 بين مكارم المهدية وهلال مساكن، انتصار هلال شابة اون ديبلاسمون على مستقبل جابس 2-1، وفوز النادي القرب خارج ميدانه على هلال رديف 1-0، وهذه المقابلة الوحيدة اللي تلعبت البارح من المجموعة الثانية. نجيو توا لكرة اليد ونتائج الجولة السادسة، ترجي الرياضي التونسي يربح المنزل الرياضي 36-28، فوز الافريقي على نادي كرة اليد بجمال 38-32، انتصار نجم الساحلي على مكارم المهدية 29-26، بعث ابن خيار ربح جمعية الحمامات 26-25، سبورتينغ الموكلين ربح الاتحاد التميمي 29-27، ونذكروا انه نهار الجمعة نادي ساقية الزيت ربح نصر بولبا 30-22. في الباسكت وضمن الجولة الخامسة زوز مقابلات، اتحاد الأنصار انهزم في قاعة أمام نادي الإفريقي 64-46، وشبيبة القيروان ربحت نجم حلق الواد في قاعة القروان 90-60. جيو دولي أخبارنا في العالم، وكريستيانو رونالدو واللي كما تعرفوا كان غادر تربص المنتخب البرتغالي بعد خلاف مع مدربه في 20 سبتمبر اللي تعدى. دونك الاتحاد البرتغالي أصدر بيان قال أنه كريستيانو رونالدو الآن موقوف على النشاط مع المنتخب الوطني في انتظار صدور قرار نهائي في خصوص الملف هذا. تعرفوا ليه أنه كريستيانو رونالدو دخل في خلاف مع الناخب البرتغالي خورخي جيسوس وغادر مقر تربص المنتخب البرتغالي. كريستيانو كان وجه رسالة اعتذار، لكن حتى الدولة الاتحاد البرتغالي يوقف كريستيانو عن النشاط في انتظار إصدار القرار النهائي. نجيو لملاعب أوروبا وهم نتائجها وبطولاتها. البارح ليغان جولة السادسة، ليل ربح لوافر 1-0، لوريون ربح باري اف سي 1-0، منتصر طالبي أساسي مقابلة كاملة وكان هو قائد فريقه البارح، والبي اس جي ربح لمعه 3-1. الجيول البريمير ليج ضمن الجولة السادسة، أرسنال ربح ليدز 2-1، 2-2 بين أستون فيلا وبرنتفورد، تشيلسي ربحوا بورنموث 5-1، 2-1 الإبسويتش ضد فولهام، 2-0 البرايتون ضد ساندرلاند، 1-1 بين مانشستر يونايتد وتوتنهام. في الليغا ضمن الجولة الثامنة، البارسا ربحت ختافي 3-0، وريال مدريد بالسيف الحقيقة 1-0 ضد فياريال، فينيسيوس ورقة حمراء في آخر المقابلة، أمور الريال صعبة الحقيقة رغم الانتصار هذا، و أتلتيكو مدريد كان يربح ألافيس 2-1. في إيطاليا أهم نتائج البارح، فوز جينوفا على فيورنتينا 2-1، الانتصار لينتر على بارما 3-0، نفس النتيجة لفايت نابولي ضد فروزينوني 3-0. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانيت. إن شاء الله نهاركم زين.
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 28 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صبح الخير فيكاند. يلا خلطنا لفقرتنا Animal World. Animal World واليوم Animal World. واليوم نرحبوا بها الدكتورة البيطرية أسماء بن عثمان. يصبح الخير يصبح النور.
1: عايشك مرحبا بك فضلك. يصبح الخير.
0: مرحبا بك. اليوم نحكيوا على موضوع دكتورة يخص حيوانات خاصة الكلاب والقطط اللي ربيهم في الديار. فما مشكلة تساقط الشعر أوكي. وتحسها حتى في البيريود هذه معناها العباد كل اللي يقول لك كان قطوس تطيح في الشعر كلبي تطيح في الشعر فتساقط الشعر معناها هذه هل هي حاجة معناها عليه ساعة القطط والكلاب تطيح الشعر
1: تو سامبلمون تطيح الشعر باش بور سادابتي لو شونجمون دو تمبيراتور اللي عندنا كي تعداو نحنا من الصيف طوقت الخريف كيف ما تو باش نتعداو من الصيف للشتاء وفي الربيع كيش نتعداو من الشتاء للصيف دونك هو هذاك في الوقت هذاك دونك يبدل يعمل التساقط الشعر هذاك باش كيف ما نحن وقت اللي توا في الوقت هذا نخبيو كد باش تم تاعشتي تم تاع الصيف تم تاعشتي هو يعمل نفس الحكايه دونك بور سادابتي لك التمبيراتور تبع شونجمون دو تمبيراتور اللي صار
0: اوكي معناها هذه هو سبب نتاع تساقط الشعر عند
1: الحيوان في حاله طبيعيه كذا حاله طبيعيه مش حاله مرضيه بيان سور
0: كي تبدا هذه حاله طبيعيه وقت ان النجم نولي كي نغزر مثلا القطوستي ولا كلبتي نقول لا تيا معناها تساقط الشعر هذا نحس فيه ما يعني ما هوش طبيعي والا النجم اللي نخمم نقول يكون مريض الحيوان اللي عندي ونزل الطبيب
1: هو احنا هو يصير قلنا مرتين في العام مره في الخريف ومره في الربيع هذا ما دي فاصون ناتوريل باش يصير كي يصير دي فاصون ناتوريل باش يصير دي فاصون هوموجين اوكي
0: دونك على الدن الكل
1: صحيت اوكي باش يتعدى وبتراه انت ترى شعر عندك طايح في الدار وعلى حوايجك اكسيتيرا لكن ما تراش ترى دي فاصون هوموجين على الدن الكل باغ كونتر اذا كان معناتها حاله مرضيه باش تراه فما حاجه فما معناتها فما دوتغ سامبتوم مثلا باش تراه بقايا مثلا طايحين بقايا عليه باش ترى بار اكزومبل دي زون في بدن احمر باش ترى قشره باش ترى مثلا كا دي بوتون صغار فهمت دونك ترى يحك فما حاجات اخرى تخليك تعرف وتخلي سورتو الفيتيرينير يعرف ميدسان فيتيرينير يعرف انه هذيك الحاله مش طبيعيه
0: ايوا يعني وقتها تهزو لازمك كيف نجمو نقصوا من تساقط شعر الحيوان اللي عايش معانا كيفاش نجمو نعاونوه ونعاون روحنا
1: بون اكثر حاجه نتعامل بها الحيوان نتعامل بها روحك هي الفيل بروساج الفيل انك تمشطلو شعره اوكي على الاقل نقول نحن مره في النهار اتليست ما تبحق باموان كو على الاقل 2 3 فوا بار سيمين
0: اوكي سو بوين معناها
1: خاطر ما يطيحوا برشا شعر دونك كيف انت كي تمشط له شعره بك الطريقه هذيك دونك بكل فريكونس بلوتو هذيك انت تعاونه هو ساعة تعاون روحك على الشعر اللي في الدار ايتترا اوكي وفي الحوايج وكل اي سورتو تعاونه هو مثلا كيف ما نعرف القطوس ينظف روحه وحده سو كيف هو فك التنظيفه هذيك الى جير دو غروند كونتيتي نتاع شعر اوكي اللي هما ساعات لاحظوا انه حاشاكم يرجعها شويه يردها لازم يردها ولا يعديها حاشاك في الكاكا نتاعو اوكي دونك وهذيك تنجم حتى ساعات تعمل له سدد كلك سوا سدد ينجم يوصل حتى معناتها كاريمون يتسدوا لي زانتستام تاعو دونك تولي اورجونس فيتال اوكي واذا كان مش هذاك حتى اذا كان ما صارش اورجونس فيتال يعني حتى ينقص من الترانزيت نتاع النورمال اللي هو نورمالمون سي دي فاسون ناتوريل خاطر سي لوجيك هذوك يعمل كل ذاك ديبول ديبول دو بوال
0: بلوكاج كوبه كيما كوبه سوف كوبه تاع
1: اكزاكتومون هذيك تولي تعمل بلوكاج دونك تخلي الحيوان معناتها متقلق ما عندوش ان ترانزيت ديجستيف نورمال
0: فهمت مش حاجه عاديه معناها
1: صحيت اكزاكتومون
0: هل فما أصناف في القطاط مثلا ولا في الكلاب اللي هي تطيح شعر اكثر من أصناف اخرى
1: فما اكزاكتومون مثلا باغ في الكلاب عندك لي شان يوسكي يطيحوا اكثر اوكي من الكلاب العربي عام انت الكلاب مثلا كنا نحكوا الكلب العربي نتاعنا نحن فور اكزامبل اوكي كيف القطاط مثلا عندك البيرسون يطيحوا اكثر اوكي
0: اكثر حتى من قطاطنا
1: اكثر من قطاطنا
0: عليه
1: خاطر هذيك سي ادبتي هما بطبيعتهم عندهم اكثر الشعر اوكي اكثر شعر مثلا كيما ناخذ مثلا الشينسكي هما بطبيعتهم الشعر اللي عندهم لا كونتيتي كلك سوا في الطول ولا في الكثافه نتاعو في الدونسيتي نتاعو هو اكثر من الكلاب العربي نتاعنا وعليه خاطر سي جينيتيكمون مربوط بالكليما اللي هما تولدوا فيه وتخلقوا فيه
0: صحيح فهمت والله كلامك صحيح
1: دونك سو كيفي ما تستفلوجيك وقت اللي باش يطيحوا الشعر باش يطيحوا شعر اكثر فهمت دونك
0: معناها ماهمش ربي كيخلقهم مش باش يكونوا موجودين في بلدان سخونه
1: لا بحق اونيتمون ظلم باش تحطهم في بلدان خاطر هو تخلق البلاد هذيك فهمت دونك لازمك كان باش تحطه في تونس مثلا تعيش في تونس لازم توفر ان كليما يقرب برشا
0: لازمو كليماتيزاسيون لازمو برد ولازمو
1: ما تحطك تحطو انت كليماتيزاسيون 24 اور ماكش دخلت للتمبيراتور اللي هو ديجا عايش فيها فهمت
0: اي والله كلامك ساعات تخليني نخمم في حاجات تيوجع القلب ساعات مش مشكلة به هل شعر الحيوانات مخطر ولا مضر بصحة الإنسان؟
1: شو هو الشعر في حد ذاته؟
0: أنا شخصيا قطوتي تبات في وجهي مش حتى بحذايا في وجهي معش كان قاعدة نتنفس في الأكسجين في ظل أنا بدي عندي كبوب يضحك سني اي
1: هو انا هي شعره في حد ذاتها ما تضرش اوكي
0: ايوه
1: ليك شنو هي وقتها تضر وقتها دي حيوان ديجا ماهوش معناتها ماهوش ماخذ دويل معناتها موش تخيتي معناتها موش ياخذ دويل الدوده نتاعو دونك الشعر هذيك باش تعمل كيما ترانسبورتور ناقل كيك سوا لي باكتيري لي بارازيت مثلا عظم الدود ايتترا دونك العبد كي باش كونت يلانجير الشعر هذيك باش تعدلو معها معناتها وقتها يمرض دونك تعمل الايفي نتاع الناقل معناتها الغول نتاع الناقل اوكي دونك اما
0: معناها نصيحه انه احنا نلهيو بالحيوان نتاعنا معناها ننظفوه ونعملوا له معناها لي سوال كلهم
1: اقل حاجه
0: يعطيك الف صحه يا دكتوره عايشة. دكتوره اسماء بن عثمان دكتوره بيطريه نورتنا وتعلمنا برشا حاجات برشا بحثينا
1: ان شاء الله
0: عايشينك
1: عايشك كيف فضلك الله يخليك عايشك
0: يلا احنا نرجعوا لكم Animal World
2: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك FM

0: لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
1: صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، يلا خلطنا لفقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور، إيكو ناتور.
0: بنزارة نحبوها نظيفة الكشافة كالعادة والعويد، هي منورتنا وهي زادة كالعادة والعويد تعطي المثل، معناها احنا بحذينا سي مصطفى بوستة قايد فوج حسن النوري، جيت بنزارة نورتنا سي مصطفى، شنو احوالك؟
2: عسلامة، صباح الخير، تحية كشفية للجميع ساعه وجميع المستمعين والمتابعين.
0: تحية كشفية
2: اكيد، هذيك انترناسيونال، هذيك
0: تحية انترناسيونال. يا سيدي نحبوكم برشا،
2: عايشكم
0: وما شاء الله عليكم، معناها ديما فما الخدمة، فما الانضباط، فما العمل، نمشيو معناها لكلاماكن هذيك اللي ساعات تبدا شو نقولوا تو نحكي واحنا توا، معناها الكشفة الحقيقة ما شاء الله عليكم والله، معناها ديما احنا هوني باب الباب محلول وتجيو في اي وقت، خدمة كبيرة تقدموا فيها. عندكم اون اكسيون هي نقولوا مقسومه حتى على نهارين، بديتوا فيها الجمعه اللي فاتت لحد اللي فات كما قلنا في بنزرت، مشيتوا نظفتوا ملعب، والملعب هذا معروف راهو بنيوه للماء، قلنا المستمعين اللي يكون ما يعرفوش، وبنيوه وقتها باش يكون ملعب
2: حي،
0: حي للاطفال، اطفال الحي زاد اللي يسكنوا في المنطقه هذيك، عملوا فيه ديفستير، عملوا فيه دي تواليت، معناها فيه كل شيء من مجاميعه، باش يكون الملعب هذاك فضاء للاطفال يلعبوا فيه ويمارسوا فيه الرياضه. من بعد بوم معناها نعرفوا، كنا نعرفوا انه تهمش ولا حتى قاعده افراح به، شعلينا في هذا توما كي مشيتوا للكشافه كيفاش لقيتوه الحاله لقيتوه فيها
2: ساعة من لون حطك في الإطار ملاعب الأحياء. ساعة بالنسبة لنا احنا في الدولة التونسية ما عندناش الثقافة متى ملاعب الأحياء للأمانة، عندنا دول مجاورة صديقة بجنبنا، دول عربية ونشوفوا زادة في الدول الأوروبية ملاعب أحياء متكاملة، تلقى ملعب فيه كرة قدم، كرة طائرة، كذا وكذا وكذا. جات كما قلنا شركة الألمانية ذي بتبيع بالتنسيق مع ولاية بنزرت والمعتمدية بنزرت الشمالية، عملوا تيران في منطقة زهر الكودية باش يستنفعوا به،
0: تحية ليهم، تحية لكل هالين
2: باش يستنفعوا به أبناء الحي والمدرسة الابتدائية زهر الكودية. صرفوا عليه كما قلت قبليك 700 مليون بالمعتمد، أنا بدي الدوسير راني شفته وقريته في المعتمد ديم تبنزرت، تعمل التيران دقادة كذا وكذا. الشروط اللي في الملعب هذا ممنوع يكون ربحي، معناتها كي انت باش ممنوع، هذا ملعب حي اوفير الناس الكل معناتها موجودين.
0: أيوة.
2: مالوروزمون ما تعرف انت العقليه نتاعنا في الحومه نتاعنا الكل ولات فيها، معناتها كي نقول لك ولا ما عادش ملعب تاع رياضه نتاع
0: فما تجاره هكا،
2: فما نوعا ما تجاره، فما بلوس كو سا، فما ناس ولات تقعد غاديك ماهيش قاعده تقوم بالرياضه، فهمت، معناتها تدخل حاجات اخرى، ونحن الناس الكل تعرف تسيب الملعب ما فيهش حارس، هي اهم حاجه الملعب لازم يكون فيه حارس،
0: فيه ما فيهش حارس
2: خاطر هو ملاعب الاحياء شكون باش يخلصوا الحارس؟ النسيجه قعدنا الدوله البلديه تقول لك
0: البلديه
2: خاطر مش تبع البلديه، زي تبع الشركه الالمانيه، حسيروا في كان في حارس موجود قعد 5-6 شهور جوكروا خلصوا السيد مولا حسيروا كذا وكذا خلصوا السيد، من بعد كي مشى الحارس من الملعب هذاك تسيب الملعب.
0: كيف لقيتوه الملعب؟ احنا نقول له حتى المستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا مزيكا فاهم، يتفرجوا في التصاور انتم اخذتوهم معناها وانتم قاعدين تقوموا بعمليه التنظيف، وقلت لي عمليه هذه تمت معناها
2: بالتنسيق اكيد
0: مع البلديه،
2: مع معتمديه بنزرت الشماليه، جلسه عمل فيها معتمديه بنزرت الشماليه بلديه بنزرت وبرشا متدخلين، افواج زاده بنزرت المدينه مش فوج حسنوا لي برشا، جينا ودخلنا في الملعب، كي مشينا الملعب ساعه لقينا شيء كبير، الماء والضوء مقصوص فيه، ولا كان فيه الماء موجود والضوء قص الماء والضوء خاطر ماهوش قاعد فما شكون يخلص، والليفستير اللي موجودين الحجرات الملابس ماهوش حجرات ملابس، البيبان مكسره، السانيتير ما فماش موجودين، بقى كان الترطون تويكا في الملعب، المشكل تويكا كان باش يزيد يتصيب الملعب الترطون ما عادش باش نلقاو، والمدرسه نتاع زهر الكوديه اللي موجوده في المنطقه هذيك قاعدين يلعبوا في معناتها يمارسوا في ماده التربيه البدنيه في الملعب هذاك،
0: فهمتك،
2: معناتها كان يتسكر الملعب الاهل معناتها الابناء نتاعنا والاطفال نتاعنا نتاع المدرسه ويمشي يمارسوا التربيه البدنيه معناتها في الاوقات هذيك.
0: باهي انتم نظفتوه قمتوا بتنظيفه ونعرف اللي اليوم زاده عندكم نوتر اكسيون، فما اكسيون واحده اخرى اليوم،
2: اليوم موجوده
0: هل الملعب هذا معناها كي نظفتوه قعد نظيف هكا معناها؟
2: مالوروزمون لا، ما انا ما رجعتش غاديك ابعثوا لي تصاور، ساعة جي سودو سكر الباب وسودو من غدوة عاود تخلع الباب وعاود تكسر،
0: الحقيقة أنا خلنا نعمل نيدي معناها بكل محبة وبكل لطف للعقلاء معناها للناس الكبار كما نقولوا كبار الحومة باش يقفوا هكاية خطة ذي مكسب للصغيرات. ومنتي كبدأ عندك استاد وعندك مكان كما هكاية يلعبوا فيه الأطفال تبدأ أنت بيدك متهني على صغارك معناها فما فارق ما بين واحد يبدأ مسايب في الشوارع واحنا نعرفوا اليوم مخاطر الشارع كيما حد يبدا معناها في مكان كيما هكا
2: سامحني كي نتفرجوا
0: عليه عليه انت معناها يقفولهم ما تخليهمش يعملوا هكا.
2: احنا كي نشوفوا الدول الاوروبيه ولا الاجنبيه ولا حتى العربيه كي نشوفوا عندهم ملاعب احيانا نقولوا علاش احنا ما عندناش كي وصل ولا توفر لنا ملعب حي ما استحفظناش عليه متى بوينت دوكاسيون المشكل فينا احنا
0: مش
2: في وفي البرنامج كان مشي توجد قاعه نتاع متعدد الاختصاص في بجنب الملعب ما نصورش انا شركه المانيه تويكا عزول ما تشي اللي توجد وصار في الملعب باش يجي ويوفروا ما تقام متعدد الاختصاصات
0: به. اليوم شنو هي الاكسيون اللي عندكم
2: اليوم موجوده كيف كي نشاط كيف كيف زاد في قصر المؤتمرات محاذيا لملعب الكودي قريبه البلاصه حمله نظافه بالاشتراك معناتها مع بلديه بنزرت باش نعاودوا نحيوا قصر المؤتمرات اللي هو قصر تاريخي معناتها معروف نقوموا فيه في الحفله حملات الحفلات والاحتفالات وبرشا أنشطة تستغل فيه سواء الجمعيات والمنظمات ولا حتى المؤسسة الدولة قصر كبير ما شاء الله هو قديم فما برشا جمعيات قاموا بتدخل فيه قبل تويك رجع عملنا جلسة كيف مع الكاتبة العامة متاع بلدية بنزرت وأفواج الكشفية متاع بلدية بنزرت عملنا جلسة باش نعاودوا نحيوا القصر هذايا والمكان اللي محيط به زاد كيف المكان اللي محيط به بالقصر المؤتمرات ولا مكان لوضع الفضلات نتاع البناءات
0: مشكله كبيره هي مشكله كبيره والله
2: كل تراكتور كل ما نتعدى من غادي خلك تراكتور يصب
0: تواجهه
2: جيبوا الجارد كور نتاع الاوتوروت سكروا بيه البلاصه الحاجز نتاع الاوتوروت اللي تحط هذاك سكروا بيه البلاصه ومازالت الناس تصب في الوسخ وعلقت البلديه بنزرت كيف مشكوره والله البلديه نتاع بنزرت راهو قاعده تقوم خدمه كبيره المشكل في المواطن راهو
0: اي مشكله فينا هي ما
2: عندناش
0: كائنات فضائيه جي معناها هي قاعده توسخ كان هو كان تلقى مكان مسخ عارف راهو معناها مالي هما اللي قاعدين يوسخوا فيه
2: تو المواطنين كنا ندخل مواقع التواصل الاجتماعي نحكي على مدينه بنزرت يكتبوا وين البلديه وين البلديه اي نظافه راهي عقليه راهي
0: يعجبكش
2: يا اخي البلديه هي اللي تلوع ولا
0: ما نعرف
2: البلديه مسكينه بالمجهودات اللي موجوده قاعده تخدم انا معناتها فما بعض النقائص موجوده صحيح فيكم فماش خدمه متكامله اما المواطن كيف ماهوش مسؤول تو انت زاد ترى في شكون يلوح بتراكتور بعدك في الحومه تتفرج فيه يدبر راسه في المجيش والبلديه علقت معلقات كاتبين مكان هذا فيه متا كاميرا متاع مراقبه اللي راهو باش كذا والناس تلوح مازالت
0: الحقيقه ما نعرفش هو احنا هنا نوعيه ونقوم بمجهوداتنا واللي علينا نعملوه ان شاء الله من بعد معناها ربي هكايا قال الرجل ينور
2: انا للامانه احنا
0: والله معناها حد ما عادش تلقى حتى الكلام ما عادش تلقى حتى الكلام خاطر الكلام تقول فيه راه وانت ما يخصش كان بنزرتك هو معناها ما يخص كامل تراب الجمهوريه وهذا هو الكلام اللي تقول فيه الناس توا تقول معناها بالحق خاطر برشا عباد تشكي من الوساخ وتشكي من الوساخ وبرشا عباد تخرج تنظف وكله كما قلت انت معناها توا انت كتنظف اليوم وغدوة ترجع تلقاه معناها المكان هذا تلقاه كيما رجعت مسخ كيما كان لازمك قوة جبارة ولازمك إيمان قوي احنا انتوكا نقولوا كيما هكا معناها في الأول بربي معناها نوعيوا بعضنا واللي عنده هكايا طريف واعي اللي يمكن هو معناها مسكين ما يعرفش يعني سيدي باش نقولوا احنا ما يعرفش
2: احنا تويك في تونس فتنا حالة الوعي تويك التوعية تويك لازمنا الردع خاطر احنا شاركنا رانا في بامال دوفوا
0: نتاع
2: حملات نظافه في البحر في الغابه في المدارس في الملاعب الردع تويك لازم الردع المواطن التونسي كانت تمسوا في مكتوبه وتعملوا ونطبقوا القوانين خاطر فما قوانين موجوده في الدوله كانت تطبق باذن الله الناس الكل تشد بلاصتها
0: ان شاء الله هذيك يتسمى نعملوا نهار عيد بالحق هذاك نهار عيد ربي يفضلك وربي يخليك سي مصطفى بوستة قايد فوج حسن النوري جهة بنزرت نورتنا يا سيدي وشكرا ديما شكر للكشافة التونسية يلا نرجعوا لكم
1: إيكو ناتور إيكو ناتور صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح

0: 8:59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار, تسمع في صباح الخير ويكاند, وخلطنا إيه ساعتنا إيه الأخيرة عنا فيها موعدنا مع المختصة في التغذية أميرة العسكري, نسمعها في نوتري بلوس صندوق عجب, بعد نسمع فيه أصواتكم, وعنا توتوبسيون, عنا دبارة الشيف, وعنا إعادة دقيقة حظ من عند فاطومة. نجيو للموزيكا كقالتها هي خير, الراح للفنانة الكبيرة صليحة, نسمعوها ونبدأ بها ساعتنا الرابعة. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار, وإحنا نرجع لكم.
1: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش, والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجيل مجموعة لوازم وأكسسوارات سال دو بان ب 19,990 في 29,990.
2: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: أونور والأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دو إكران. ينعم دو إكران. الإكران غير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل جاوب بيها تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسيي. أونور بلاي فانسي. دو إكران دو إكسبيريونس. Un seul téléphone.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد سخيري يؤكد أن الحمى تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية, وأن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه, وذلك في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس. والمصدر ذاته يشدد الحرص على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحمى الغربية, مضيفا أن الجهة ستشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية بالإضافة إلى العمل على إعادة أحياء حمام عين الزارات. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد, خاصة لإفادة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. واستمع الوزير خلال لقاء جمعه أمس بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة إلى مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس. وزارة الشؤون الدينية تطلق منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختصار آجال معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشعورات بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرسال حوكمة رشيدة. دوليا الحوثيون في اليمن يحذرون اليوم شركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية, قائلين أنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجدة. المدارس في الرياض تنتقل إلى نظام التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم الأحد عقب الهجوم الدامي الذي استهدف مطار العاصمة السعودية أمس ونسب إلى الحوثيين وفقا لرسائل أرسلت إلى الأولياء وتقارير في وسائل إعلام سعودية. الخارجية الإيرانية تصف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال مهاجمة إيران مدينتي لوس أنجلوس وسانتياغو بأنها اختلاق لعدو وهمية. والمتحدث باسم الوزارة اسماعيل بقاي يقول ان واشنطن تستخدم تهديدات وهمية لتخويف شعبها وحجب التهديد الحقيقي وفق تعبيره, مضيفا ان الخطر يكمن في الادارة الامريكية التي فرضت حربا غير قانونية على العالم وفق تصريحه. ختاما، رئيس البنك الدولي أغاي بانغا يقول لوكالة رويترز في مقابلة بثت اليوم إن المؤسسة المالية تجري محادثات مع ما بين 30 إلى 40 دولة بشأن دعم محتمل لمواجهة الأزمات لمساعدتها على إدارة أزمتي الطاقة وارتفاع الأسعار الناجمين عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فان بونت. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح.

0: رجعنا لكم 9:11 يا صباح الخير يا صباح النور. وهي خلطة المختصة في التغذية أميرة عسكري نسمعها توا في نوتري بلس.
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور صباح الفل. صباح الفل
0: النور. أميرة احنا قاعدين نحكيو توا على الليمورفولوجي. كل إنسان وعنده فورما في بدنه وكل إنسان كيف ينجم شنو فما ماكلة معناها
2: كيفاش يتعامل مع الليمورفولوجي هذي.
0: احنا حكينا على السي وحكينا على الفي. اليوم على شنو باش نحكيو؟
2: اليوم باش نحكيو على الليمورفولوجي اش والا اي نقولوا لها اللي هي كيفاش اللي هي تبدا البدن معناتها يمشي بنفس التناغم قد الكتف قد عرض الكتف قد عرض البسان.
0: ايوه
2: دونك اللي تلقى البدن يزيد من البلايص الكل وينقص من البلايص الكل. هذا تعجب برشا عباد خاطر يقول لك معناتها سي بون الحمد لله. خاطر البارح الفورم في عنا اشكال انه الجسم ينجم ما ينقصناش من البلايص اللي حشنا بهم. باهي الفورم اي لا ما عندكش الاشكال هذايا. عندك غريس متوزع بطريقة متناسقة في الجسم الكل. معناتها كيما تلقاها في الظهر كيما تلقاها في الزنود تلقاها في الكرش تلقاها في الكويز تلقاها في جسمك الكل. ومع التناسق هذا في الغريس ثم حاجة أخرى اللي هي كيما قلنا ما ثماش ما تلقاش الخصر محدد. وهوني بتاتر
0: لما نسي وبيتي تخلقوا
2: ثم يولي يقول لك لا اوكي انا معناتها بدني ينقص مع بعض اوكي ما عنديش مشكل منين ننقص من البارتي سوبيريور ولا انفيريور. اما تقول لك انا راني نحب كتحديدة الخسر نحبها. دونك هذيك بتدخل بوان اللي هي تقع ديما مهمه يحبوا فرق ديما بين التور دو تاي وتور دو يونش. والفرق راهو جينيرالمون في عند الفورم اشريت بين التور دو تاي وتور دو يونش ما تلقاش حاجه كبيره. هو في النورمال تور دو تاي ما فوتوش 88 سنتيمتر 88 سنتي. في التور دو يونش نجمو نخلطو حتى لل 102 سنتي. دونك جينيرالمون نخليو ديما 10-12 سنتي فرق بيناتهم باش تصير المورفولوجي اللي نحبو عليها. دونك وقت اللي يبدا الشيء قريب البعض برشا تحديدة الخصر يكون هوني فيها بتاتخ معناتها اشكال والا ماهوش الريزولتا اللي حفظوها العباد
0: مش نستحايلو بالحويش.
2: فوالا دونك هو على فكره معناتها موضوع الحويجه هذاك انا مالغري ماشي خدمتي اما ديما نقول لهم راه كل جسم عنده معناتها طريقته في اللبسه اللي انت تخليه يكون متناسق. ممكن انت تحطوا اون فالور خاطر كل بدن انا نقابل ميره 90% نساء. كنقول لك كل واحدة وزينها كل واحدة وريشتها كل واحدة وضخامتها كل واحدة وفازتها نقولينا. دونك راهو هيت انت تعرف كيفاش تتعامل مع بدنك اللي حكيناه البارح تقبل بيان سور المورفولوجي. خاطر راهو هوني راهو نحكيو عليك نعاود نقول هيكل عظمي وذيك راهي معناتها تركيبه نتاع جسم. دونك انت ما تنجمش مثلا تكسروا العظم امبوسيبل خاطر هذيك هذيك بدنك ساشون كو اللي يعملوها معناتها في عمليات معناتها انهم مثلا ينحيوا الضلوع اللي من اللوطه باش تدخل اي هو في الاستيتيك كل شيء موجود. تبقينا نحن شنو نحبوا نحن لوجوا الحاجات الطبيعية
0: الطبيعية
2: الطبيعية معناتها اللي هي متاع التحسين. فهمت هذا هو. دونك في المورفولوجي هذية معناش رجيم اليمنتير سبيسيفيك. هو الإنسان يكفي باش ينقص ميزانه إذا عنده ميزان زيد ويمارس معهم سبور وإلا مارش يكون كيف. معناش هك الإشكال متاع يزمو يطلع الكتلة العضلية في المنطقة هذي وإلا فهمت وينقص ميزان على روحه عادي. معناتها قد ما يحب ينقص ميزان ينقص ميزان على روحه ما فماش اشكال. جست هوني التركيز باش يكون على التور دو تاي. دونك التور دو تاي نتاعنا باش نركزوا على الحاجات اللي تنقص في الـ في الـ في الغريس اللي هو الحشوي الغريس فيسيرال. باش نحاولوا قد ما نجموا ديما نمشيوا للريجيم اللي فيه برشا خضره. الريجيم سورتو اللي فيه الخضره الطايبه ماهيش الخضره النيه. باش نبداو نتجنبوا هاك البالون مون فيخ اللي يصير في الكرش والغازات. انت راه في الاخر كي تبدا عندك كرش ماهوش كانش حمره فيها شحم فيها الماء وفيها لا موفيس ديجيستيون سوء الهضم اللي هو ينجم ينجر عليه برشا غازات في المنطقه هذيك. دونك اول حاجه ركز ديما برشا خضره طايبه في الماكله نتاعك. حاول قد ما تنجم بيان سور تجنب المقلي والزيوت خاطر الدهون سي فري معناتها تتكدس في البلايص الكل، ولكن الغريس فيسيرال يتصنع اسهل ديما الدهون الحشويه اللي هي تعمل لنا الكبده المشحمه بعد، واللي هي تخلق لنا الكوليسترول، واللي هي تطلع لنا السكر، تتكدس اسهل راهو في منطقه البطن. حتى كان انت جسمك متناسق يزيد من البلايص الكل. دونك انت ديما راهو نوعيه الماكله اللي تبدا ماهيش مزيته وماهيش مقليه وماهيش غا وما فيهش برشا سكر، هذاك ديما راهو مهم باش تحافظ على القليله يبدا عندك جوست الغراس السوك تاني اللي هو تحت الجلده وهذاك العادي موجود عندك. اما الفيسيرال تبدا تخدم عليه. دونك الفيسيرال اللي هو الدهون الحشويه اللي من داخل. باي يقول القايل هذايا راهو ما يصيرش على مدة قصيرة. معناتها اش معناتها؟ معناتها انت تنجم اليوم تعمل شاير باهي، تاكل الماكلة الصحية ماهيش مزيتة ماهيش مقلية وذاك الكل، ديك ترجع تاكل باش يعاود يتعبى. معناتها راهو انت هوني نحكيو على مورفولوجي، معناتها انت هذا نظام حياتي تعيش به على القليلة بنسبة 80% انك اوموا الدهون الحشوية ما تزيدهاش. هوني باش تربح صحتك ديجا من داخل والشكل الخارجي متاعك. دونك خاطر البطن فيه الدهون الحشوية والدهون اللي تحت الجلدة. سبور مهم برشا، سبور مهم برشا. علاش؟ باش يخلي ديما الكتلة العضلية متاعك بيا وما يكونش ثم غلاشمو. معناتها انت كي تبدا تنقص ما تخليش بدنك مترهل والا البوم تاعك تبدا مش مزيانة. لكن ثم حل حقيقة مزيان برشا اللي نجم يعاونا فك التور دو تاي. التور دو تاي هوني الحقيقة انا ننصح ديما معناتها انك تباشر مع مختص علاج طبيعي. وراهو ثم دي مساج يتعاملوا سبيسيفيك مانيوال باليدين راهو ينجموا يعطيونا دي ريزولتا مزيانين برشا.
0: معناتها فما دي مساج هكا يقول كيسكولت لو كور.
2: اي شو ونحكيو هوني على حاجه مانيوال باليدين، نحكيو على يديات ميرا.
0: اي لازم هي صنعه
2: صنعه ما شاء الله عليها، معناتها هي قرايه وصنعه.
0: اي قرايه وصنعه صحيح، مش اللي يجي
2: مش اللي يجي الحقيقه. معناتها انا شفت نتائج مبهره في الموضوع هذا، معناتها شفت وعرفتك اللي بالوقت نهز التليفون معناتها نقولها ولا نقول برافو. معناتها راهو العلاج الطبيعي سي فري هو مخصص للغيوديكاسيون هذاك كله، ولكن في موضوع سورتو نحكيو على المانيوال اللي بليجي اللي هو حبت له شويه صبر سي فري توسع بالك شويه، ولكن شفت نتائج ياسر مزيان. علاش؟ خاطر علاش قلت لازم مختص هوني؟ هوني المختص العلاج الطبيعي اول حاجه يرتحني من الغازات، فما دي مساج سبيسيفيك نتخلصوا منهم ماك الغازات اللي موجوده في البطن تاعنا. كلش تبدا بومبي ذيك منفوخه يخلصنا منها. فما دريناج لمفاتيك راهو التصريف اللمفاوي، واللي عبيت تمشي عندي احتباس ماء يجي منفوخه ساقي منفوخه حتى الكرش تعمل احتباس ماء. دوك هو التصريف اللمفاوي هذاك كيف يخلصك من الماء اللي متراكم مع الدهون في منطقه البطن.
0: باهي
2: دونك المساج مانيوال كي يبدا من انسان يفهم فاش قاعد يعمل راهو ينجم يعطينا نتائج خرق العاده ياسر مزيانه. معناتها وينجم يخدم لك التور دو تاي نتاعك. دونك باش نلخص، الناس هذوما يعملوا ريجيم على روحهم كيما يحبوا، متوازن يكون الون تيرم على مده طويله، يمارسوا سبور بطريقة كسوا مارش ولا سبور اللي هو كارديو ولا مسكولاسيون كيما يحبوا، ما فما حتى اشكال. الجسم ساهل في التعامل، ساهل باش نتعاملوا معاه الجسم هذايا. مش الجسم مش المورفولوجي صعيبة ميرا، ولكن تقعد ديما تحديد الخصر. انا في معناتها من ناحية الماكلة نقول لك تخلص من الدهون الحشوية وزدنا الجانب نتاع المختص العلاج الطبيعي اللي نجم يعطيك نتائج مزيانة برشا.
0: يعطيك الصحة، نشكرك برشا ميرا العسكري، نورتنا ونتقابل الجمعة الجاية ان شاء الله. يعطيك الف صحه عايش كلا، نرجعوا لكم
1: نسكي بلس مع أميرة عسكري. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
0: 29 دقيقة قدوا معانا شوية خلنا نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير. ويكند. صندوق عجب.
5: عزام موزايك بربي نحب نوجه نداء إلى سيد المندوب الجهوي للتربية بالقيروان وإلى سيد مدير معهد علي زواوي بحاجب العيون. بربي وقتاش باش يتمركز المبيت متاع المعهد علي زواوي بحاجب العيون؟ نحن نسكن في شواشي من معتمدية حاجب العيون ولاية القيروان، تبعد على حاجب العيون تقريبا 30 كيلومتر، يشق واد اللي يعرف بواد الزرود، وطالبنا قبل الإدارة الجهوية لتجهيز بالقيروان بإنجاز جسر عالوي على الواد هذايا اللي هو طوله 220 متر. وقت يتسبب فيضان واد الزروت انقطع التامدة عن الدراسة. اليوم عندي بنتي واقفة على الطريق من 6 متاع الصباح حتى للسبعة واد، وما زالت تستنى في النقل. النقل الريفي ما زماش، النقل الريفي الواد مقطوع، يجي في بقعة بعيدة البلاصة ب 5000 فرنك ماشي و 5000 رجوع. عليش وقتاش بيجي تمركز مبيت معهد علي زواوي ده حاجب العيون ويدخلنا التامدة هذوما؟ عليش بعد ما عملنا المطالب عبر البوابة الحياة المدرسية وما زميت حتى جديد؟ بربي وقتاش في شيء مركز المبيت معهد علي زواوي بحاجب العيون؟
6: ياسر بقع جب بالله بلغوا صوتي، راهو ريلة تمشي للسبيطار ما تلقاش دواء. شوفونا الحل ذايا، الأدوية اللي هي خاصة بالمريض الأمراض المزمنة راهي ما فماش، والعباد زواولة ما لقاوش باش يشريو. وين يمشيو باش يعيشوا ولا باش يشريو الدواء؟ بالله بلغوا صوتي.
7: هاي مبروك علينا، هاي الحمد لله يا ربي. كيلو بنام 34,000 مصدق أنا بيدام الله رخاء اللي عنا بي كينهار، ولا كيلو بنام عنا بتونس 34 دينار.
1: صندوق عجب.

0: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكل واحد من الرابحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه من الدار.
3: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك اورانج.
4: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
5: 39 دقيقة الوقت يجري. يلا احنا خلطنا موعدنا مع أركان بن فضل إكسبير اون اوتوموبيل جاما اوتو تونيزي. نسمعوا توا في توت اوبسيون.
6: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
5: يصبح الخير يصبح النور. اهلا وسهلا بركين.
7: نهارك زين ميرا.
5: نهارك اسعد الايام. اليوم برشا مواضيع كنا بنحكيو فيها.
7: وي
5: هاي سيدي نبداو بالموضوع بالموضوع.
7: وي انا لونسمون تاع كراب جدد كنا البارح ونزيدو نحكيو اليوم. سكودا سلافيا لونسمون تاعها صار الجمعه هذيا. كراب يحبوها توانسة وباش يشريو منها وفما لي بري كوموند. هاك البيغلين المزيانه من عند فولكس فاغن سكودا. فولكس فاغن البارتاج لا ميم بلاتفورم لو ميم شاسي نتاع فيرتوس فولكس فاغن فيرتوس. دونك الكهرباء دي شراوها برشا دي لوكاسيون دو فواتور. شراوها برشا دي فواتور ا بابا. شراوها برشا في الشركات. الكهرباء نتصور معناها باش تلقى رواج كبير. فما زيادة تيست درايف صار لحد اللي فات نتاع ايام موتورز وراو زوز من موديلاتهم معناها اللي فخورين بهم هما واللي معناها اليوم سيارات كهربائية صينية قاعدة تلقى في رواج في تونس. وانا بزون دو بلوراليتي وماذا بينا ديما نراو ماركات جديدة ونراو حاجات جديدة ونراو حاجات على بوان دو لا تكنولوجي. الدبا اليوم ميرا في البلاد اليوم حد عاد كالم الكياس نجيو مرتاحين شوية احنا ما في وسط الجمعة فوضى كبيرة. سيد المستمع ماذا بيك تردع روحك قبل ما يردعوك لدار العامة لشرطة المرور. راهو اليوم بروسيس جديد وليزيكيب اللي يبداو معناها كاموفلي في وسط الكراهب متاع المرور وما تعرفهمش وما همش بالزي الرسمي ويراقبوا ويعاينوا في المخالفات ويبعثوا لك للدار كيما كيجيك الرادار ويصوروك.
5: أيوة.
7: باش كان تقول لي يوريوك شو عملت. دونك ماذا بينا بشوية بشوية نحضروا رويحنا باش نزيدوا نتحضروا أكثر في كياساتنا. نقصوا من الإكسيد فيتاس، نقصوا من الدوبيل عاليمين. زيدا اسمعني أنا ميرا ما نلومش كان علي دوبلو عاليمين، نلوم زيدا عن الناس اللي تمشي في فيتاس منخفضة جدا على اللي صار. رك أخطر من السيد اللي دوبل عاليمين. دونك ماذا بينا يا جماعة اللي الفيتاس متاع أقل من الفيتاس اللي في البلاكة يمشي على اليمين ما فيها بيس. معناها نشدوا اليمين نتاعنا ونخليوا لي فوا محلولين. دي زامبولونس راهم بلوكي في لي بوشون نتاعنا. سيارات الامن راهم بلوكي زيد كيف كيف. والعباد شاده اللي صار راه مش معقول. ماذا بينا يا جماعه شويه وعي وطريقه السياقه نتاعنا نتحذروا شويه.
5: مهذبه تكون طريقه مهذبه ونقصوا من حرقان الفو ونقصوا من الدخول في معناها طرق فيها انتردي انك تتعدى فيها.
7: انتردي وحرقان الفو توانسه ناسين يا ميرا راهو فيه عقوبه سجن بالقانون التونسي. علاش تعرض روحك للشيء هذا؟
5: يا اخي سامحني كي تغزر للشارع انت وتغزر الناس كيفاش تتصرف الكياسات ما تحطش فما حتى عقاب. تحس نتاعك اللي هيا هلمو كل واحد يعمل اللي يحب عليه. معناها هالقرار هذايا اللي اتخذت ما تتصورش قديش فرحانين به. يعني اي انسان سوي يسوق يحب يخرج ويرجع صحيح. يحب حتى هو كان عنده صغار ولا عائلته يخرج ما تدش كلي مفجوع عليهم. يعني معناها فرحان بيه على خاطر اليوم معناها راهو العدد نتاع الوفيات ومتاع صغار معناها وحتى الكراهب والموتورات قاعدين تتوفى. وكشوف انت معناها الكم نتاع الحزن والدموع والشيء اللي داخلين فيه عائلاتهم. حرام حرام حرام. فهذا ان شاء الله يولي قانون يولي يطبق معناها ونرتاحوا شويه ونرجعوا نستويوا رواحنا شويه. خاطر الحقيقه حاله الكياسات الناس الكل تبدا معناها مفجوعه من الكياسات. واحد يخرج يقول يا ربي لطفك يا ربي.
7: شويه وعي
5: برشا وعي يا ركين
7: شويه زاد اثار. وفي ديننا فما الاثار مثال يا اخويا. لاحظت فما شكون مسرع برشا ولا في حاله معناها نتاع حات كات كلينيتون عنده عبد مريض اي حاجه ميسيلش اعطيه البريوريتي بجل معناها اخوك على نفسك تبدا ماكش مزروب نسي سروحنا شويه ما نسقوش بطريقه السوفاج هذيك راورينا منها كان كما قلت انت الكوارث زاد طريقه العقوبه الزجريه الزجر راه موجود في العالم الكل في المخالفات المروريه برشا بلدان متقدمه راه ما يرحموش جمله في ليزيكسيد فيتيس وفي معناها الاغلاط اللي يصيروا معناها في الطرقات ماذا بينا ما نوصلوش احنا نوليو معناها من اكثر البلدان اللي فيها خطايا ولا اللي فيها زجر ماذا بينا الناس تفيق وحدها ماذا بينا الناس شويه توعيه زاده والتوعيه نوصلوا لها بمراوحه بين عقوبات زجريه وبين صرامه في الكياس
5: صحيح.
7: وبين زاده مواطن واعي وعي ونعملوا حملات تحسيسيه المرصد قائم واجبوا أكثر شوية في الصيف الحقيقة ماذا بين الصيف وشتاء الإدارة العامة شرطة مرور مشكورة عاملة مجهوداتها وتنجم زيادة ندعوها باش تعمل أكثر تحسيس وأكثر توعية للتوانسة والتوانسة راهم يفهموا راهو كي تفسر لهم كي توعيهم حتى اللي عامل غلطة راهو في بيرو بروحو عاملها دونك نتصور فما معناها وعي باش يصير وراهو يا جماعة الزجر راهو باش يزيد بخلاف الحكاية هذية فما لي كاميرا كيما موجودين في برشا دول ما عادش راهو الرادار باش يصور لك كان ليكسيد فيتيس راهو الرادار باش يصور لك السنتور نتاعك باش يصور لك التليفون اللي في يدك باش يصور لك كل شيء وباش تكثر عليك الخطايا واحنا اليوم الحقيقه التونسي جيبوا منقوب ما يزيدش عليه الخطايا المروريه دونك سلامتك سلام تجيبك يا سيدي مادامك تخاف من الفلوس يا سيدي ماذا بينا الناس الكل اون سو كالم نسوقوا بطريقه واعيه نسوقوا بطريقه رشيده ونخافوا خويا على عائلتنا ونخافوا على مستعملي الطريق اللي معانا عباره لكلنا فرد عائله هذا هو لازم شويه وعي الحقيقه باش نجموا نعيشوا مع بعضنا بطريقه احلى برشا من اللي احنا فيها
5: ان شاء الله يا ركين محلى كلامك انت وكا يعطيك الف صحه نشكرك برشا ان شاء الله نتقابل الجمعه الجايه
7: الجمعه الجايه ان شاء الله ومازال عندنا برشا اكتواليتي
5: ربي فضلك يلا نرجعوا لكم
4: توت اوبسيون مع ركين
6: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
4: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك فام

0: 49 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. هو خلطت الشيف وفيق نسمعوا في دبارة الشيف.
1: دبارة الشيف
0: يا صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين.
0: شنحويلك؟
2: شنحويلك سفارة
0: بساليك. الحمد لله الحمد لله. هاي سيدي شو طيبنا اليوم؟
2: والله إذا أنا مش نعملوا أمنيو كامل مش نعملوا فيهم نقولوا حاجات مش جدد معنا
0: ابتكارات
2: ليه
0: حاجات موجودة
2: صحيت موجودة صحيت أحياء
0: أيوة.
2: أول حاجة مش نعملوا مش نعملوا ورقة بريك مناش نعملوا بريكة بالعظمة مش نعملوا بريكة بالسبناخ نتاع صيفية هي اوكي فارس نتاع سبناخ وكل شيء وما تتعملش بالعظمه وما تتعملش مقليه وما تتعملش مثلثه هي موجوده كيما نحنا نقصد كيما عندنا السبع الفاطمه وكيما عندنا المعاصم اللي برشا ناسهم يعرفوا ما يعرفوهمش اللي يتعملوا بالصوص العربي اللي تتعمل باللوبيا وتتعمل باللحم وكل شيء دونك هذوما سيلي روسيت اوريجينال وفما البريكه فما ساعتك التفدليك عرفتها طاجين مخده وبريكه مخده هذه موجوده بالكلام نقولوها
0: ايوه
2: صحيح شوفوت دوزيام روسيت نتاعنا نحن نحب نستعمل القله نتاعنا حتى نحن التوانسه ولينا كتوريست معناها نمشيو القله مش ناكلوها في بلاصه ولا نعملوها ما نعرفش علاش مازال ما دخلتش لابيتود هذيك نتاع كعبه القله هذيك تبدا تكون موجوده في الدار
0: طيب
2: في الفور تاعك
0: تحطها في
2: الفور نتاعك تجيب على روحها تتفاصل هما توك نقولوا نحن 80% من الناس اللي تعمل في القله كوسوا في الريستورون كل شيء تعمل فيها في الفور معناها سي اون كويسون على تو في معناها من بعد كانت حاب تعملها انت في البريز وكل شيء هذيك حاجه اخرى
0: هذيك
2: دونك شنو نعملوا نحن نقولوا ولا ود السير نتاعنا مش نعملوا كيما السير لي رولز كيما الشناك نتاع اللي تعملوا بالزبيب وكل شيء مش نعملوهم بشويه قرفه وشويه دقله ساهله ياسر ديالي بوتي ديجني للصغيرات وكل شيء بريمير روسيت نتاعنا كيما قلنا مش نعملوا ورقه البريك مش نعملوا البريك اللي موجوده بريكه المربعه ولا بريكه المستطيله الفارس نتاعنا كانك مش تعمل الفارس نتاع الطاجين نتاع السبناخ دونك ناخذوا السبناخ نتاعنا ولا السلق نتاعنا ناخذوهم زوز ننظفوهم مليح بربي ما تنساوش راهو الماء راهو ماهوش للدوش جوست مش ندوشوا للسبناخ ولحد نحطوا الطنجره نتاعنا نحطوهم كعبه السبناخ نصب عليهم الماء نخليهم هكاك والماء ما نلوحوش هذيك ديما جوتي ان بومش نفسرها لهذيك الحكايه من بعد نحينا السبناخ نتاعنا نظفناه ونحطوه يتفور على روحه
0: ايوه
2: تفورش على روحه نحيوا له الاكسي نتاع الماء نتاعو ممكن تعرف ديما الحاجات المقليه هذوما ديما نعاودها نقول لها صحيح الانمي نتاعهم هو الماء عصرنا كالكعب السبناخ نتاعنا ومن بعد كنعملوا الصوص نتاعنا كان مش نعملوها بشويه لحم مفروم ناخذوا اللحم المفروم نتاعنا مرحي مارتين نفوحوه ديجا اللحم المفروم شويه تيبل وكرويه وشويه فلفل احمر وشويه ملح وشويه فلفل اكحل نحطوا البصل نتاعنا جويت نقصوه نحطوه في الزيت زيتونه يتقلى مليح نرمي الحمل المفروم نتاعنا نخليه يتقلى مليح بربي الحمل المفروم يلزم شويه تياب على الاقل من نص ساعه وانت طالع مش كان صوتيك هاو خاطر من بعد يبداو كل كعابر الحمل المفروم وهذاك يتحثرب على خاطر ماهوش طايب كريمه دونك الحمل المفروم نخليه يتيب نصيف ساعه من بعد يشيح من الماء نتاعو نزيدو السبناخ عظم يابس ومن بعد اجتهاد نتاعك كيفاش تحب الباز هي السبناخ والعظم والجبن نتاعك من بعد تحب تزيد بطاطا تحب تزيد زيتون تحب تزيد اللي تحب انت الفارس هذيك لازم تكون شايحه دونك علاش بيحطوا ليش عظم ني ما تطلعش عظم تحط كان عظم يابس ومن بعد تجي تعمل الفورمه نتاعك ريكتانغولير كيما البلياج نتاعك تاخذ كعبتين وبريك مش ورقه بركه باش تبدا رونفورسي تحط الفارس في الوسط وتسكرها مليح كيما اون انفلوب هكاك ديريكتومون تتهز وتتحط على الطاجين الغناي ولا تتحط على الطاجين العربي ولا على المقله نتاعك انت فيها شويه زيت دونك فريمون كاريموش ماهيش مقليه على الاخر طايبه كانوا طاجين ملسوقه ما بلاش العظم الناي محمرة غاديك اكومباني سلايت معاها دي حاجه بنينه القله كان شري تقول ايش اللي قله لروحك وخبيها في الدار حطها تتنفخ 24 ساعه في الماء
0: فما انواع نتاع قله تجم طيب بها قله
2: صحيح تنجر معروفين تو فما اللي بالخطوات فما اللي تكسروا كريمون في الريتويل نتاع التكسير كي نعملوه في البلايص الكل اللي تتكسر بالسيف وكل شيء دونك هذا سي الريتويل اللي موجود وفما اللي عنده كيما بالخطاه كيما كعبه بالخطاه

0: هكي تتحط تيب وتنجم تنظاف وتعاود تستعملها. دونك شن نحطها تتنفخ القلة نتاعنا، نحطها تتنفخ مليح ومن بعد كنخرجوها من غدوة ونخليوها
1: ترتاح
0: في الماء 24 ساعة ولا أكثر ولا أكثر. أوكي من بعد كنخرجوها ومن بعد شنو نعملوا؟ نعملوا الكولة نتاعنا أول حاجة، ناخذوا فيرينا وطرف سميد وطرف ماء نخلطوهم مع بعضهم هكاك مش تولي كيما الكول.
1: الكولة هذا جاي من الكول.
0: صحيح. مش نجمو نسكروا نقول لك سيلي مش القلة نتاعنا، دونك نخليوها هكاك نبداو نعملوا التفويحة نتاعنا. ما فماش ما أسهل منها. ريتك ما عندكش وقت هذه تحطها وتعاود تخرج أربع سوايع وتعاود ترجع لاباس عليها أمورها واضحة مش تجيك أون كويسون ألي توفي على الآخر. فما دوز أستيوس أفير. أول حاجة يزمك شوية خضرة مع الدجاج. دونك مثلا أنا مش نختار دجاج لهنا، مش نعمل ولا علوش ولا لحم وكهو، كل واحد كيفاش باش يعمل حتى كعابر، مش تعمل كعابر لحم تسقطهم غاديكا في الأوليو باش تطيبهم في المقلة، ولا واحد تعملهم في القلة كاسا فيها ريتويل ومنها نحيي. وزاد كيف لي جوستونسيل اللي عندنا نحن في تونس، الدجاج نتاعنا نحيي له الجلد نتاعو، نقبو بالسكينة الكويس والأفخاذ وكل شيء وزدر نتاع الدجاج، نحطوا فيهم سنات نتاع ثوم وشويه كليل وشويه زعتر في وسطك اللي زونتاي هذوك، نفوحوهم تفويحه عربي نتاعنا نحنا، نجم نحطوا شويه لسع عربي، نجم نحطوا ثوم، نجم نحطوا شويه تبل وكرويه، نجم نحطوا شويه بسباس مرحي اللي نحبوا نحنا كوم بيس، ونخليوها يشرب مليح في الماريناد نتاعها. نكيتا صغيره طماطم معجونه، دونك نقولوا نحنا مغرفه طماطم معجونه على دجاجه كامله، ومن بعد الخضره اللي عندنا الكل الفلفل الطماطم البطاطا والطماطم ما تنحي لهاش القلب نتاعها، الماء نتاعها هذاك سافا سيرفير باش يطيب زاد كيف الدجاج نتاعك. دونك من بعد حطينا الدجاج نتاعنا، نحطوا طبقات البطاطا من لوطه شويه فلفل، المرسويات نتاع الدجاج، نزيدوا كعبات الطماطم من فوق، ومن بعد كل واحد كيفاش يجتهد تعمل دي رونديل نتاع قارص تحطهم في الفوق فوق الدجاج، وكعبات ورقات كليل تسكرها الكلها، تسكرها بك الخطا هذاك، تغطيها الكل تعملها كل بالماء والفرينه، وتحط الفور نتاعك 180 درجة، تحطها في 180 درجة في الفور نتاعك، تخليها تيب مدة ساعتين ثلاثة سوايع، يخرج لك زبدة وبنينة ياسر ياسر. ودونك سابيرمي زادة كيف أوكي، ما فماش برشا وسخ، ما فماش برشا تطيب في الغاز، كله موجود في الفور وحاجة بنينة وأوريجينال تنجم تعملوا بها كل شيء. راهو جربوها بالصوبيا وحدها بالصوبيا كهو، تعمل فريد مير سوتي، تعمل كروفيتا كهو، تعطي حاجة بنينة.
1: هذا بالنسبة
0: جيش في القلة. تو نمشيو للديسير نتاعنا. ناخذ البات فويتي نتاعنا. البات فويتي نتاعنا موجوده في السوق، ولا لو باتيسيي نتاعك يمد لك امتي بات فويتي كيما هكا بور نربحوا
1: الوقت
0: خاطر كومبليكي شويه. ولو ريزولتا ماهوش سهل، ما تنحكيو نهار على البات فويتي فاسيل اللي نجموا يتعاملوا للديار. فوالا دونك ناخذ البات فويتي نتاعنا وناخذوا الدقله، الباتفيتين حلوها كيما ورقه، نقولوا نحن ورقه هكات اوكي جويده هكا شويه، نجيو فوقها نمسكيوها، نحطوا عليها، معنا نقولوا نحن ماسكاج، معنا نحطوا بالسباتور نحطوا عليها شويه، نقولوا نحن شويه غوطه، شويه غوطه غوطه مخدومه، نحطها فوق الباتفيتي ديريكتومون هكا، هذيك باش نلصق بها
1: اوكي.
0: ومن بعد شنعمل؟ ناخذوا الكعبات الدقله، نحيلو من القلب نتاعهم وكل شيء، ونحطوهم زاد كيف على طاوله، نحطوا طرف بابي على طاوله ونحطوا فوق بابي مره اخرى، ونصبتوهم هكا شويه الدقلة متاعنا مش يوليو فرد نيفو فرد جود، هما والبات فويتي وفي الفورما أكات. دونك باش نهزك الورقة متاع الدقلة اللي ولات كل امبرانت مش نحطها فوق البات فويتي متاعنا. صحيح. مازلت شوية قرفة. رشة قرفة يوفى الموضوع.
1: تنجح القرفة مع الدقلة؟
0: بيانسور القرفة تمشي مليح، هي والدقلة تمشي مليح، هي والعوينة والمشمش الشايح. دونك سي تاني بيس ما نستعملوش برشا في الكوجينة التونسية، مي في الباتيسيري اي نستعملو. دونك ومن بعد ان رولي والبات فويتي كان نعملو في ديزيسكارغو، كانك تعمل في كل رولي نتاع البسكويت وكل شيء، ومن بعد كليت في البات البابيي هذاك الكويسون تكبس بيه شويه كهو، ما تقصش تحط في الكونجيلاتور، تحطها في الكونجيلاتور
1: تشد بعضها.
0: صحيت. خلي تيباس بعديك بسكينه ماضيه تقص لي بيتي رونديل هكاك، دي رونديل نتاع كبار كيما في الفورمه نتاع الشناك، تحطهم على البلاتو نتاع الفور، تخليهم يرتاحوا شويه، تخليهم شويه بون ما فيها الخميره لا حتى شيء، سي بلوتو بالميي كو البالميي، عرفتوا اللي بالفات فيتيك الصغار ذوكم. دونك نحطهم في الفور 180، رشك العاده سكر وقرفه في الاخر بكل باش تعطيك قرمشه وتعطيك حاجه بنينه كم
1: كم دسير. فوالا كلف صحة يا شيخ، إن شاء الله نتقابلوا جمعة جاية موعدنا كالعادة والعويد. يلا نرجعولكم.
2: صباح الخير ويكاند كل رعد من الساعة 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
3: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقولي لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
2: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحك مبروك السعيد ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير، الصحة بخير والحظ ميتيكم. أول أخبارنا للحمل، الطاقم تاعك عالية، استغلها في حاجة تنفعك. الثور فما فرصة رزق ولا تسوية زيادة مالية تنجم تريحك، خليك صبوري، فضلك الخير راهو يجي بشوية بشوية. حتى الجوزاء نهار متاعك اجتماعي بامتياز، فما أخبار جديدة ممكن نحكيه على لقاء يبدلك نظرتك الحاجة عاطفيا، زاد ثم تقارب وفرحة. السرطان راح بعض تعب، حاجة كانت عاملة ضغط في بالك تبدأ تلقى طريقها للحل. الأسد في الخدمة، الناس تلاحظ مجهودك وفي حياتك الخاصة تنجم تلقى اهتمام من شخص يقدرك. حتى العذراء فما خبر وإلا نتيجة تستناها تنجم تقرب، اليوم يعطيك إحساس إنك ماشي في الطريق الصحيح. ميسيد شهوك يا عذراء، رتب أولوياتك وخلي البقي على ربي. الميزان عندك رغبة باش تبدل تجدد، زادة تحل صفحة أنظف عاطفيا، زادة باش يكون نهار مناسب للكلام المزين واللحظات الحلوة. العقرب عندك قوة وتركيز، اليوم تنجم تاخو قرار مهم وتكون زادة مقتنع به. حتى العقرب ممكن فما فرصة، ممكن فما زادة دعوة وإلا مشروع جديد، المهم خليك حاضر كيف ما يقولوا، خليك حاضر ومستعد. الجدي نهار إيجابي للخدمة والفلوس، خطوة عملية تنجم تقربك من الهدف متاعك وحاجة زادة بنيتها بالصبر تبدأ تبين قيمتها. وكان عدل الهوائي ميرا، فما تغيير في الجو الحمد لله، زيدا عنده تغيير في الأفكار، شخص جديد وإلف زيدا فرصة جديدة تنجم تدخل لحياتك وتعطيك، خلينا نقول نفس المختلف. ونكملوا نحن مع برج الحوت، علاقة تتحسن كلمة زيدا تفرحك وإلا خبر يريحك، يريح لك قلبك، نهار مناسب باش تبعد على الضغط وتعيش زيدا اللحظة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك FM.

0: 59 دقيقة خلتنا إلى نهاية برنامجنا الصبحية، عديناها مع بعضنا كل الفريق يسلم عليكم. وائل في استقبال التليفونات، أشواق المجري زميلتنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، سليم السمعي مخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار سمعناها السباح وبش نسمعوه زده بعد ساعتنا الجاية، حيدر شيرني زميلنا من قسم الرياضة، أسماء دكتورة بيطرية أسماء بن عثمان كانت حاضرة بحضنا في أنيمال وورد، ميرا العسكري كانت حاضرة بحضنا في نوتري بلوس، أركان بن فضل كان حاضر بحضنا في توتوبسيون، والشيف وفيق كان حاضر بحضنا في دبارة الشيف. وإحنا إن شاء الله نسلم عليكم برشا ونقول لكم أقعدوا معنا على الأولى، نخليكم مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. يلا باي باي.
1: ما تبدلش الموجة، اللي كان عنده رانديفو جديد والمودم تاعو الموسيقى جديد الترندي اتشارخ الاغاني اللي عامله بوز في تونس والعالم من غير ما ننساو الاولد بات جولد التراكيت اللي عمرهم ما يخدموا هيت كلاب ترانس ساعتين من زمان زيد فيهم الفوليوم وعيش مع البيت كل سبت واحد من 8 ل 10 متاع الليل مع ساوس الغريبي على موزايك اف ام.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي مجموعة لوازم واكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمع إذاعة موزايك فم تحية طيبة. وزارة التجارة والتنمية الصادرات تفتح يوم 10 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية موزعين على عدد من الولايات وفق قرار صادر عن وزير التجارة والتنمية الصادرات مؤرخ في 7 أكتوبر 2026. ويحدد القرار المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 أكتوبر الجاري عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها حسب أماكن التعيين، على أن يتم غلق قائمة الترشحات عن بعد في 9 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.commerce.gov.tn. 3 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع البناء والأشغال العامة تشارك بمرافقة مركز النهوض بالصادرات في الدورة 12 للصالون الدولي للبناء والأشغال العامة والبنية التحتية إكسبو بيتون، والذي ينتظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026 بالعاصمة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. تهدف هذه المشاركة وهي الأولى لتونس في الصالون والمنظمة بالتعاون مع سفارة تونس بكينشاسا إلى الترويج للخبرات والكفاءات التونسية واستكشاف فرص تجارية جديدة في السوق الكونغولية وفق ما أفاد به مركز النهوض بالصادرات. في تطورات الشأن الدولي، القوات الحكومية اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة العروس بجبل صبر بمحافظة تعز. ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تعتبر أن الهجوم الحوثي على مطار الرياض والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا أمس يمثل تصعيدا خطيرا، معربة عن تضامنها مع السعودية وشعبها. القنصلية الهندية في دبي تفيد بإنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي البالغ عددهم 22 شخصا عقب حادث تعرضت له سفينة قبالة سواحل رأس الخيمة. وفي الختام، شعبية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه في العام 2017 وفق ما أظهر استطلاع للرأي نشر أمس في وقت تشهد فيه فرنسا أسعارا قياسية للوقود واحتجاجات لتلاميذ المدارس الثانوية. وجاء في استطلاع لإبسوس أن 15% فقط من المشاركين لديهم نظرة إيجابية تجاه ماكرون، وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار نقطة واحدة مقارنة بالشهر السابق ويعد أدنى مستوى يسجله خلال فترة رئاسته. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.
4: مزيكا فام.

موزيك مون ساعتين من زمان مرة في الأسبوع من 10 إلى نص نهار على موزيك فم. عسلامة مرحبا، شكرا لكم على الاستماع وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع، اللي اختار يمشي للمرشي، اللي اختار يقوم يعمل قهيوته، اللي اختار يحل المذياع ومع الراديو يقعد يسمع شوية اش فماش ما فماش في العالم. هذا هو الرونديفو، اسمه موزيك موند من 10 إلى نص نهار كل نهار أحد على موزيك فم. عسلامة محمد علي، شكرا لك على الإخراج، لبنى على الإخراج الرقمي، خليل عمري شوية آخر الموعد معاه لهنا هو اللي معايا في الإعداد، وكذلك موجود معايا سورانتين في مواضيعنا المختلفة اللي محطتها الأولى ستكون في فرنسا أساسا ومن بعد أوروبا إجمالا، وقت اللي نحكيه على احتجاجات تلمذية وعمالية الآن تنتفض ولا ينتفض جزء من الشارع الأوروبي ويقول إناث إز إناث يز يكفي باستا، ما عادش قادرين على خلاص الفاتورات، ما عادش قادرين على غلاء المعيشة، ما عادش قادرين على تراجع الخدمات العمومية، وهذا الكل يخرج للشارع الآن. نوبة للسلام من تكريم صناع الإنسانية إلى حسابات سياسية، وأين العرب من نوبة العلوم؟ هذا الكل نحكي فيه مع الكاتب والصحفي والخبير في الشؤون الدولية محمد شبارو من لندن على أهمية الموضوع بما أنه يحيل إلى طريقتنا في التعليم، إلى تعاملنا مع المخابر العلمية، طريقتنا في التعامل مع البحث العلمي، أين نحن من ريادة العالم. في ساعتنا الثانية رقم الأسبوع خلينا نسأله على ارتفاع 246% في عام واحد في ضربات الهجينة، كيف تتصاعد الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا، ودايغ شنو هذه الحرب الهجينة، خلينا نفهموها مع بعضنا شنو المقصود بها بالضبط وقت اللي نحكيه على المفهوم هذايا. الموعد زاد كذلك مع نهاية ساعتنا الثانية مع موضوع الحقيقة خاص جدا ما يسمى بتجارة الشنطة، لقمة عيش على الحدود أم تهريب يستنزف الدولة. هذا موجود مثلا بيناتنا احنا وليبيا الآن في علاقة بتنقل لبعض المواد المدعمة في الشنطة في الفليجة تسامبلما ولا في الساكة، وقت اللي فليس مع فليس يولي كديس، هذا معمول به مش معمول به، متاح غير متاح، في علاقة بالتجارة البينية ولا في علاقة بالتجارة بينه وبين بلدان الجوار، وهل هو موجود في العالم ومعمول به. انتوكا نرجع للموضوع مع نهاية ساعتنا الثانية، مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. موزايك موند على مدار الساعة، وقت اللي من ساعة لساعة العالم يتحرك احنا نمشي ونحاول نجيب الاخبار، التفسير، نجيب الفيديوهات، نجيب الصور، نجيب الخبر، موجود على موقع موزايك فام www.mosaikfm.net. هما اللي غنيوا على الساعة وعلى مدار الساعة كلوكس من عند كولد بلاي على موزايك فام. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع.

0: ودورة عالمية ودي كونسير في العالم أجمع قاعدوا في البال بالنسبة للألبوم هذا متاع كولدبلاي. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. اخترتوا موزايك فام وين ما كنتوا، مرحبا حتى لنص نهار في موزايك موند. موزايك موند
1: عيد ميلاد MGL 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG مجموعة لوازم وأكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990. MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: موزايك موند كنا رحب من العشرة لنص نهار على موزايك فام.
0: وفي محطة أولى خليل عسلامة، مرحبا بيك، شكرا لك اللي موجود معنا في موزايك فام في موزايك موند. محطة أولى تترزنا التصريح الأسبوع في فرنسا ومن بعدها تنمشيو لأوروبا الكل تقريبا، نعملوا دورة تتسويت تصريح الأسبوع.
2: تصريح الأسبوع لا ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: موجودين زعماء العالم الكل، لكن الآن تصريح الأسبوع اخترنا أنه يكون لشاب فرنسي تلميذ 17 عام الذي يحرج الإعلام والسلطة، انتقادات حادة لماكرون وخطاب يتجاوز سنه. تصريح للتلميذ الفرنسي إلوان بنوا البالغ من عمر 17 عام يثير الجدل بسبب الفصاحة الاستثنائية اللي عبر بها عن مطالب التلاميذ المحتجين، وكذلك الانتقادات القوية اللي وجهها للسلطة ولوسائل الإعلام على خلفية كيفية تعاطيها مع التحركات الطلابية والتلمذية، وهذا خلاه يكون ضيف تقريبا كل القنوات في غضون 48 ساعة.
3: رياس اسم التلميذ الفرنسي إلوان بنوا اللي عمره ما تجاوزش كما قلت 17 عام خلق الجدل سواء على المستوى منصة التواصل الاجتماعي وحتى على وسائل الإعلام بعد ظهوره في مقابلة مصورة في باريس، والكلام والانتقادات القوية اللي وجهها للسلطة في فرنسا ورئيس إيمانويل ماكرون، وكذلك انتقادات قادوا للتغطية الإعلامية للاحتجاجات الطلابية والتلمذية اللي قامت بها وسائل الإعلام الفرنسية، طلبها بالتركيز على المطالب الحقيقية للتلاميذ بدلا على الاقتصار على عرض مشاهد الحرق والتخريب تعطي صورة خائبة بالنسبة له هو على التحركات هذه. قال يجب على وسائل الإعلام إظهار مطالب الطلاب بدلا من إظهار أولئك الذين يحرقون ويكسرون، وعبر عن مطالب التلاميذ المحتاجين بوضوح وإيجاز، عبارة يقرأ من ورقة مثل أساسا في تحسين ظروف الدراسة ومعالجة النقص الحاد في الأساتذة وتوفير الإمكانيات للمؤسسات التعليمية العمومية والحد من الاكتظاظات. نقطة صغيرة، ثم حتى شكون اعتبر أن كلامه يبين أنه عنده وعي سياسي خاصة بعد إعلانه دعم زعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون بعد لقاء جمعهم في مظاهرة طلابية في باريس يوم 6 أكتوبر الجاري. خلنا نسمعوه يعبر على روحه.
4: Alors dis-moi, c'est quoi les revendications ici ?
5: Bon, alors les revendications, elles sont très simples. Donc ici, on est à Jacques Decour, on manifeste par solidarité avec tous ces élèves qui, dans la périphérie parisienne, en banlieue notamment, n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se réchauffer en hiver et pour ne pas avoir chaud en été. Et qui n'ont pas non plus assez de moyens lorsqu'il s'agit des projecteurs, par exemple des tableaux. Ils ne peuvent pas faire quoi normalement, finalement, alors même qu'ils sont des élèves comme nous ici. On est le futur de ce pays, ces gens-là se disent être des patriotes. Alors s'ils sont patriotes, qu'ils aiment la France jusqu'au bout, jusqu'à son avenir. Et donc, dans ce cas-là, qu'ils forment la jeunesse. Parce que finalement, c'est nous la France, c'est nous l'avenir. Je trouve décevant le rôle des médias aujourd'hui dans cette forme de visualisation incorrecte du blocus. Nous ne sommes pas ici en train de brûler des poubelles, voyez. Et c'est-à-dire que là, le blocus, on espère qu'il va durer le plus longtemps possible. Et nous avons prévenu la police qui est venue nous voir tout à l'heure. On leur a dit qu'ils pouvaient compter sur nous pour éviter toute forme de violence. Nous sommes un mouvement pacifiste. Et comme le mouvement est pacifiste et qu'il s'applique pour tous les lycées de Paris, nous espérons que nos confrères, nos camarades feront de même. Alors je n'exclus pas qu'il y ait des violences. C'est un fait, moi-même je les ai vus. Mais encore une fois, ce que je reproche aux médias, c'est que la seule chose qu'ils aient à dire aujourd'hui sur ce genre de blocus, c'est qu'il y a des violences et pas des revendications. Aujourd'hui, il faut que les médias montrent les revendications des élèves au lieu de montrer ces gens-là qui brûlent et qui cassent. Ces gens-là ne représentent en aucun cas la majorité. C'est ce que nous avons à dire. Nous ne sommes pas contrôlés par Mélenchon, nous ne sommes pas non plus contrôlés par ceux qui le suivent. Nous sommes un mouvement essentiellement composé d'élèves. Nous sommes donc conscients de notre situation.
4: On a vu Aymeric Caron quand même ici.
5: Oui, mais parce qu'il a le droit de venir, et heureusement qu'il vient. Mais il a une action citoyenne finalement, c'est-à-dire qu'il soutient les élèves dans leur action au quotidien. Et si vous avez des députés du Parti Socialiste qui veulent se bouger les fesses et qui peuvent venir, alors qu'ils viennent nous donner le soutien. Et ce n'est pas d'ailleurs normal que seule la France insoumise soit liée à ce combat-là. Il faut que tous les partis s'unissent pour les jeunes, parce que, encore une fois, et je le redis tout simplement, ils sont patriotes, donc par conséquent, ils sont pour un avenir stable de ce pays. Alors, ils se doivent de changer la situation que nous vivons au quotidien.
0: باي خليل هذا شارع تلمذي مسيس الوان بنوا يقول الصبورة سفابا الحرارة والحرارة والبرد في القاعات يقول نحن المستقبل يقول إذا كان احنا المستقبل دور الإعلام كان مخيب للأمل على خاطر ما وراش المطالب متاعنا يقول نحن لسنا مخربين نحن متضامنين مع المعاهد خارج باريس على خاطر كلام أنه الناس داخل باريس عندها معناها أولوية على الهوامش وعلى الضواحي يقول المخربين أقلية ويقول مرحبا بالمؤازرة السياسية مهما كانت قال إذا كان يجيونا ناس من فرنسا الأبية مرحبا لكن احنا يقول ماذا بينا يجيونا ناس من كل الحساسيات السياسية هذا هو هذا الشارع الفرنسي في جزء منه صحيح الآن فيه مشاكل لكن زاد فيه وهكترى وعي فيه وعي تلمذي لتلميذ عمره 17 سنة بين ليلة ونهار يولي لكوكلوش هو اللي يتم استدعاءه بطبيعة الحال الإعلام يساعده أنه يلقى زادة أن بون كليان كما يقولوا حد اللي وقت اللي يتعدى في وسائل الإعلام يكون قادر على سرعة البديهة يكون قادر على أنه يعبر على مطالب الشارع بوضوح ويكون عنده الكلمة السهلة هكا تخدم لميديا في فرنسا لكن الآن خليل واضح أنه الكلام هذا أمبليماتيك هذا كلام تقريبا يوحي بما يحدث في جزء كبير من شوارع أوروبا احتجاجات تجتاح أوروبا من غضب الشارع إلى المأزق السياسي داير إلوان هذا هو بيدو بنوا كان يتكلم مع الشبيبة الألمانية ويقولهم عليه وقيت باش نتحركوا الناس كل ما بعضنا بطريقة متضامنة وبطريقة متناسقة وينتشهد القارة الأوروبية حاليا موجة غضب اجتماعي واسعة تمتد الاحتجاجات لتشمل عدة دول أوروبية كبرى بدافع الأزمات الاقتصادية المشتركة مثل سياسة التقشف تردي الخدمات العامة تراجع القدرة الشرائية وتعتبر فرنسا حاليا المركز الرئيسي للاحتجاجات الطلابية والنقابية في أوروبا خليل
3: أكيد احتجاجات في فرنسا رغم دخولها الأسبوع الثالث على التوالي إلا أنها برهنت على قدرتها على التعب وتحشيد المتظاهرين بأعداد كبيرة نحكي على مئات الألاف الياس في باريس ومدن أخرى كما مرسيليا وبوردو والأسباب احتجاج طلاب المدارس الثانوية والجامعات على النقص اللاحق في المعلمين اكتظاظ الفصول الدراسية تدهور البنية التحتية المدارس والاحتجاجات خذت في كثير من الأحيان طابع عنيف وأعلنت السلطة عن توقيف قرابة 7000 شخص 7000 شخص معظمهم من القصر موقوفين اليوم في فرنسا والأكيد أن الأحداث هذه كان عندها تبعات سياسية وتحولت إلى أزمة وضعت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في مأزق اقتصادي وسياسي كبير في ظل الضغوط لخفض عجز الموازنة والدين العام المتصاعد نسمع التقرير
6: الصرخة التي خرجت من مدرسة في كريتاي قرب باريس قبل 3 أسابيع تدوي اليوم في كامل المدن الفرنسية من باريس إلى مارسيليا ومن ليون إلى بوردو امتدت المتارس من بوابات المدارس إلى بوابات الجامعات مع التحاق الطلاب الجامعيين بركب الاحتجاج
7: الظروف التي ندرس فيها كارثية هذا البلد لديه إمكانيات لكنها ليست مسخرة لنا لذلك خرجنا من أجل أن يتغير الوضع
8: يقولون إننا نقوم بالتخريب هم من أوصلونا إلى ذلك عندما تحدثنا سلميا لم يستمع إلينا أحد
6: أساتذة وتربويون أعلنوا دعمهم للطلبة المحتجين
9: نحن ندعم أبناءنا فهناك جيل شاب يريد أن يتحمل المسؤولية ويريد أن يمسك بزمام مستقبله
6: ما بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين واكتظاظ الأقسام وتدهور المباني والظروف الدراسية أصبح حركة أوسع بمطالب أقوى رئيس الوزراء سيباستيان لوكارنو وعد بإجابات وإجراءات ملموسة ووزارة التعليم فتحت باب المشاورات مع الطلاب في محاولة لنقل المواجهة من الشارع إلى طاولة الحوار لكن التنظيمات الطلابية لم تتحمس لدعوة الحكومة ولوحت بتحركات أكبر خلال الأسبوع المقبل، تحركات تأتي قبل أشهر قليلة من انتخابات رئاسية ثقيلة على الإليزي.
0: الانتخابات الرئاسية وغيرها من المواعيد المهمة بالنسبة لأوروبا، والحرب زاد كذلك التي تلقي بظلالها الحرب على أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا وجبهة شرقية، كلها مضيق هرمز، غلاء المحروقات، الكل عنده دخل الآن في علاقة بما يحدث في أوروبا. اليوم لم نعد نتحدث عن احتجاجات معزولة في فرنسا بما أن العدوى انتقلت إلى عدد من البلدان الأوروبية، ولهنا نتحدث على إيطاليا، بلجيكا، إسبانيا والبرتغال.
3: بالفعل عدوى الاحتجاجات عديد الدول الأوروبية الياس انتقلت لها، انتقلت الاحتجاجات كما كنت تتحدث. الاحتجاجات في فرنسا بالفعل عدوى الاحتجاجات، المعضلة، احتجاجات عديدة في العواصم الأوروبية، فبعد باريس شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل بداية من يوم 1 أكتوبر مسيرة طلابية وصولا إلى الإضراب الوطني الشامل يوم 9 أكتوبر، شاركوا فيه عشرات الآلاف، تزامن مع شلل حركة الطيران والنقل، وأدت إلى إلغاء نحو 140 رحلة جوية وإيقاف العشرات المشتبه في تورطهم في أعمال شغب. إيطاليا عاشت بدورها على وقع موجة متصاعدة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية والطلابية، شملت عديد المدن وأساسا روما، تورينو، نابولي، وسبب رئيسي هو الاعتراض على زيادة الإنفاق العسكري مقابل انتهاج سياسة تقشفية والتقليص في ميزانية التعليم والخدمة الاجتماعية والطلابية. البرتغال ليس أيضا شهدت سلسلة من الإضرابات والمسيرات اللي تهدف إلى الضغط على الحكومة للمطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور بصورة تتماشى مع التضخم ومواجهة أزمة تراجع القدرة الشرائية. إسبانيا بدورها عرفت موجة احتجاجات شعبية عارمة وغير مسبوقة تتركز حول أزمة السكن الحاد وارتفاع أسعار الإيجارات، وسرعان ما تحولت الأزمة إلى إعصار سياسي عصف بالحكومة وأدى إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية.
10: موجة احتجاجات في 3 دول أوروبية اندلعت خلال فترة متقاربة، أحدثها في بلجيكا. التظاهرات احتجاجا على إجراءات التقشف ورفع الرسوم الدراسية وخفض الإنفاق على التعليم تحولت إلى مواجهات في شوارع بروكسل. اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين ملثمين استخدمت خلالها الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وفي فرنسا الآلاف من المتظاهرين اليافعين يواصلون الاحتجاج على نقص المدرسين واكتظاظ الصفوف وتراجع أوضاع المدارس الحكومية. وفي إسبانيا ورغم الإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها احتجاجات بسبب أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. أصابع الاتهام موجهة للمضاربين العقاريين بحرمان أعداد متزايدة من السكان خاصة الشباب من الحصول على مساكن، فيما دعت نقابات كبرى إلى إضراب عام الشهر المقبل للضغط على الحكومة. ورغم اختلاف الشعارات من باريس إلى مدريد وبروكسل فإن الرسالة تبدو واحدة، مطالبات بتحسين الأوضاع ورفض لتقليص الإنفاق العام ومطالبة بحماية التعليم وتحسين ظروف المعيشة في وقت تواجه فيه الحكومات الأوروبية ضغوطا مالية متزايدة.
0: الدورة بالنسبة لنا تصير على الأحداث العالمية، لكن زاد كذلك مع التغطية من عند قنوات العربية والعالمية. تقرير هذا اللي هو كان من قناة العربية ومباشرة إلى بروكسل، ونلقى أحمد فراسيني الباحث والخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل. مرحبا بك أستاذ أحمد، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا،
11: تحياتي، صباح الخير، وشكرا لكم للدعوة أيضا.
0: السؤال هو هل نحن أمام احتجاجات عادية في أوروبا وموسمية هتنقول في علاقة بالوضع الاقتصادي، أم نحن أمام منعرج كبير فلسفي في علاقة بالسلطة ومؤسسات الدولة وإدارة الشأن العام؟
11: يعني أولا إن كان موسميا فهذه مصيبة، وإن كان يأخذ منحا آخر يعني اليوم ويتكرس فالمصيبة أكبر، ولكن بشكل عام يعني يتعامل الأوروبيون مع هذه الحركات كردات فعل على سياسات معينة أو على حالة، وبالتالي يخرج هؤلاء بسرعة إلى الشوارع محتجين. اليوم الحالة تتطلب مثل تلك الحركات التي لا يعني لا يخفى بأنها تقودها أحزاب سياسية وتقودها قوى سياسية، ولكن يعني أصل الموضوع مبني على امتعاض وعلى غضب شعبي. يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فرنسا التي هي على حافة الإفلاس اليوم، والمديونية العامة والدين الفرنسي والفوائد كما قالت حتى لوبين بأن يعني ولنا أن نأخذ منها شيء من الحقيقة حتى لو كان خطابها سياسي، يعني بأن يعني فرنسا عليها أن تعمل لمدة سنوات من أجل فقط دفع فوائد الديون. ولذلك في بلجيكا الحال تقريبا يتشابه، إذ أننا نتحدث عن الحكومة البلجيكية التي تبحث عن 10 مليارات يورو من أجل إقرار الميزانية ولا تستطيع إيجادها إلا في جيوب الفقراء والعمال والطلاب وقطاعات الصحة والضمان الاجتماعي والتقاعد، ويعني وتفشل في ذلك في الوقت الذي تذهب به لاقتراض 8.3 مليار يورو من أجل الدفاع ورفع الحصة البلجيكية بالناتو وبدعم أوكرانيا، لذلك وتدفع على هذه الديون فوائد أيضا. لذلك يعني الأسباب أصبحت واقعا لا يعني لا تترك مجالا للشك بأن هناك فقط تلاعب سياسي ما بين الأحزاب، وإنما يشعر بها المواطن حينما تخرج بسيارتك إلى الشارع فتشاهد أسعار البنزين والديزل، يعني هذه الصدمة الأولى، ثم تذهب إلى المحل والسوبر ماركت وتتفاجأ بالأسعار الجديدة، تتفاجأ براتبك بآخر الشهر وبالفواتير القادمة في كل يوم. لذلك الحالة تصيب جيب المواطن، وهنا هذا السبب الأول الدافع الحقيقي للناس بأن تخرج إلى الشوارع.
0: لكن أحمد فرسيني الباحث والخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل قد يتساءل سائل عن المخابر البحث وداخل أوروبا ومن خلال المؤسسات، كل هذا كان منتظرا بالنسبة للمؤسسات، فالقيادات تعرف أن أمامها حرب على الحدود الشرقية، والقيادات تعرف أن أمامها تحديات من على خلفية الحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران. أين الاستباق؟ أين القدرة لأوروبا على ولبعض البلدان الأوروبية على الاستباق، خاصة وأن الشارع الآن في علاقة بالطلبة والتلاميذ يرينا أن الشارع ما زال مسيسا، أن الشارع ما زال فيه وعي سياسي، أن الشارع قادر على قلب الموازين. أين السلطة من كل هذا؟ هل هي فاشلة؟
11: يعني عمليا الكثير من الحكومات لم تستطع القيام بالواجبات أو يعني تلافي وتلاشي مثل هذه المصائب، بل واعتمدت على دراسات أخرى خاصة بها واستطلاعات للرأي والبحوث الخاصة بهذه الحكومات بأنه يمكن العدو إلى الأمام من أجل حل المشكلة. ولكن لا شك بأن المشاكل قد تراكمت، يعني إذا كنا في مشكلة الحرب في أوكرانيا فأتت حرب الشرق الأوسط والحرب على إيران، أتت مشكلة الديزل وكل ذلك لحق المشكلة الكوفيد. لذلك يعني المشاكل تتراكم شيئا فشيئا، وأيضا تصاعد اليمين واليمين المتطرف والدخول بحكومات عمليا ليس لها تلك الخبرة العظيمة، إذ كما قال الكثير من السياسيين في العالم بأنه لو كان في أوروبا سياسيين حقيقيين وقادة كما كانوا مثلا في قبل 20 عام لما وصلت أوروبا إلى هذا الحال. عمليا أوروبا اليوم في مأزق كبير كما قلنا بسبب هذه الحروب وبسبب المشاكل القادمة من الخارج. إذا كنا نتحدث أيضا عن الصين، نتحدث عن الغزو التجاري للصين والتضخم في الكثير من الدول. اليوم نتحدث أيضا عن بولندا التي يتم دعمها من الكثير من الدول الأوروبية ويصل بها التضخم إلى 7%. 100%، فلن نتفاجأ بثورة عارمة أيضا في بولندا وفي دول أوروبية أخرى.
0: أحمد فرسيني، ما هي هتنقول طرق التعامل مع كل هذا، السيناريوهات المحتملة على حد تقديرك وأنت الباحث والخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل؟ قد يكون كل هذا منبئ بانفجار.
11: يعني عمليا لا أدري إذا كان هناك انفجار، ولكن يعني بالنظر إلى طبيعة المواطن الأوروبي، ولكن أستطيع القول بأنه ستظل أوروبا تبحث عن الحلول. فمثلا أتتها الصدمة بالأمس من الحصار على أو فك الحصار على الروس وبيع الديزل، هذه صدمة أخرى ربما ستجعل القادة الأوروبيين إعادة النظر في سياسات الاتحاد الأوروبي.
0: في اتفاق بين ترامب وبوتين، واضح. أوكي.
11: نعم نعم نعم صحيح.
0: أدعوك للمواصلة، تفضل يا أستاذ.
11: نعم، يعني كما أقول بأن مثلا ضربة في هذا الاتفاق ما بين بوتين وما بين ترامب ربما سيعيد النظر إلى الأوروبيين للبحث بوسائل أخرى. لقد يعني اعتبر بعض القادة الأوروبيين بأن التصنيع العسكري بحد ذاته يمكن أن يكون منقذا، وبالتالي يتم الاستفادة من الناحية الاقتصادية والناحية العسكرية، ولكن هذه المعادلة حتى الآن لم تنجح. نعم نعلم بأن يعني نتائج مثل تلك السياسات يمكن أن تأتي لاحقا على مدى عشرات السنين، ولكن في الوضع الحالي هناك أيضا ضغوطات ستضطر القادة الأوروبيين للعودة وإعادة النظر في كل السياسات، وإلا فإن أوروبا تتجه نحو الشعبوية وتتجه نحو انتفاضة عارمة في الكثير من الدول الأوروبية، فيجعل الأمر أكثر خطورة.
0: تتجه إلى
11: الحرب في أوكرانيا، يعني الحرب في أوكرانيا يمكن أن تجعل الأوروبيين لإعادة النظر. فعلا هناك أصوات في أوروبا تستثمر بها أوروبا، يعني تتركها على جنب، ولكنها يمكن أن تعود لها المطالبة بإجراء مفاوضات مع الروس وتبريد الأجواء، لأن الاستثمار العسكري والذهاب إلى الحرب في أوكرانيا أو حتى الاستمرار بدعم أوكرانيا بهذا الشكل هو عمليا أصبح عبء كبير على كل مواطن وعلى كل حكومة وعلى كل دولة، والسياسات والموازنات والتوازن الاقتصادي في العالم أيضا، وقوة أوروبا بالتعامل مع القوى الاقتصادية الأخرى.
0: أحمد فرسيني،
11: يعني
0: شكرا.
11: شديد في البرلمان، عفوا في آخر شغلة، ولكن في البرلمان الأوروبي منذ يومين كان نقاش مدة ساعة أو ساعة ونصف حول التربح الغير مشروع من الأسلحة والطاقة والأزمات. إذن هناك مؤشر على أن هناك من يتربح أوروبيا من الأزمات، وبالتالي لا يهمه حل المشاكل بسرعة.
0: شكرا لك على هذا التحليل الثمين، أحمد فرسيني الباحث والخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل. فما أثرياء الحرب يقول ردوا بينا، فما شكون هذا يساعدوا البوليسمان، التعفن ينجم يساعد البعض. شفت كيش العالم مش سهلة في علاقة بالمصالح، وقت المواطن البسيط يكون أمامه حياة صعبة، البعض يعتبر أنه هذا الكل ينجم يكون فرصة للاستثراء.
3: وليس خاصة الاتفاق اللي صار بين بوتين والترامب البارح، بصراحة
0: قد يعتبر عند الأوروبيين طعنة في الظهر.
3: أكيد مدام يفرض عليهم معناها عقوبات، أي واحد يشري من الديزل أو النفط الروسي يتعرض لعقوبات أمريكية قاسية جدا، وإجراءات جمركية مرتفعة جدا، وبعد ترامب يمشي يتفق مع بوتين ويخو الديزل بسبب انتخابات الجزئية في البرلمان الأمريكي. كل واحد ومصلحته.
0: ترامب والريال بوليتيك إلى حد الأقصى قصوي، إلى حد أن البعض يعتبره غير أخلاقي بالمرة. نرجع للموضوع خليل، هذا مهم جدا أن نرجع إلى موضوع الاتفاقات هذه اللي قوم بها مباشرة دونالد ترامب، منها مثلا اتفاق الديزل مع بوتين. راجعين بعد الفاصل، تنسمعوا المجموعة التونسية بروة اللي كانوا موجودين في الجي ام سي. ما الجي ام سي عجبوني أنا سنة، وتوكا فرصة ممتازة لاستماع موسيقى هايلة، تسمعهم بعد شوي.
2: موزايك موند.
12: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
13: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
12: عندك أورانج.
2: موزايك موند. كنا رحل من 10 للصنهار على موزايك فام.

0: شكرا لوسام الزيادي, شكرا لبروة, شكرا لجولترا, شكرا الجدل, شكرا الفايبا بسبكتاكل خارق العادة متاعو في الجي ام سي. كانت مواعيد الحقيقة متميزة جدا, البرمجة باية, البرمجة فيها موسيقى تونسية, فيها ملكعويج في تعبيرة جديدة وشابة, فما صوت الشباب التوانسة, وهذا اللي فرحني. هما اللي يورينا قدرتهم على الكتابة, قدرتهم على التعبير, قدرتهم على النجاح, قدرتهم على انهم يكونوا قراب من الجيل التونسي. كل التشجيع عليهم وبارك الله فيهم. قلترا وقتلي تسمع قاعة كاملة تغني مع حليم في غنية توين, تفهم اللي فما جينيراسيون كاملة تربيت مع الجروب, جينيراسيون كاملة غنيت معه, واليوم ترى في مغنيها وترى في مجموعاتها أمامها في مواعيد متميزة في أيام قرطاج الموسيقية. الموعد مع نوبل السلام في موزايك موند.
1: موزايك العالم.
0: نوبل السلام من تكريم صناع الإنسانية إلى حسابات السياسية وأين العرب من نوبل العلوم منذ أكثر من قرن, تحديدا 10 ديسمبر 1901, تمنح جائزة نوبل لتكريم إنجازات غيرت العالم من الاكتشافات العلمية إلى الأعمال الأدبية وصولا إلى الجهود الرامية إلى أحلال السلام. لكن الجائزة هذه لن تكون يوما بعيدة عن الجدل اللي تتقاطع فيها المبادئ مع الحسابات السياسية وتثير اختياراتها أسئلة بشأن المعايير والإنصاف. ومع تجدد جدل حول طموح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز بالجائزة, يبرز سؤال آخر, ماذا عن الحضور العربي في سجل نوبل؟ لماذا نجح أدباء وعلماء عرب في الوصول إلى منصات التتويج بينما ظل الحضور العربي في العلوم أساسا محدودا؟ أسئلة وتقديم لجائزة نوبل. روبورتاج خليل عمير. يلا.
2: حصل الرئيس الراحل أنور السادات على جائزة نوبل للسلام.
3: Latest on President Obama and the Nobel Peace Prize.
4: ماري كوري حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء بالمشاركة مع زوجها وجائزة نوبل في الكيمياء.
5: تم الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأداب.
6: أسندت اليوم جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 للرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي لمساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية في تونس.
7: جائزة تختصر عقودا من العمل في لحظة واحدة, ميدالية تفتح أبواب التاريخ, واسم يتحول إلى رمز عالمي. إنها جائزة نوبل, واحدة من أرفع الجوائز في العالم. أطلقها الصناعي السويدي ألفريد نوبل في وصيته سنة 1895, وبدأ منحها سنة 1901 تكريما لمن قدموا للبشرية أعظم فوائد في العلوم والأداب والسلام. لكن نوبل للسلام ليست مجرد ميدالية, إنها رسالة سياسية وأخلاقية أيضا, رسالة قد تكرم من واجهوا الحروب والتمييز, وقد تضع أصحاب القرار أمام مرآة أفعالهم. نيلسون مانديلا, مارتن لوثر كينغ والأم تيريزا, أسماء ارتبطت بالدفاع عن الإنسان وحقوقه رغم اختلاف تجاربها وسياقاتها. لكن الجائزة لم تكن يوما بمنأى عن الجدل, فاختياراتها تثير أسئلة عن المعايير والتوقيت والتوازنات الدولية. في سنة 2026 عاد الجدل بقوة, فقد ذهبت جائزة نوبل للسلام إلى القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي ودفاعها الطويل عن حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية. في المقابل لم يخفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في الفوز بالجائزة, بل مارس ضغوطا علنية وروج لدوره في حل النزاعات, ثم هاجم لجنة نوبل بعد أعلان

0: يعني النتيجة، واعتبر أن عدم منحه الجائزة يمثل إساءة إلى النرويج. هنا يبرز السؤال، هل أصبحت نوبل للسلام ساحة أخرى للتنافس السياسي، وهل يكفي أن يعلن زعيم أنه صنع السلام حتى يستحق الجائزة؟ الجائزة وفق وصية مؤسسها ليست مكافأة على النفوذ أو المكانة، بل تكريم لجهود تخدم السلام بين الشعوب. والعرب، ماذا عن حضورهم في سجل نوبل؟ في الأدب، حقق العرب إنجازا تاريخيا مع الأديب المصري نجيب محفوظ تكريما لأعماله التي منحت الرواية العربية حضورا عالمي. وفي السلام المزعوم، فاز المصري أنور السادات سنة 1978 وغيرهم من بعض الأسماء العربية. أما في العلوم فالسؤال أكثر إلحاحا، لماذا لا نرى حضورا عربيا مماثلا في جوائز الطب والفيزياء والكيمياء؟ الحقيقة أن هناك استثناءات بارزة، من بينها العالم المصري أحمد زويل، لكن هذا النجاح لم يتحول إلى حضور عربي متواصل في منصات التتويج العالمي. المفارقة هنا أن الحضارة العربية والإسلامية كانت عبر قرون منارة للعلم، من الخوارزمي في الرياضيات إلى ابن سينا والرازي في الطب والبحث العلمي. فأين اختفى هذا الزخم؟ الإجابة لا تختزل في نقص المواهب، بل ترتبط أيضا بضعف تمويل البحث العلمي ومحدودية بعض الجامعات ومراكز البحث وهجرة الكفاءات. فنوبل لا تكافئ التاريخ وحده ولا تمنح الجوائز على أساس الحضارات القديمة. في النهاية نوبل أكبر من ميدالية، لكنها ليست فوق النقد. فالسلام لا يصنعه تصريح سياسي، والعلم لا ينهض بأمجاد الماضي وحدها، وبين جائزة تتنازعها الحسابات السياسية وعلماء عرب يمتلكون المواهب والطموح. يبقى السؤال، هل نكتفي بالاحتفاء بمن وصلوا إلى نوبل، أم نبني مؤسسات تجعل أسماء عربية جديدة تصل إليها في المستقبل؟
1: السؤال على غاية من الأهمية في علاقة بالإنتاج العالمي للمعارف. أين نحن من كل هذا؟ الكاتب والصحفي والخبير في الشؤون الدولية محمد الشبارو من لندن، شكرا لك أستاذ على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا بك.
2: صباح الخير لكم وللمستمعين، شكرا على الدعوة.
1: كيف نصف جائزة نوبل؟ هل هي بعيدة عن التجاذبات وموضوعية في خياراتها، وإلا هي جزء من لعبة عالمية، انيشيتي انترناسيونال، لعبة سياسية عالمية فيها النفوذ وفيها التموقع؟
2: يعني من الصعب أن نقول أنها جزء من لعب وألعاب عالمية، أو نلعب على وتر الانقسام بين الشمال العالمي والجنوب العالمي وهاف أن هاف نوت وغيره. أعتقد أنها مبادرة جيدة عاشت طوال هذه العقود من دون لبس، وإلى حد كبير نجحت في معظم الأحيان. كنت أراجع الأسماء بالفعل يعني إصابة النبض العالمي نحو الذي ينحو نحو العدالة والسلام، وأيضا الاحتفال بالنشاط العلمي. لكن نحن اليوم، ربما سؤالك بمحله، إذ نعيش بزمن صعب للغاية للإنسانية والبشرية، وتسمع هذا الزعيم يحاول أن يقول لما لم أحصل على هذه الجائزة أو ذاك، وغدا ربما يلحق به علماء يقولون أنه أنا أفضل من هذا أو ذاك. لكن أخشى وأتمنى أن لا يحصل ذلك. يعني لذلك أنا أجد أن نوبل ربما هذا العام كان يجب للسلام بالأخص، يجب أن لا تمنح الجائزة احتجاجا على الوضع العالمي السلمي المتدهور وحال انعدام اليقين، إذا كان عاد الأمر أو أحد سأل يعني أخذ رأيي.
1: عما تخبرنا نوبل الآن الجائزة بصفة عامة أستاذ، في علاقة بالذكاء الاصطناعي وفي علاقة بذكاء الإنسان، هل الإنسان هتنقول الآن ان غومبار، معناه نوع من الحصانة من الحاجز ومن الحصانة لتغير جذري في الإنسانية؟ أين نوبل من كل هذا؟
2: يعني أعتقد أنه علينا أن ننتظر لنرى. نوبل تحتفل بالإنجازات ولا تحتفل بالمستقبل. الذكاء الاصطناعي ما زال أمر يعني حركته وتأثيره مجهول، وإن كنا بدأنا نسمع تجاذبا قويا نحو الأكثر سلبية والأكثر تشاؤما والأكثر تفاؤلا بما سيقدمه للإنسانية.
1: صحيح.
2: لكن من دون شك نحن بوقت يعني نعيش الوضع صعب
1: عمليا.
2: هناك تحول، هناك ترانزيشن قوية تجري في هذا العالم، المثل والمعايير وال يعني حجر الأساس من الأخلاق والقيم ومكانة الإنسان تتحول. لم تكن مكانة الإنسان محفوظة في كل النظم والأعراف على مدى القرون الماضية، ولكن كان هناك يعني هدف هو الإنسان بحد ذاته، رقيه، نموه، تعامله وتعاطيه وإبقاؤه سالما. اليوم مع الـ AI والذكاء الاصطناعي وهجمته الكبيرة على كافة المستويات، هناك سؤال محوري يشغل المفكرين: أين هو الإنسان من كل هذا التطور، وكيف سيكون شكل العالم مع تغول الشركات بدل الدول؟ الدول بدأت تضعف، الزعماء عادوا إلى النزعة الإمبراطورية كما نسمع ونرى أستاذ خليل. فكل هذه يعني تدفعنا لأن نقول أن هناك حالة من عدم اليقين تدع في الميزان العدل والسلام الذي نشأت من أجله نوبل في الميزان حاليا، وإذا كان لها معنى بعد هذه الفترة، خصوصا وأننا نسمع عن رئيس ترامب يعني كل يوم والتاني يريد نوبل. لماذا يحتاج نوبل؟ أنا لا أفهم.
1: ومن يطلب أو يحتاجه هو نوع من هتنقول معناها ينفي عن نفسه جائزة نوبل، لأنه من يتحصل على جائزة نوبل هو في نوع من الترفع وفي نوع من الرفعة وفي نوع من التعفف من الجائزة، ولذا احنا أمام مفارقة كبيرة. أستاذ، في علاقة بمراكز البحث العربية، رياضيات، علوم، كيمياء، وكأنه الآن العالم هو عالم بمتعدد الأقطاب، لكن هو كذلك بسرعة مختلفة حسب البلدان وحسب الأصقاع. مراكز البحث الآن في العالم، ستانفورد وإلا MIT وإلا غيره، هي هيوج، معناه كبيرة جدا،
2: وتلك المدعومة من الحكومات يعني بالصين وأيضا بروسيا، وهذا أيضا يعطيها دفع قوي لباحثيها.
1: أين نحن كعرب من هذا التحول الكبير جدا الذي يستدعى حضور الذكاء الإنساني في العالم؟
2: يعني نتمنى أن يكون هناك، ولكن العالم العربي والإسلامي في آخر الركب إن صح التعبير، ولا نبالغ هنا، لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار يعني رفع مسؤولية إن صح التعبير، من دون أن يكون هناك استثمار في التاريخ والجغرافيا والمستقبل العلمي من كيمياء والاعتماد على النفس والفيزياء والرياضيات وغيرها. للأسف هناك أيضا عوامل كثيرة حال العالم العربي يعني يتأخر كثيرا، لأنه ليس هناك جدية في الاستثمار، ليس هناك أمد طويل في موازنات الدول والحكومات تسمح بهذه معاهد الأبحاث أن تستمر وأن أيضا تبقي الأدمغة كثيرا ما تنجح خارج بلدانها. يعني ذكرت أحمد زويل في حديثك العالم المصري، لكن أيضا هناك أيضا عالم تونسي أمريكي أيضا، يعني في النهاية يبرزون، ولكنهم يبرزون في الولايات المتحدة الأمريكية في بلدان المهجر التي وفدوا إليها وتلقفتهم وأعطتهم ومنحتهم الحيز للعمل بحرية، للعمل باستمرارية أيضا، وهذا مهم، أي أن هناك توفر للميزانيات، توفر للدعم، وأيضا احتفال بها متى تمت الاكتشافات وتصل إلى حدود نوبل أو غيرها من الجوائز التي يحصدونها. لكن في بلدان يعني التي ولدوا فيها لا يبدو أنها ممكن، على الأقل في السنوات المقبلة، وهذا مؤسف للغاية.
1: شكرا لك محمد شبارو من لندن، الكاتب والصحفي والخبير في شؤون الدولية لجائزة نوبل. 100% تنقول مستقبل باهر وزاهر، بما أنه هي جائزة الآن في كل مرة في العالم تورينا قوة وإمكانية الأداء الإنساني في العلوم، في الأداب وغيره، لكن في نفس الوقت احنا أمام عالم متغير فيه everybody's changing كما يقولوا كين على موزايك اف. مرحبا شكرا على الاستماع. راجعين شوية آخر ساعتنا الثانية. المحطة ستكون زي كذلك في السعودية على خاطر المتابعة اللصيقة الآن لآخر الأخبار. شكرا لكم اللي موجودين معنا. موزايك موند العالم بنديكم كل أسبوع من 10 الصباح.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. إدارة المركز الوطني للعالمية الموجهة للطفل تفيد في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم غدا الاثنين الموافق للثاني عشر من أكتوبر الجاري فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. وإدارة المركز الوطني للعالمية الموجهة للطفل تضيف في بلاغها على صفحتها على فيسبوك أن معلومة تسجيل ورشات التدريب قد حدد ب100 دينار، مؤكدة أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز العالمية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. أعمال المراقبة الاقتصادية التي أمنتها كافة الفرق المتداخلة من مصالح وزارة التجارة والمصالح الأمنية والديوانية والصحة خلال شهر سبتمبر المنقضي بولاية قبلي تتمكن من رفع 155 مخالفة اقتصادية وثماني مخالفات صحية أثناء القيام بحوالي 1900 زيارة تفقد، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عزوز صالح. في تطورات الشأن الدولي، مقتل 109 مهاجرين على الأقل وفقدان 116 آخرين أثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي قبل أيام وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. والمنظمة الدولية للهجرة تقول في بيان أنه بالاستناد إلى شهادات ناجين فإن القارب الذي كان يقل حوالي 350 شخصا أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوكا الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة على الأرض. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يعلن اكتمال عمليات البحث والإنقاذ في زابوريجيا بعد هجوم روسي أسفر عن مقتل 23 شخصا بينهم 4 أطفال. واتهم زيلنسكي موسكو بتكثيف هجماتها الجوية معلنا استعداد كييف لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت روسيا ضرباتها على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية. ختاما، متحدث باسم وزارة الداخلية البولونية يقول اليوم عبر منصة إكس إن الشرطة تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل على رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع البولونية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزايك.

0: موزيك العالم.
1: موزيك العالم والمتابعة قاعدة تصير بطبيعة الحال. مرحبا بكم من العشرة النص نهار على موزيك فام. مرحبا ساعتنا الثانية. محمد عريف في الإخراج، لبنى في الإخراج الرقمي، خليل عماري مرحبا بك خليل.
2: شكرا
1: لك. موضوع الأخبار الأساسي الآن مع سيف الدين المهري ومع كل قسم الأخبار منذ ساعات هو هي المتابعة للأحداث الدامية الحقيقة والمؤسفة جدا في الهجمات الحوثية المتكررة على مطارات السعودية. 12 قتيل خليلها وأكثر من 300 جريح في الرياض، وان تتجه المواجهة بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن إلى تصعيد كبير وجديد مع تكرار الهجمات التي تستهدف المطارات والمنشآت الحيوية داخل المملكة. والآن الانتظار القلق من ردة الفعل السعودية زاد كذلك خليل.
2: أكيد البارحة 10 أكتوبر أعلنت السلطات السعودية عن مقتل 12 شخص وإصابة أكثر من 300 آخرين في هجوم على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وفق ما نقلته عدد وسائل الإعلام والهيئة العامة للطيران المدني السعودي. والهجوم هذا هو الثالث اللي يستهدف المطار خلال أسبوع واحد في مكانة هجمات سابقة قد طالت أيضا مطار أبها الدولي، وأسفرت بحسب السلطات السعودية عن سقوط قتلى وجرحى كذلك في أبها وجود قتلى وجرحى. تطورت هذه جي في سياق اتساع المواجهات العسكرية في اليمن، حيث تدعم السعودية القوة الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فيما يسيطر الحوثيون على صنعاء ومناطق واسعة من شمال البلاد وغربها. مسبق أن حذر الحوثيين شركة الطيران من استخدام المجال الجوي السعودي وأعلنوا عن اعتباره منطقة عمليات عسكرية، في حين تحدثت الرياض عن اعتراض صواريخ باليستية أطلقت باتجاه العاصمة، كما أدت المخاوف الأمنية إلى اضطرابات في حركة الطيران. نحكيه على مجموعة لوفتانزا أعلنت تعليق رحلتها إلى الرياض حتى 16 أكتوبر، بينما ألغت شركة إير إنديا رحلات من العاصمة السعودية وإليها حتى نهاية الأسبوع. ونذكر هنا أن استهدافات مطارات الرياض ماهيش سابقة لياس في النزاع هذا. نحكيه نهار 4 نوفمبر 2017 تم إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مطار الملك خالد، لكن تطورت التطور اللافت منذ بداية شهر أكتوبر هو تكرار الهجمات خلال فترة وجيزة واتساع الخطر ليشمل مطارات أخرى وما يرافق هذا من خسائر بشرية واضطراب في النقل الجوي. نذكر زادة أنه يوم 5 أكتوبر أعلنت السعودية عن عملية عسكرية سميتها فجر اليمن بمشاركة تحالف الدعم للحكومة اليمنية بهدف استعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين وتأمين مضيق باب المندم. تقريبا هذه حوصلة لآخر الأحداث وما سبقها وخلفية الحدث هذا. خلينا نسمع مراسل قناة الجزيرة على عين المكان يعطينا آخر التطورات.
3: الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين واثنان من الجنسية البنغالية والباقي من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. ووفق بيان الهيئة تم إيقاف العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد مؤقتا إلى حين استكمال تقييم الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم. في محافظة الخرج أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، كما سقط مغضوف بمحيط مطار الملك فهد بالدمام وفق بيان التحالف. وفي أول تعليق له على استهداف مطار الملك خالد بالرياض وصف تحالف دعم الشرعية الحادث بالعمل الإرهابي متوعدا برد حازم. منظمات إقليمية ومعظم الدول المنطقة استنكروا هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد والمرافق المدنية بالسعودية، معبرين عن تضامنهم مع الرياض وتأييدهم لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
1: العرش خطير خليل، تصعيد كبير الآن مع الضربات الحوثية المتكررة على المطارات السعودية، 12 قتيل وأكثر من 300 جريح في الرياض. بدأت ردود الفعل تجي من عديد الأطراف، قاعدين نتابعوا زي كذلك في الموضوع مع مواعيد الإخبارية المتواترة على موزيك فام. الآن احنا نرجع للموضوع الجمعة جايز كذلك الآن بفتح الملف كليا مع عديد الخبراء. خلينا نفهموا السيناريوهات المحتملة الآن لهالحرب هذه اللي التصعيد فيها أصبح كبير وكأنه جبهة جديدة. الجبهة الجديدة القديمة هي لا محالة، لكن اللي يصير فيها التصعيد مع احتمال دخول الولايات المتحدة على على على الخط. به الموضوع للمتابعة، المواجهة السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، التصعيد الجديد. بتي بي رجعينا شوية آخر تنمشي إلى الحروب الهجينة، نتعرف عليها ونأخذ أرقامها ونحاول نفهم العالم وين ماشي. قلت لكم في أكثر من فرصة نحاول أنه موعدنا معاكم نهار لحد يعطي إيقاع العالم. إيقاع العالم ولسوء الحظ الآن ومنذ سنوات هو إيقاع سيء جدا على خلفيات لحروب متعدده في عديد انحاء العالم. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع.

0: لا ديفا او بي ان يو تشيزاري ايفرا على موزايك اف ام. قداش الوقت هو الموعد مع 11 و 17 دقيقه الموعد مع رقم الاسبوع
1: لو شيفر
2: موزايك موند.
0: ارتفاع 246% في عام واحد في ضربات الهجينة. كيف تتصاعد الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا؟ خلال الأسابيع الأخيرة تصاعدت التحذيرات الصادرة عن عدد من دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. تكثفت الاتهامات الموجهة إلى روسيا باللجوء إلى الحرب الهجينة لاستهداف دول أوروبية عبر أساليب تجاوز المواجهة العسكرية التقليدية. خليل،
3: الاتهامات الموجهة إلى روسيا باعتماد أساليب الحرب الهجينة استهداف دول الاتحاد الأوروبي هي اتهامات قديمة جديدة، ومع كل تصعيد بين القطبين يعود الملف إلى الواجهة أكثر، باعتبار هذا النوع من الحروب لا يقتصر على التحركات العسكرية بل يمتد إلى الهجمات السبرانية والتضليل الإعلامي وتدخل في الفضاء المعلوماتي واستهداف البنى التحتية الحيوية في محاولة لإرباك المؤسسات وإضعاف الثقة في الحكومات وزعزعة الاستقرار الداخلي. كلام كبير ومعقد. من أبرز الحوادث اللي أثارت مخاوف الأوروبيين هي توغل طائرة مسيرة في أجواء دول أوروبية ومحاولات تخريب وهجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات وبنى تحتية حيوية. ورغم نفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها إلا أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس حذرت من تصاعد الأنشطة الروسية في هذا المجال. كما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أواخر سبتمبر الفارط آلية جديدة لتنسيق الاستجابة للتهديدات الهجينة. كما قرر الاتحاد في 8 أكتوبر تمديد العقوبات المفروضة على أشخاص وكيانات متهمة بالضلوع في أنشطة روسية تهدف إلى زعزعة الاستقرار. وبالتالي اليوم أوروبا تلقى روحها أمام تحدي أمني معقد وفي منطقة رمادية بين الحرب والسلم مع روسيا. نسمع تقرير لقناة الجزيرة يفسر هذا النوع من الحروب.
4: Tackling Russia's hybrid war is not only about traditional defense.
5: أوروبا تتعرض لحرب من نوع جديد. بهذه العبارة حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ من أسلوب الحرب الهجينة الذي تتبناه روسيا في صراعها مع أوروبا. فما قصة الحرب الهجينة وما أهدافها؟
4: It is about software for drones. It is about spare parts for pipelines. It is about rapid cyber response teams. And it is about public information campaigns to spread awareness.
5: الحرب الهجينة هي استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمنهجيات عسكرية وسيبرانية واقتصادية وإعلامية للتأثير على خصم دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة وشاملة. يشمل ذلك الهجمات السيبرانية، المعلومات المضللة، العمليات الاستخباراتية، التخريب، وأحيانا استخدام وكلاء غير تقليديين أو مرتزقة. كيف استخدمت روسيا تكتيك الحرب الهجينة؟ تحمل تقارير دولية روسيا مسؤولية سلسلة من العمليات التي صنفت كحرب هجينة ضد دول أوروبية. فبحسب أتلانتيك كونسل شملت هذه العمليات اختراقات متكررة للمجال الجوي لبعض دول أوروبا واستخدام طائرات مسيرة للاستطلاع والتشويش. كما وقعت هجمات سيبرانية واسعة عطلت خدمات حيوية، منها حالات تخريب كابلات بحرية أثرت على الاتصالات والطاقة. رافق ذلك حملات تضليل إعلامي ومحاولات تدخل في المشهد السياسي والاجتماعي، فضلا عن حالات تجنيد وتمويل لعمليات تخريبية وتشويش على أنظمة الملاحة. الهدف الاستراتيجي من هذه الأنشطة كان زعزعة الاستقرار واختبار قدرات الدفاع وتقويض الثقة بالمؤسسات وإضعاف الدعم الأوروبي لأوكرانيا. وتستغل هذه الحملات المنطقة الرمادية بين الحرب والسلم لإبقاء المسؤولية الرسمية على روسيا غامضة. ترجع جذور الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا إلى فترة ما بعد الحرب الباردة، بيد أن أشكالها الحديثة بدأت تتبلور مع بداية الألفية الثالثة وتفاقمت بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرن عام 2014 وما تلاه من صراعات في أوكرانيا. تطورت هذه الأساليب بشكل أوضح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية الأوسع عام 2022 واستمرت في التصاعد حتى العام الجاري. وصرح مسؤولون أوروبيون أن الحرب الهجينة غير المعلنة التي تشنها روسيا تهدد استقرار أوروبا وتتطلب ردا واضحا وموحدا. موسكو علقت بسخرية وإنكار على الاتهامات الأوروبية بشأن الحرب الهجينة، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى فالداي مؤخرا: بعض العواصم باتت تخاف من ألعاب أطفال تحلق فوق رؤوسها، لن أرسل شيئا لا إلى فرنسا ولا إلى الدنمارك، كل هذا لرفع ميزانيات الدفاع في أوروبا. تعليق بوتين اعتبر محاولة لتهوين الاتهامات الأوروبية ورفض الاعتراف بتورط روسيا في هجمات الحرب الهجينة. وفي الوقت ذاته وصلت الأوساط الروسية الرسمية إنكار أي مسؤولية عن انتهاكات المجال الجوي أو الهجمات السيبرانية، حيث صرح الكريملين أنه لا يوجد دليل ملموس على تورط موسكو، واتهم الأوروبيين بالمبالغة ومحاولة تضخيم أخطار وهمية لتحفيز الإنفاق العسكري وإرباك الرأي العام، مما يجعل المواجهة بين روسيا والغرب مسألة طويلة الأمد تتجاوز المعارك التقليدية.
0: به السؤال الحقيقة على غاية من الأهمية، ويقول القائل فيش يهمنا احنا؟ يهمنا في علاقة بالمحروقات، يهمنا في علاقة بالحبوب، يهمنا في علاقة بالقدرة الشرائية، يهمنا في علاقة بالتوازنات العالمية، ويهمنا خاصة في علاقة زادة كذلك بالسلام في العالم. معناها حرية التنقل، كل ما يحدث الآن في العالم من تطورات بطبيعة الحال تلقي الحرب الروسية الأوكرانية والأوروبية بظلالها عليه، كذلك الحرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران بطبيعة الحال. لكن هيت نحكيه على الجبهة هذه، وقت اللي نحكيه مع علي شحود أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسطية في معهد الاستشراق بموسكو، لكن خذينا زادة في نفس الوقت كييف على الخط مع الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا. هما الزوز قادرين على الإجابة في علاقة بسؤال مفصلي: هل نحن أمام فزاعة أم نحن حقيقة أمام حرب هجينة من نوع جديد تؤثر على العالم؟ مرحبا بضيوفي، شكرا لك دكتور علي شحود على قبول الدعوة، وشكرا لك دكتور سعيد سلام على قبول الدعوة. أونو غدام، نبدأ بالسيدة علي. مرحبا بك علي شحود، شكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا.
6: مرحبا بكم، يا هلا.
0: شكرا لك. نبدأ بالسؤال هذا السؤال البسيط المعقد في نفس الوقت: هل نحن دكتورة أمام أخطار وهمية وفزاعة، أم نحن أمام مخاطر حقيقية تهم العلاقة الروسية الأوروبية من خلال حرب هجينة فيها استطلاع، تشويش، هجمات سبرانية، تشويش وعمليات لتشويش الملاحة؟ شنو رأيك في الموضوع من فضلك دكتورة؟
6: لا، الحقيقة بالتأكيد نحن أمام حرب حقيقية بين روسيا والدول الأوروبية. بعتقد يعني أنه اللي عم بيصير اليوم بين روسيا والدول الأوروبية يعني يستحق التوقف حقيقة عن موضوع الحرب الهجينة. مثل ما ذكرت حضرتك، يعني تغير مفهوم الحروب. الآن هي ليست حروب تقليدية بس بأنها بتعتمد على العسكر والحروب والدبابات، صارت صراعات تستخدم يعني مجموعة متداخلة من الأدوات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجيا والإعلامية بهدف أكيد التأثير بقدرات الخصم ورغبته وأهدافه السياسية. لأن الحرب الهجينة يعني مثل ما ذكرته بالتقرير هي تشمل هجمات سيبرانية، تضليل إعلامي، عقوبات اقتصادية، استهداف بنية تحتية والضغط على امدادات الطاقة، وهي هي الحقيقة الموضوع الأهم اللي عم ياخذ كل التركيز في الفترة الأخيرة. أكيد إلى جانب العمليات العسكرية التقليدية، يعني نحن ما فينا نشيلها من المعادلة، بس من الضروري التمييز بين هاي الأدوات. هلأ شوف، استخدام العقوبات أو الحملات الإعلامية ما يعني تلقائيا أنه جزء من عملية حرب هجينة. هذا الشيء يعني ذلك يعني يعتمد على السياق والأهداف والأدلة المتاحة. أما إذا نحن هلأ عم نحكي عن الحالة الروسية الأوروبية بالضبط، شوف ساحة المواجهة أصبحت واسعة، يعني تتوسعت. كانت بالبداية حرب روسية أوكرانية، اليوم توسعت باتجاه أوروبا. لا ليش؟ شو السبب؟ السبب اقتصادي بحت. هناك تنافس على أسواق الطاقة، الاقتراع على أيضا يعني الرواية الإعلامية من هو المحق في هذه الحرب، أيضا محاولات للتأثير بحسابات الدول الأخرى إلى جانب المواجهة العسكرية المستمرة.
0: شكرا لك أستاذ دكتور علي، خلنا نعطي الكلمة إلى الدكتور سعيد سلام. واضح، شكرا لك على الوضوح وعلى المقاربة التي واضحة جدا في كلامك دكتورة. سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا، كنت تسمع في الدكتورة علي تقول لا شك نحن أمام حرب هجينة، لكن يجب تفكيك المفاهيم. تقول هي نحن أمام حرب تقليدية حين نتكلم عن روسيا وأوكرانيا، لكن تتوسع الرقعة ولروسيا الآن اليد الطولة للتعامل مع حرب هجينة ضد عديد الأعداء منهم أوروبا أساسا في هذه العداوة. شنو رأيك دكتور؟
7: مساء الخير لكم ولجميع المستمعين وللدكتورة علا شحود من موسكو. طبعا أنا أتفق بالمجمل مع كل ما ذكرته في مداخلتها، وأريد أن أضيف أنه في الشكل الأساسي لا تكمن المشكلة في تحديد قائمة الأدوات التي تستخدمها الدول في هذه الحرب الهجينة، ولكن في تفسير الطريقة التي تتحول بها هذه الأدوات إلى وسائل للتأثير في سلوك العدو أو الخصم وقدراته وخياراته الاستراتيجية. يعني جميعنا نعلم أن التجسس والتضليل الإعلامي والهجمات السبرانية والتخريب والضغط الاقتصادي والعقوبات ليست ظواهر جديدة في العلاقات الدولية، لكن الجديد نسبيا هو اتساع إمكانيات الجمع بينها وتداخل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، وأيضا ارتفاع الاعتماد المتبادل بين البنية التحتية الرقمية والمادية، بالإضافة إلى اتساع المساحة الواقعة بين المنطقة الرمادية اتساع المنطقة الرمادية بين الحرب ولا حرب. هذه البيئة تسمح بتوليد ضغط متعدد المجالات يقوم كل طرف من الأطراف باستخدامه. طبعا لا يجب أن ننظر إلى المواجهة الروسية الأوروبية على أنها مواجهة منفصلة عن الواقع العالمي والأمن الأوروبي، حيث أنها تأتي في إطار أيضا المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وأوكرانيا على خط الجبهة والقصف المتبادل، وأيضا الحرب الهجينة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا بهدف إضعاف الجانب الأوروبي أيضا والتأثير على المجتمع الأوروبي، رفع تكلفة اتخاذ القرارات أيضا تكلفة المادية. على سبيل المثال منذ أيام كان هناك تقرير تم نشره في البرلمان البريطاني قدر فقط تكلفة الوقاية ومكافحة الحرب الهجينة الروسية بحوالي 2 إلى 2.5 مليار جنيه استرليني سنويا. فهذه التكاليف وهذه طبعا هذه يعني الحرب الهجينة يعني تستحق الدراسة بعمق، لأننا نشهد حاليا العديد من الحروب التي يمكن حسمها بهذه الطريقة دون الوصول إلى الحرب المواجهة العسكرية المباشرة.
0: أوكي. الدكتورة علا شحود الأستاذة العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسطية في المعهد الاستشراق بموسكو، والدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن لدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا في كييف. السؤال الآن والذي قد يبدو تابو الآن عند البعض، هل تتدخل روسيا مباشرة وهل ستتدخل روسيا مباشرة وبالتأثير في علاقة ببعض المواعيد الانتخابية المهمة في أوروبا، منها مثلا الانتخابات الرئيسية والرئاسية في فرنسا مثلا؟ شنو رأيكم في الموضوع؟ هذه بعض المحللين وبعض السياسيين حتى في فرنسا يذهبون إلى ذلك ببعض الاتهامات المباشرة للكرملين ولبوتين. علا شحود تفضل.
6: يعني صحيح مثل ما ذكرت حضرتك، توجد اتهامات موثقة وتقارير استخباراتية وأمنية أوروبية عن محاولات روسية للتأثير بالبيئة السياسية والانتخابية الأوروبية. أنا برأيي من المهم أن نميز بين التدخل المباشر بالانتخابات وبين التأثير غير المباشر. بالنسبة لفرنسا تحديدا حضرتك ذكرت، هلا من زاوية الحرب الهجينة بعتقد انه يعني الانتخابات الرئاسية الفرنسية مثلا هي حتكون بال2026، وحسب التقارير الاتهامات التدخل الروسي صارت موضوع نقاش سياسي كبير هلا بالوساطة الإعلامية الفرنسية بعد استهداف شخصيات سياسية هنيك بحملات تضليل تضمنت اخبار ومقاطع فيديو وكذا. الاخبار اشوف، لكن استهداف السياسيين لا يثبت وحده انه العمليات غيرت اصوات الناخبين او نتائج الانتخابات، هذا يحدث داخليا. الانتخابات الاوروبيه عام 2024 اللي صارت بتقريرها بشان انتخابات البرلمان الاوروبي، وقت اشارت المفوضيه الاوروبيه لرصد 42 حادثه مرتبطه بانشطه روسيه للتلاعب بالمعلومات والتدخل فيها خلال فتره الانتخابات، يعني هي شملت حقيقه واحتوت على تقليد مواقع اخباريه حقيقيه وانشاء حسابات غير اصليه ونشر معلومات، يعني قصص تكنولوجيا. هلا الحقيقه بعتقد انه الانتخابات صارت أحد ساحات المواجهة الأساسية بالحرب الهجينة بين روسيا والغرب، هيدا الشيء نحن ما بنقدر ننكره. لهيك يعني أوروبا ليست كتلة سياسية متجانسة في مواقفها من روسيا، فهناك اختلافات بين الأحزاب والحكومات.
0: فهذا جزء من الحرب الهجينة على حد تقديرك؟
6: نعم، مش كلهم متفقين على العقوبات الروسية ومستقبل العلاقات مع موسكو وحجم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا. لهيك أي تغيير بموازين القوى السياسية داخل دول أوروبية كبيرة مثل فرنسا ممكن يكون له انعكاسات على السياسة الأوروبية تجاه روسيا، وهون تكمن خطورة الحرب الهجينة.
0: دكتور سعيد سلم، رأيك من فضلك.
7: أتفق تماما مع ما ذكرته الزميلة علا، وأود أن أضيف أن ماري لو بين المرشح الأكبر للرئاسة الفرنسية وهي اليمينية المتطرفة في فرنسا والمقربة عمليا من بوتين منذ حوالي شهر بعد اجتماع مع الرئيس ماكرون صرحت أنها لا تسمح لروسيا بالتدخل بالشأن الداخلي الفرنسي، وهذا تصريح مهم جدا لأنه يؤكد أنه أن الرئيس ماكرون في الاجتماع الذي عقده مع المسؤولين والزعماء الفرنسيين قد طرح دلائل واضحة على محاولات التدخل الروسية في الشأن الداخلي الفرنسي والتأثير على المجتمع، وأيضا محاولة استغلال الخلافات الداخلية في السياسات الداخلية أو الخارجية من أجل تمزيق المجتمع الفرنسي والتأثير على قرارات الناخب وبالتالي على النتائج الانتخابات المستقبلية. هذه وقد شهدنا سابقا تدخلات أيضا في رومانيا وأيضا في مولدوفا، وأيضا هناك بعض التقارير التي تظهر أيضا حول التدخلات أو يعني التأثير على الانتخابات المحلية في ألمانيا وغيرها من الدول، محاولة أيضا التأثير سابقا على الانتخابات في المجر كذلك،
0: وحتى في الولايات المتحدة
7: والآن هناك تقارير أيضا تؤكد أن هناك محاولات للتأثير والتلاعب في الرأي العام الأمريكي. لذلك هذه طبعا طرق التأثير ليست فقط من خلال إقامة مواقع مزيفة ونشر أخبار مضللة، وإنما أيضا محاولة حتى صياغة الخبر يعني بحيث أنهم يريدون إيصال المعلومة أو التأثير على
0: صناعة الرأي العام، صناعة الرأي العام وتزييف الوعي. سؤال أخير للدكاترة زوزو، شكرا لكم على الحضور معنا من موسكو ومن كييف. السؤال الأخير نبدأ مع الدكتورة علا، لماذا كل هذا؟ لماذا أصدقاء الماضي وتدخل روسيا في الحرب العالمية الثانية، لينينغراد وحروب معناها كانت مفصلية في تراجع الفاشية وتراجع المد الفاشي في أوروبا. لماذا أصدقاء البارحة هم أعداء اليوم؟ ولماذا كان، هل كان يمكن مثلا التعاطي مع الدنباس ومع قضية أوكرانيا بطريقة أخرى؟ هل يمكن لأوروبا أن يكون لها امتداد في روسيا ولروسيا امتداد في أوروبا؟ قد يكون الجميع وين وين، قد يربح الجميع في علاقة طيبة ما بين روسيا والقارة الأوروبية. فلماذا كل هذا على حد تقديرك في كلمتين دكتورة؟ ومن بعد نسمع الدكتور سعيد سلام إذا كان تسمحوا.
6: الحقيقة هي الاقتصاد. هناك مقولة معروفة تاريخيا تقول إنه الاقتصاد يغبي، وهذه المقولة هي مقولة إحدى رؤساء الأمريكيين الأسبقين بيل كلينتون. الاقتصاد هو سبب كل الحروب في العالم، ويعني احتكار الموارد الاقتصادية في هذه المناطق هو السبب بكل هذه الحروب.
0: معقول. تفضل دكتور.
7: أنا يعني أتفق جزئيا مع الدكتورة علا، ولكن ما جرى من حرب الروسية على أوكرانيا كان الهدف منه ليس فقط الاقتصاد، وإنما أيضا الأطماع التوسعية الروسية التي أعلن عنها عمليا الرئيس بوتين عام 2007، ولكن وبدأ بتنفيذها 2008 عندما قام بغزو جورجيا، وبالتالي في 2014 عندما قام باحتلال القرم وضمها إلى روسيا، وتحولت هذه المواجهة لاحقا إلى غزو شامل لأوكرانيا في محاولة لوضع روسيا كدولة عظمى مع الولايات المتحدة وتغيير القواعد الدولية المعمول بها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. لذلك أصبح الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا واقع استراتيجي جديد، أصبح فيه المواجهة المختلفة الطرق فيها من التجسس، وإلى كل ما ذكرناه سابقا من محاولات للتلاعب والحرب الهجينة أصبحت هي الخلفية التي يعني تقوم عليها المواجهة في أوروبا في تهديد للأمن الأوروبي بشكل كامل، وقد نصل إلى يعني لا سمح الله إلى مواجهة عسكرية شاملة.
0: هذا سؤالي الأخير وبسرعة من ذلكم، سمحني نعرف للموضوع على غاية من الأهمية لا يحتمل

0: من الانفراج في هذه الحرب. أعتقد أنه كل السيناريوهات الحالية تشير إلى أننا أمام مرحلة من التصعيد، رغم القرارات التي اتخذت في اليومين الماضيين بخصوص قرار الديزل ورفع العقوبات الذي نعم يعني قام بهذا القرار ترامب، وقد يعني فاجأ العالم بهذا القرار، والكثير من المحللين اليوم يقرؤونه أنه هو خطوة أساسية اليوم على طريق إنهاء الصراع الروسي الأوكراني من خلال توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة وروسيا.
1: تضع أوروبا في التسلل.
0: لا الأوروبيين موافقين ولا زيلينسكي موافق، والكثير يقرؤون أنه هذه هدنة من ترامب حتى تمضي كما يقال فترة الانتخابات نصفية في الولايات المتحدة على خير، يحقق مآربه وأهدافه، ثم سوف يعود إلى مواقفه المعتادة، يعني لأنه ترامب لا يعول عليه كثيرا.
1: أوكي دوك الموضوع للمتابعة. دكتور سعيد سلم، رأيك تصعيد أم انفراج؟
2: أعتقد أننا يعني لا يوجد هناك حتى الآن أي بوادر لانفراج سياسيا في الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن في ذات الوقت يعني جميع الأطراف تحاول اللعب في المنطقة الرمادية من أجل عدم الوصول إلى مواجهة عسكرية شاملة في أوروبا، والجميع يعي عواقب هذه المواجهة إذا اندلعت. لذلك أعتقد أننا سوف نشهد تصعيدا متبادلا بين أوكرانيا وروسيا في الاستهدافات الاستراتيجية في العمق في كل دولة من هذا الطرف الآخر، ولكن دون التهور للوصول إلى مواجهة أوروبية روسية أو بين ذات وروسيا بشكل مباشر.
1: شكرا جزيلا علا شحودة، الدكتورة الأستاذة العلاقات الدولية والدراسات الشرق الأوسطية معهد الاستشراق بموسكو، وشكرا للدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا من كييف. خذينا موسكو خذينا كييف، صوت الحكمة بطبيعة الحال من عند دكاترة اللي هما في البحث الاستراتيجي بطبيعة الحال. قدر الإمكان نبعدوا على البروباغندا في حصتنا، احنا مناش لهنا في حصة تعطي الكلمة للبروباغندا لكل الدول، نحبوا نفهموا التوازنات. دكتورة علا تقول اقتصاديا أساسا والموضوع يهمنا في علاقة بالترمبة في الكيوسك، في علاقة بالحبوب، في علاقة بالخبز، في علاقة بالموارد، في علاقة بالتوريد بالتصدير في عالم متحرك. في الأثناء الحقيقة الموسيقى تمشي. شكرا محمد علي خاطر هذا الخيار، وهو من أجمل ما تغنى في إيطاليا إلى موسيقى فا إدواردو دي كريشينزو.

0: E la musica va, Edoardo De Crescenzo, ربع ساعة قبل نص نهار على موزيك FM. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. نحكيو في موضوع الحقيقة ما تحكيش فيه برشا، لكن هو مهم. تجارة الشنطة حقيبة تعبر الحدود، لكنها تحمل أكثر من مجرد بضائع، تحمل أرزاق عائلات، مصالح اقتصادية. أسأل عن التهريب والقيود اللي تفرضها الدول على هذه التجارة. في تونس مثلا تعتمد مناطق حدودية على المبادلات مع ليبيا والجزائر، في وقت تسعى فيه السلطات إلى مراقبة حركة السلع وخاصة حماية المواد المدعمة. لعل أهمية هذا الملف تتأكد مع الزيارة اللي أداها وزير الداخلية التونسي خالد النوري إلى طرابلس نهار 8 أكتوبر الجاري، حيث بحث مع نظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي تعزيز التعاون الأمني وتسهيل عبور المسافرين وتحسين التنسيق بين البلدين. طول عمرنا نقول أن ليبيا تابعة العمق الاستراتيجي للتونسي، ونفس الشيء بالنسبة لليبيا. الآن أين نحن من هذه التجارة؟ نسأل حول المفهوم نفسه تجارة الشنطة. روبورتاج خليل العماري.
1: من حقيبة صغيرة إلى تجارة بمليارات الدنانير، سلع تعبر الحدود وأرزاق تعبر معها ودول تشدد القيود. إنها تجارة الشنطة، ظاهرة عالمية تنتشر في إفريقيا وآسيا. يشتري التاجر من بلد ويبيع في آخر، بحثا عن فارق الأسعار وعن لقمة العيش. في إفريقيا الأرقام لافتة، التجارة غير الرسمية قد تصل إلى 72% من حجم التجارة الرسمية بين دول متجاورة. وفي تونس للظاهرة حكاية أخرى، في بنجردان وعلى الحدود مع الجزائر التجارة العابرة ليست مجرد حركة بضائع، إنها مورد رزق ومصدر دخل لعائلات وشريان اقتصادي لمناطق تغيب فيها فرص التشغيل. ملابس وأجهزة ومواد استهلاكية، سلع تتنقل بين الأسواق، وأرباح قد تكون بسيطة لكنها تعني الكثير لمن لا يملك موردا آخر. دراسة للبنك الدولي تقول إن قيمة التجارة غير الرسمية بين تونس وليبيا والجزائر قدرت سنة 2013 بما لا يقل عن 1,800,000,000 دينار، رقم قديم لكنه يكشف حجم الظاهرة. لكن خلف هذه الحركة حكايات أخرى، قيود على البضائع، تشديد في إجراءات العبور، شكاوى من تضييقات في بعض المعابر مع ليبيا والجزائر، وأحيانا لا تنتهي الرحلة بحجز السلع، بل قد تصل إلى اعتداءات جسدية وإهانات أو حتى تتبعات قضائية وأحكام سجنية. لكن أين تنتهي تجارة الشنطة وأين يبدأ التهريب؟ السؤال يصبح أكثر حساسية حين يتعلق الأمر بالمواد الغذائية المدعمة. تهريبها إلى الخارج له كلفة على ميزانية الدولة، وفي المقابل التضييقات قد تقطع مورد رزق عائلات بأكملها. سنة 2025 الديوان التونسية تعلن حجز بضائع مهربة بقيمة تجاوزت 580,000,000 دينار، وأكثر من 16,000 قضية ومخالفة ديوانية مرتبطة بحيازة البضائع المهربة ونقلها. أرقام كبيرة لكنها تتعلق بمختلف أشكال التهريب ولا تقتصر على تجارة الشنطة. السؤال هنا بين لقمة العيش والقانون، أين الحل؟ الأكيد ليس بترك الحدود مفتوحة ولا بخنق التجارة الصغيرة، بل بإقامة مناطق تجارة حرة على الحدود وتبسيط الإجراءات. فخلف الحقيبة قد تكون هناك مخالفة، وقد تكون هناك عائلة تبحث عن قوت يومها، ويبقى التحدي الحقيقي أن تحمي الدولة اقتصادها، لكن دون أن تترك سكان الحدود وحدهم في مواجهة الفقر والبطالة.
0: شكرا للضيوفنا اللي معانا على امتداد الأسبوع في موزايك فام ونهارة لحد في موزايك موند، منهم مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان. مصطفى عبد الكبير مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
2: مرحبا بك وإلياس، مرحبا بكل صديقات والأصدقاء بالراديو وكل سيدات والسادة متبعي موزايك فام.
0: مصطفى عبد الكبير، علاش يبدو الحل سهل؟ مناطق حدودية للتبادل التجاري، حرية عبور السلع، إمكانية وإحنا كما نقوله معناها يدور الزيرو في بالتونسي، هذا موجود غير موجود؟ وإلا هل نحن أمام تضييقات قد تطال البعض؟ شنو رأيك؟
2: احنا مش امام طريقات، احنا امام ازمات حقيقية تترتب عليها تطورات حقية تتمس حتى بالعلاقات الدبلوماسية، تتمس بالوقت ليوصل الانتهاكات حقية في حق مواطنين، ولا توصل بطبعة الحال حاجات تمس بالامن القومي ولا مسألة هذه كل اليوم. لكن لابد من قبل الحديث نرجع شوي على احنا علاش نحكوا على الوضعية هذه وشنو السبب. السبب بسيط جدا، هو يعني منذ الرحيلين الحبيب بورقيبة ودريس نوسي وصولين الرحيلين بن علي والقذافي، تركت وإلى الآن تركت عشرات المدن في الغرب الليبي وفي الجنوب التونسي على يعني ما تقتاته من هذا المعبر الكبير، هذا المعبر الشريان التنمي الكبير لهذه الجهات. فهي هذه المناطق بقيت مهمشة، بقيت أنها تعيش على تجارة الشنطة والمبادلات التجارية دون التفكير في برامج تنموية مستدامة، سواء كان لينا احنا من جهة ليبيا بطبيعة الحال من طرابلس حتى للساحل الغربي زوارة حتى لجبل نافوسة، ومن تونس من بنقردان حتى لتوصل المدن الجنوب الغربي والوسط وحتى إلى العاصمة. هذه كلها عنده ارتباط. اليوم حتى وقت وصلنا لباش نفكروا على الحلول الجذرية اللي قد تنهي هذه المسائل العشوائية اللي هي مرتبطة بحياة الناس ومستعدة الناس تضحي بأرواحها من أجل القوت. تعرف شو صار في 2011، وكانت ربما اللي ما تنهي المعاناة على مستوى هي المنطقة التجارية الحرة ببنقردان بتمويل ليبي إفريقي ويعني استثمارات تونسية ليبية، ولكن للأسف الشديد اليوم بدأنا نتحدث على نوع من السراب ونوع من الوهم، على اعتبار أن اليوم لا عاد عندنا شكون اللي باش يمول ولا شكون اللي هو أمنيا قادر باش أنه يأمن رأس المال ويأمن المنطقة، ونظر لما يحدث الآن من تطورات.
0: لكن مصعب الكبير، لكن مصعب الكبير الوقت دهمنا، هذا اللي يهمني في الموضوع أنا، ما هو السيناريو الأفضل؟ معناها اليوم على خطر تجارة الشنطة قد تعتبر عند البعض معناها مارقة عن القانون، ولا لا تكفي وتنجم تهز إلى المضايقات وتنجم تهز إلى يا سيدي. اليوم ما هو شنو المطلوب سي مصطفى؟
2: هو ما نجموش نقولوا تجارة الشنطة مارقة على القانون بتاتا، لأنه تجارة الشنطة يمر عبر بوابة رسمية فيها أكثر من 6 بوابات تفتيش أمنية عسكرية ليبية و6 وتونسية، وبالتالي ما يقع تطبيق القانون لأن ثم اتفاقيات مشتركة تونسية ليبية من قبل 2011 وبعد 2011 تم تطبيقها في ما هي قيمة البضاعة، ما هي نوع البضاعة المسموح بها، شو تنجم تجيب معاك وشنو ما تنجمش وقتاش الواحد. لكن وشنو وين المشكل؟ المشكل اليوم نعيش نوع من الجفاء اللي حاصل، تنصل بطبعة الحال الطرفين من تطبيق الاتفاقيات ونشوف الصعوبات في الوصول إلى حلول مشتركة تنهي أزمة المواطن وأزمة التاجر هذا اللي يعيش عليها لليوم تقريبا عندنا أكثر من 2 وضع اقتصادي واجتماعي صعيب في الجنوب التونسي، مع النوع من الصعوبات حتى على مستوى التعامل. اليوم عندنا إيقافات، عندنا انتهاكات تطال أبنانا، عندنا أيضا حتى اعتداءات لفظية ومادية صارت على عمان. اليوم الحلول الحقيقية في تنظيم هذه التجارة، لأنه هي مرتبطة ارتباط وثيق جدا بحياة المواطن، وأنت كان خيارك الاستراتيجي كسلطة تونسية وليبية في مئات الآلاف من السكان في على الحدود سواء كان من جانب ليبيا والجانب التونسي على تجارة الشنطة. اليوم كان بإمكانك أنك أنت توجد حلول في الاتفاق. شوفوا احنا الارقام اللي قاعدة تخرج من تونس باتجاه ليبيا، شو على مستوى تجارة الشنط، يا اخي احنا قداش عندنا من مواطن ليبي تونس معناها يغادر ويهز معاه الكسكسي ويهز معاه الحليب ويهز معاه الدواء ويهز كذا، احنا شو نجيبه؟ ايش يعني نجيبه في طرف غلة؟ كان احنا عندنا تسهيلات ربما ما نجيبهمش، اذا كان جاي البنان مسموح في تونس ومش من طرق التعقيد الغلة الفواكه الجافة الى غير ذلك. يعني كي تشوف الرقم احنا متضررين اكثر، لكن بالمقابل احنا في نفس الوقت نعيش صعوبات على اعتبار اليوم هيك هو مصدر رزق المئات الالاف من العائلات تقضي بالطريقة هيك. اليوم السلطات التونسية والليبية مطالبة بالجلوس لانه اصبح الامر مطالبه بالجلوس وتطبيق الاتفاقيه. طالما زم الاتفاقيه يعني هي زم محاولات، ثم اتصالات صارت حتى على مستوى مركزي، على مستوى الرئاسة، على مستوى وزير الداخليه التونسي ونظيره الليبي، على مستوى الحكومه التونسيه والحكومه الليبيه، لكن ما نطلبه هو يعني التسريع ومزيد بناء التقارب وجهات نظر لتطبيق الاتفاقيه. احنا معاك من قومي مهم جدا، حمايه الاقتصاد الوطني سواء كان لك والليبيين ولا التونس مهم جدا، ولكن زاد مش في بالعنوان هذا حمايه الاقتصاد معناها نقضي على ارزاق ناس انتم خلقتوها وخليتوها تعيش هكاك.
0: شكرا لك مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان. تونس لديها كل كيش قولها معناها الحقيقة تربح من سوق منظمة كبيرة مع الجارة ليبيا ولا مع الجارة الجزائر، وتونس زادة كذلك، وهما زادة يربحوا هالمناطق. التبادل التجاري هذوما يا خليل اللي تكلمنا عليهم أكثر من مرة، العمق العالمي وقت نحكيه عليه في موزايك موند زادة كذلك، هو في علاقة بتونس وخياراتها. نتمنى أن صوت مصطفى عبد الكبير يخلط على التضييقات هذه اللي تصير، بالرغم من أنه فما اتفاقيات، لكن المهم هو أنه الاقتصاديات تكون اقتصاديات متفرهدة، وهذا في خيارات استراتيجية من عند الحكومات، بالرغم من الصعوبات اللي موجودة في الجنوب التونسي، لكن موجودة خاصة زاد كذلك في المنطقة الغربية في ليبيا. شكرا لكم على الاستماع، الموعد معكم في موزايك موند، فريقنا الكل موجود. شكرا محمد علي، شكرا لبنى، شكرا خليل، سيف الدين المهري، موعد الأخبار نص النهار على موزايك فم، ومعاه فما لميزاج وغاه آخر الأخبار. احنا نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية، وكما قلت لكم موضوع السعودية والحوثيين لازم يأخذ حظه. في الأمان، شكرا لكم على الاستماع. موزايك موند
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 أكتوبر.
4: البرسوناج نتاع العرضاوي ما كتسكيره اللي في مخه هو لقطه كهكاك ما تعداش بالسهل، وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ انا احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها، وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول، باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك، يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت.
3: الممثل صالح جدي. نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج.
7: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
8: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
9: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة تعلن عن إقرار خطة عمل استراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها، وذلك أثر اجتماع عقدته لجنة النقل البري بالجامعة مؤخرا لتدارس الوضع الراهن للقطاع والتحديات الميدانية التي تواجهه. وأكدت الجامعة على ضرورة الإسراع بتفعيل حزمة من الأسلحات والتسهيلات الإدارية لتمكين المهنيين من تحديث عرباتهم وحافلاتهم بما يتناسب مع المعايير الدولية للجودة ويرتقي بخدمات الاستقبال والتنقل داخل البلاد. نسبة تقدم عمليات وضع الحبوب الممتازة بولاية سليانة تبلغ ما يقرب عن 39%، بما يعادل 24,500 قنطار موزعة إلى 19,600 قنطار قمح صلبة و 4,200 قنطار قمح لين و 950 قنطارا من الشعير، وفق ما أفاد به رئيس مكتب زراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز لوكالة تونس افريقيا للأنباء. دوليا، مصدر في مستشفى الشفاء بقطاع غزة يفيد باستشهاد طفل إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. الحوثيون في اليمن يحذرون اليوم شركات الطيران والمسافرين والعاملين في المطارات من استخدام المطارات السعودية، وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. الجيش الأمريكي يعلن أنه عطل سفينة شحن تجارية في خليج عمان بعد أن تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يعلن استعداد بلاده لوقف استهداف مصاف النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل انتقادات يوجهها إليه نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا أمس أوكرانيا إلى اختيار رئيس جديد بدلا من زيلنسكي، وانتقد بشدة الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اتفاق لتوريد الديزل مع روسيا، وهو ما أثر انتقادا حادا من زيلنسكي. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة وتكون محليا رعدية بعد الظهر. الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 25 و30 درجة، وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج ميدي ماج ويكند. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في ميدي ماغ ويكاند لولو درج على موجاتنا. مسيكم بالخير وبالرضا، تحيا لكم الناس الكل. حركة نهار حدة العباد اللي مازالت كي قامت، نقول لكم يا سيدي تعديوا معنا صبحية حلوة. العباد اللي مصباح قايمة وتقضي، وتحية كبيرة للنساء والرجال اللي موجودين في الكوجينة توا. وكل فطور لبنين اللي تيب نهار الحد هاوكا، تقول انت الفطور يتيب سلة سلة، واحنا نونسوكم زيدا كيف كيف بالموزيكا بالأخبار بالجو. زيدا عنا ضيف اليوم اكسبسيونيل على خاطره ضيف ان جون رياليزاتور يخدم في خدمة مزيانة برشا برشا، واليوم ماذا بينا نسمعوهم الجيل هذايا ونسمعو زيدا كيف كيف الجيل الجديد من المخرجين. طيب بعد شوية نتعرفوا عليه سينوهي، ترحبوا بالكيب الكل ونعود نحييو صديقتنا ليندا. راح ترجع لكم ليندا إن شاء الله الجمعة الجاية، إن أحسن همالي في تعويض ليندا إن شاء الله ترجع للميسيون تاعها الجمعة الجاية، ونتمنى لها دائما الخير والتوفيق والسلام. نرحب بالحاج في ستاندار، تحية كبيرة زيدا لصالح المليح معنا في الإخراج، تحية لخونا عبد الناصر في الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا. غسان كالعادة معنا في الإعداد وفي العمل الصحفي، تحية كبيرة ليك. التحليل والتعليق يكون مع الرقيقة والأنيقة، واضح ولا عقلا معناه كيف نقول فيها وهن دائما، أختنا عايدة عرب، أهلا وسهلا
1: دكتور. صباح الخير دكتور الشيخ،
0: بارك الله فيك.
1: كل نهار نزيد نتأكد اللي أنت دكتور وشيخ. والله دكتور وشيخ خوي، اللي قاموا توا يعملوا برانش ولا كيفاش؟
0: يقوموا يعملوا حتى 10 برانش،
1: نسلموا على جماعة البرانش الكل.
0: وقاية برانش
1: جماعة البرانش الكل نسلموا عليهم. ولا قديش من تاتات سلم عليها في الكوجينة؟ أعطينا الليستة
0: يتوليك يا عاد
1: تتحييت وتتسميهم. نعم
0: الناس الكل، الناس الكل تحية لهم، الناس الكل نسأل الوريجين،
1: نسأل الوريجين فمباشا جيلي طيب وبالقدية. تحية لعصام تيجي طيب في المدفونة.
0: أيوة
1: أهلا بيك نصورة شخيلك. سلم على جاستون، على صالح، على الحاج في ستوندار، على كل مستمعات والمستمعين. خليك تقدم ضيفنا، تسلم عليه بعض
0: ضيفنا عزيز وغالي، تحية كبيرة ليه ومسيرة متميزة. قلنا بالرغم من أنه صغير راه عمره أقل من 40 سنة، جون مازال يعتبر بالستاندار اللي تحبوا عليه الكل. أما تبارك الله مسيرة جميلة وجميلة جدا، ويجينا باش نحكيه على آخر زيدا أيضا الانتاجات متاعه. رحبوا به محمد خليل البحري، مرحبا أهلا وسهلا، كيف الحال؟ صفا الأمور طيبة؟ أنت مساس بالبرانش ده نهرت لحد احنا طبعا عنا بعد شوية برانش، وكان حاجة حضرنا في الميزون بلاس
2: اللي طبعا حاجة بحلى شباب
1: عسلامة.
0: سيدي مرحبا، بعد شوية باش نرجع ونحكيه معاك زيدا كيف كيف على الجديد في السينما، الفيلم زيدا اليوم اللي قاعد يلاقي فيه نجاحات كبيرة. نرجع على غيبوبة، هل فما جزء ثاني ولا لا؟ الأعمال، ونحكيه شوية ندرتشو اليوم في الساحة الفنية هذية، وناخذ اليوم رأيك انت اليوم كواحد من الجون اللي قاعدين ينشطوا قاعدين يخدموا كونتر فون اي ماغي، بالرغم من الظروف الصعيبة، بالرغم منه ما عندناش برشا فلوس في تونس، بالرغم من انه مازلت فما ماكينة تعطل الشباب اللي كيفك اللي يحب يطمح ويحب ينجح ويحب يشق ثنيته وحده من غير ما يكون مربوط بإكس ولا بإجريك. خذيت ثنية صعيبة محمد خليل البحري، تنرجع نحكيه على هذا الكل، وهذا مهم برشا نحكيه. احنا اليوم أمود شيل كما يقولوا فيهم، لا عنا لبيسين ولا حتى شيء ولا مخيته، ولكن الطقس هاكم ويلم وكستوديو يعمل كيف، وإحنا إن شاء الله من توا حتى لساعتين نرافقوكم بعز الموسيقى. كما قلت لكم ما تنسيوش تنجموا تفعلوا معنا على نيويرو واتساب نتاعنا 23 500 13000. سلام عليكم الناس الكل، رحبوا بكم على ابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تلشارجيوها على اي او اس على اندرويد، ورحبوا بكم زيدا كيف كيف على موقعنا موزايك اف ام .net. تحيه لكم، هذه لو ماغ نتاعنا، ليميسيون نتاعنا ميدي ماغ ويكاند نهار الاحد 11 اكتوبر 2026. نبداو بواتيز لوف على موجات موزايك اف ام.

0: موزايك فام.
1: مرحبا بكم من جديد في ميدي ماج ويكاند، تاخذوا بعضنا ان شاء الله حتى لساعتين متاع القايله. مرحبا بك عايده من جديد، ورحبوا بضيفنا المخرج محمد خليل بحدي. لاست شانس جديد هو لاست شيء، حتى نحكيه اكثر بعد شويه على الفيلم هذا اللي فيه وجوه ونجوم شباب زاد كيف كيف، طرح اخر في السينما التونسيه، طرح يجيب معناها برشا مشاهدات، يجيب العائلات تتفرج، يجيب الشباب، ويحكي زاده ويعكس ايضا واقع متاع تونس. تو بعد شويه نحكي أكثر على فيزيون زيدا وعلى هالنفس هذا الجديد اللي قاعدة تاخذ فيها السينما التونسية. احنا كنت تذكر عايدة بعد في 2011 معناه بعد ما سمي بالثورة، معناه عملوا هكا موفمون وكذا، وقالوا انا انه السينما تخرج من المدينة. واضح ولا خرجت في المدينة، خرجنا من تقول انت ماك التصويرة النمطية متاع السينما، ومشينا اليوم نحو السينما ايضا فرشكة كيف كيف تشبه للتونسي. دونك تو بعد شويه
2: فيها قرب،
1: فيها برشا بروكسيميتي. تو بعد شويه نشوفوا الفلسفه وراء هذا ونحكيوا على الكاست ونعطيوا الفيلم زاد كيف كيف حق، وخاطر ما ظهرتوش برشا في لي ميديا جي لامبريسيون اللي شويه شويه لي زاباريسيون هكا ولا
3: مش نحن قررنا، فمش كون قرر.
1: لا ما تخافش، احنا احنا اليوم بحذنا جوستومون باش تحكيوا اكثر. محمد خليل البحري عاود رحبوا بيك. نمشيو تو سويت خويا للاول روبريك نتاعنا كالعاده، ريكاب اكتو.
0: ريكاب اكتو،
1: نحكيو على المشاريع الكبرى، ونحكيو المره هذه على المتابعه تقدم انجاز عدد من المشاريع العموميه في مجالات الطاقه والصحه والبنيه التحتيه والنقل والرياضه. وهذا اللي صار في قصر الحكومه بالقصبه باشراف رئيسة الحكومه ساره زعفراني الزنزري. ذكركم بانه العديد من المشاريع، من ابرزها 6 مشاريع كبرى: باعاده بناء ملعب الاولمبي بالمنزه، توسعة محطة توليد الكهربائي برج العامري، حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، إعادة تأهيل المستشفى الجهوي بعلي بن خليفة في صفاقس، توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، إلى جانب مشروع المياه ميناء المياه العميقة بوغولو بروفوند متاع النفيذة، المشروع القديم الجديد. نذكر عايدة بأنه المشاريع هذه مازلنا نراوح مكانها من عام 2011. أنا باش نسألك نمشي بيك إلا موضوع بناء معناها ملعب الأولمبي بالمنزه. شفنا برشا ردود فعل متباينة، برشا ناس يقولك علاش نعاودوا فيه، علاش ما بنيناش ملعب واحد داخل، وهذاك استغليناه كفون في واحدة فونسي اليوم ومشيت بنينا فيه بلسات، ولا عملناه دي كومباوند إلى ما آخر ذلك، وعملنا ملعب آخر بعيد أكسيسيبل بلو مودرن إلى ما آخر ذلك. أنت مع استصلاح ساعة هالملعب ولا ضد؟
2: لا انا مانيش مع فكره نرجع لك بعد على لوردر دو جور ككل، اللي انا مش موافقه حتى نتاع التسميه نتاعها اللي صارت داخل رئاسه الحكومه. لك خلينا نجاوبك على سؤالك. انا مع انه يقعد ملعب المنزه لانه عنده دلاله تاريخيه. ملعب المنزه تبني سنه 1967 بمناسبه الالعاب المتوسطيه اللي صارت في تونس، و سي ان جويو، سي ان فيريتابل جويو، وعنده الرمزية التاريخية وقعد معناها شهد أحداث رياضية وتظاهرات رياضية اللي تعتبر تاريخية بالنسبة لكل رياضي تونسي ومواطن تونسي. دونك أنا مش معاه أنه يولي بلاصات ولا يتنقل، خطر أما ما فهمتش علاش يحبوا يعودوه كما هو. ما فهميش معناها حتى الداعي باش يكون كما هو. هو شنو اللي صار؟ صار انه الملعب هذايا ما صارش ترميمه بالكل، جاو في وقت من الاوقات في سنه 2022 قالوا هاي سيدي باش نعملوا باش نرموه. كي جاو يشوفوا باش يعملوا فعلا الترميم هذايا لقاو اللي فنيا وتقنيا فما برشا اخلالات اللي لا تسمح بالترميم، فقط اللي كان باش ترمم على على خاطر خايخ. ريتا كل احسن نحن نحكيه على الترميم وقت اللي يبدا البيريوديسيتي نتاعو معقوله، معناها انت تعمل سنه 1967 يلزمك ترمو بصفه دوريه، معناها
3: خمسة سنين
2: هذيك تعملت، فما شرق غادي، فما فيستير سافابا، فما درشون، تقعد ديما ترمم، مش تخليه 50 سنه وبعد تقول تو باش نرمم. سيي القاو ما فيه ما يترمم، دونك قالوا من 2022 قالوا راهو غير قابل للترميم يلزم إعادة بنائه. هاكا 2022 تخذيه القرار هذا
1: 2026
2: تخذيه القرار اللي باش يعاود يتبني وأكتوبر 2026 معناها تو تخذيه القرار اللي باش يتعطى لهالشركة الصينية اللي هي باش تعيد البناء والقرار اتخذ انه باش يكون بنفس الشكل هذاك. تو نجيو لي le cœur du sujet صلب الموضوع وقلب الموضوع نتاع متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة الصحة بنية التحتية والنقل والرياضة. أنا جوغي ميكلو متابعة أسباب تأخر عدد من المشاريع العمومية خاطر هذا الأصل تاع المشكل لأنه يعني كلهم هذا موجودين منذ سنوات. ناحية حكينا على التيران متاع الفوت أي سيدي موضوع توسيع مطار تونس قرطاج وإلا استبداله بمطار جديد في منطقة تونس الكبرى بدأ الحديث الرسمي عليه من 2014 وتجدد في 2017 عبر مجالس وزارية ودراسات رسمية حدد إمكانية إنشاء مطار جديد وإلا توسيع الموجود. وين الدراسات هذيك؟ وعلاش في تونس ما فماش استمرارية في إنجاز المشاريع بمجرد تغيير الحكومات في حين المشاريع في الأنظمة المفروض مرتبطة بمؤسسات الدولة مش بالأشخاص والمسؤولين وهذا اللي يضمن إنجاز المشاريع وتدفق العمل بغض النظر عن الحزب ولا مسؤول الحاكم. المشاريع الاستراتيجية الكبرى هنا نحكيه على مشاريع وطنية يعني مشاريع استراتيجية كبيرة كما البنية التحتية محطات الطاقة الصحة والنقل والرياضة تحكمها عقود دولية ومحلية صارمة وتعتمد على تمويلات طويلة في أجال متاحة إنها تقف لسنوات ديجا تكلف الدولة معناها خسائر كمالية كبيرة وكبيرة جدا. وهنا السؤال اللي ديما نطرحه فيه ونعود نطرحوه علاش احنا المشاريع مرتبطة بحكومات بوزراء على رأس حكومات. المشاريع هي مشاريع الدولة وتخص تحسين حياة المواطنين وتسهيل معناها تقريب منهم الخدمات اللي تأديها الدولة للمواطنين في مجالات معينة مجال الرياضة مجال النقل مجال هذم الكل معناها تدخل في مهام الدولة في صلب مهام الدولة معناها كلك سوا الوزير اللي موجود تعمل الدراسة في 2017 علاش أنا نعاود دراسة أخرى في 2020
1: ثم منطق تواصل الدولة ما
2: هوش موجود منطق
1: مش موجود مش موجود
2: منطق
1: مش موجود.
2: استمرارية الدولة وتواصلها واستمرارية خاصة مشاريع مؤسسات الدولة جي لامبريسيون اللي موجود مش موجود جملة في تونس. فما مشروع متاع المدينة الأولمبية في صفاقس من بعد الاستقلال إلى يومنا هذا ما فما حتى شيء ما فما حتى إنجاز. دونك اليوم نحكيو على تقدم إنجاز عدد من المشاريع نورمالمون اليوم نحكيو على السيد دي ليه متاع باش تتسلم المشاريع هذية اللي هي ليها سنوات.
1: الموضوع القديم الجديد متاع ميناء النفيذة معناها المياه العميقة معناها لوبور معناها اونو بروفوند مشاكل بالجملة مشاكل بالجملة في هذا الكل برشا ناس يقول لك انه هالمشاريع هذية ما سميت بالكبرى معناها من الفان دو غين دو بن علي حتى لليوم ما زلنا ما عملنا حتى شيء والمفروض بانه نكونوا قدمنا سنوات وسنوات نعديو برشا وقت في تقعيد العود كيف ما يتقال وللاخر مثلا مطار تونس قرطاج
2: مسلسل ولا
1: اليوم جو مش مسلسل طويله الدعوه ومساطت معناها مساطت لين بالحق مساطت على الاخر معناها مطار في وسط البلاد ماهوش معقول راهو هذه دي جامي فيو في العالم الكل ودو طالبوا بها وعطاوها باغ ا بلس بي تصويره البلاد اللي تعطيها انت ديجا ماهيش حلوه قالوا نبدلوه نشوفوا نلقاو مشاكل اخرى. احنا عملنا ايروبور جويو اللي هو في النفيذة مزيان برشا راهو ما نعرفش كان سافرتوا منه ولا لا راهو حاجة توري لك تصويرة البلاد المزيانة. وهذا الكل يهزنا للحديث أنه اليوم لازم ترجع المشاريع الكبرى.
2: أنا نحب نسأل سؤال لرئاسة الحكومة حسن أكاهو احنا نحكيه اليوم على إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياض اللي هم كلهم مشاريع كبار وتكلفة مالية متاعهم كبيرة برشا خطر لكلهم ما همش في ترميم في إعادة براتيك ما أنك باش تعاود من نول وجديد في إعادة بناء عنا الميزانية بوغسا؟
1: ما عنيش الميزانية.
2: عنا الميزانية بوغسا؟
1: ما عنيش.
2: إيش تحلوا 20,000 واجهة مع بعضها؟ معناها كان عنا الوقت الكافي باش نحلوا بالباب بالباب. سيدي يجا احنا إمكانياتنا الاقتصادية وظروفنا الاقتصادية
1: متوسطة
2: دوبوي دي زاني متوسطة باش نقولوش أكثر من هذاك. بريسك احنا في أزمة اقتصادية. إي أنا كي نحل على روحي 3,000 باب كيفاش بنجم نسكرهم؟ على الأقل إيجا نسكروا بالبيب بالبيب ونوصلوا هكاكا
1: بيانو بيانو
2: اي سورتو اون اكتيف لي بارت لي بي بي بي
1: الشراكات
2: الشراكات بين العمومي والخاص اليوم مطلوب جدا. كانت تحب تحل برشا وجهات في نفس الوقت.
1: برشا ناس يقول لك اليوم انه حتى الدوله ماهيش متلفته لقطاع الثقافه برشا. ولهنا نحكيه على المفروض انه كان فما مشروع مشاريع الكبرى تهم الثقافة محمد خليل بحري هكا واللي اليوم انت معناها كمخرج كأسي انسان تخدم في السينما وتعرف قديش كانت تونس وجهة لكبار المخرجين في يجوا يصوروا افلام وافلام. تشكيت بالجملة اليوم يقول لك خسارة ما عادش عنا كتونس لم تعد تستقطب الافلام الاجنبية والمسلسلات الاجنبية للتصوير فيها. توجعك انت اليوم؟
3: وي. اما فما خبر اخر يفرح اون كونتر بارتي اللي التكنيسيان توانسا
1: ما شاء الله عليه
3: سون بارتو. معناها انت كي تشوف تلقى بار اكزومبل فما بلوكاج صحيح في تونس قاعدين نصوروا في مسلسل ولا فيلم كل ما نعرفش عامين ولا معناها
1: كل مده
3: معناها البريود الاخرانيه تنجم حتى تسميهم قبل ما كنتش نجم تسمي ما
1: تعرفش
3: قاعد تصور معناها كرو ما تعرفش على اليمين قاعد يصور توا البريود الاخرانيه ولاو على كريبتين وكعبه. مي الاخبار اللي فرح انه لي تكنيسيان توانسه موجودين بارتو. معناها تمشي للسعوديه تمشي للمروك
1: تبارك الله عليهم يساووا رجال
3: بالحق معناها
1: لي كاميرامان والواحد التكنيسيان
3: كل حتى ممثلين زاد معناها قاعدين يخرجوا يحركوا لبرا. مي لهنا فما استراتيجيه كامله نتاع الدوله. تمام انت بار اكزومبل نعطيك حاجه انا تونسي باش تصور في تونس راهو فما تسهيلات وفما حاجات. بار اكزومبل انت تحب انا تعديت نعطيك انكدوت انا تعديت بمستشفى الرازي حبيت نصور في مستشفى الرازي قريب نولي باسيون غادي قريب نولي مقيم
1: ايه.
3: بالحق معنا قريب نولي نسكن انا سكنت مشيت وجيت وتعذبت
1: تلمو تعذبت
3: فما بالك انا مرة مشيت بتفادليك في المروك قاعد في المروك حبيت نسأل كيفاش نجم نصور في المروك. الدولة توفر لك الترانسبورت نحاليك لي تي في الرخص
1: يجيك
3: تسهيلات بفاصون
1: يجيك لوتيل
3: يجيك باش تصور غادي
1: اي يجيك لوتيل.
3: معناها هذايا كي تشوف المعادلة هذه تفهم نحنا علاش ولينا هك
1: مالوغوزمون.
2: وشوف انت خليل لي جروند برودكسيون الامريكان اللي توا كلها في بالك حتى من الاخراني لوديسي بارتي منه تسجلت بارتي كبيرة في المروك. معناها لي جروند برودكسيون واللي تمشي
1: انا وسط الجمعة هذايا لقيت سي عبد العزيز ملوك نحييه معناها من رجالات السينما والمخرج صديقنا محمد سي محمد دمق قعدنا نحكيه في الموضوع هذا. قالوا لي حسن سي دوماج سي بيان دوماج انه اليوم هل ما عادش عندنا هالسينرجي بلاد جاوها كبار معناها المخرجين اليوم للاسف شديد انه ماناش قاعدين نسهلوا الى فالو انه اليوم نعاود ونشوفوا كيف نمكنوا الناس هذوما من تجهيزات. راهو مثلا بلدان كيف ما سوريا ولبنان وغيره والاردن حتى راو يوصلوا يجندوا لك معناها حتى ناس من الدولة باش تعاونك انت في اللي تغناج باش تأمن لك باش الى ما اخر ذلك. وهذا الكل راو يدخل في برشا فلوس راو
3: يخدم كل شيء يخدم السكتور الكل يخدم لك الحماس يخدم لك التكنيسيان يعني يخدم لك التكسيستي معناها راو بالحق راو الدورة كاملة تخدم معناها حتى قطاع السياحة. حتى نتفكروا ناخذوا على وجه المثال مسلسل معاوية اللي تصور في تونس راو حمامات كاملة استنفعت منه معناها
1: صحيح
3: بلاصه كامله استنفعت منه لوت للكل خدمه الناس الكل لي تكنيسيان توانسه ما شاء الله معناها بارتو دونك هذا هو
1: مشاكل بالجملة. على كل حال حينا برشا معبيد من كندا يسمعوا فينا ويقول لك زادة كيف اليوم المطار حالته تسخف والنقل الوطنية حالتها تسخف أكثر فأكثر. مشو الخبرنا الموالي نحكيه على إم قرطاج الموسيقية تخدم دورتها 11 بسهرة لفايا يونان وتتويج 3 فرق بجولة فنية في الجهات. البارح كانت العرض الاختتام والأيامات هذه دورة هذه سجلوا فيها أكثر من 220 موسيقي من 20 دولة استقبلت مختلف فضاءات المدينة الثقافة نحو 20,000 زائر على امتداد أسبوع، 26 عرض موسيقي ونقول لكم 9 حفلات من بينها معناها زوز عروض للفرقة الأردنية جدل اللي كانت نجمة الدورة هذية بامتياز، عديد من الورشات. اليوم عايدة أي فعالية لأيام قرطاج الموسيقية؟ معناها برشا الناس يقول لك به اوكي هاي لمها وجبنا هاي زازا ومشيت على روحها
2: لما وشي ما فهم
1: لما فهم حد شيء
2: هو في الدورة هذية فما حاجات جديدة نضافت وتنجم تعتبر اللي هي ماهيش خايبة نقوله في الدورة 11 هذه، كيما تعزيز المركزية الثقافية، استحداث قسم أيام قرطاج الموسيقية في الجهات، فما زيد جانب إنساني تعمل اللي هو إقامة فنية داخل السجون، فما تنوع الدولي اللي فما أكثر من 20,000 زائر جاي في تونس بالمناسبة هذية. دونك
1: من تونس
2: ومن الجهات والكل، دونك في الناحية هذية ممكن فما تطور. توا البيوريست والمتابعين للشأن الثقافي في تونس يراو اللي المهرجان ولا يهتم أكثر بالمظهر على حساب الروح والابتكار والألحان اللي فيها بصمة فنية تقعد بعد ما توفى العروض، يعني ما فماش أثر فعلي وعلى المدى الطويل لبرشة تجارب موسيقية اللي هي مدعومة. إن ندعم نعطي الفلوس، ليش نو نعطي فلوس الحاجة؟ معناها في البرنسيب بيش نحكيه على البرنسيب منطقيا ندعم عمل
3: تجاري
2: اللي غدوة
1: يولي تجاري يجيب فلوس،
2: غدوة بيش يجيب فلوس، غدوة بيش يعمل بصمة، يقعد بصمته الفنية. اليوم حسب البيوريست يقول لك ما فهميش أيام قرطاج الموسيقية مش قاعدة تحقق في هذا، معناها ناس تجي
1: حتى ينابيرسو معناها انا نحس
2: يعمل السبيكتاكل ويتعدى ويمشي على روحه.
1: معناها هذه ايام قرطاج الموسيقي احنا تو كثروا من ايام وفي الاخر حل الصوره تلقى خيط. انا اخويا عمل لي مره ايام، عمل لي كيتعمل لي مهرجان سينما عشوائيه صحيح، عمل لي نهايرين ثلاث ايام بالحق مهرجان مو شويه عندك شويه فلوس اذا نعملوا حاجه اللي الاثر نتاعها يقعد مليح. معناها انت وقت اللي تكون عندك بودجي مش كبير، احنا اقل 1% راه ميزانية الثقافة راهو مدام معلم ميزانية الدولة نصرفوا فيه 1%، هات نقولوا هاي نجمله ردوه واحد مخاطر وقتها كعمل في وقت بن علي وليت 1% وزارة الثقافة وليت الدنيا تقول وفيت الحياة. ألوغ كو الثقافة يتعدى منها كل شيء. أنت اليوم لو كان تدعم الثقافة والفنون معناها تدعم المسرح والسينما والموسيقى الحقيقية وغيره، تشوف كيفاش انه الفنون الاخرى راه من فن العرائس والفن التشكيلي كل واحد والبيدجي اللي يستحق. تشوف اليوم الصغيرات كيفاش انه ما عادش يقعدوا في الشارع، ما عادش يمشيوا ينحرفوا، فما معناها اطر التنظيم تنظم اكثر واكثر. انا بالنسبه لي انا هذه ايام قرطاج انا عندي مشكله كبيره مع الاسماء.
2: عندي
1: مشكله مع كل ما يحمل اسم تونس او قرطاج. ايام قرطاج الموسيقيه اخويا اسمعني مش سود وجهك ولي فحام، سامحني معناها سامحوني في العباره لي ان بو فورت، اما ايام قرطاج الموسيقيه اسمهم بلا رسم، معناها بشهاده الموسيقيين الكل. اعطيني ليدونتيتي نتاعها شنو هو،
2: ما تطورش سوفيزامون باش يخلق من انتاج موسيقي.
1: كيف ما مهرجان الاغنيه التونسيه قعدنا اجا نقول لك حاجه، قعدنا في عام 80 وعام 90 ومازلنا نشوفوا واللجنه فيها ديما تكامبين وفلان على فلان وشكون غنى خير وشكون نحكم. معناها قبل بالحق راه كانت قبل فما لو كونتكست هذاك، تقبل باش تعمل فيلم يلزمك عام وعامين تحضر فيه الفيلم هكا ولا وثلاث سنين ساعات. اليوم لا تطورت التقنيه خدمتنا الى ما اخر ذلك، دونك ولينا على الاقل نقصوا في اللي ديلي. نفس الحكايه بالنسبه للموسيقى اليوم
2: كيف شنو المفروض يكون دوره؟ المفروض يكون دوره منصه اقليميه دوليه لصناعه منتجات موسيقيه، معناها باش تخرج على
1: انا بالنسبه لي
2: مفروضه.
1: شوف
2: هل يلعب في دوره هذا
1: فاقد الشيء لا يعطي. انت الساعه
2: يلعب في الدوره
1: اسمعني، انت ساعه موسيقيين نتاعك فنانين نتاعك متززين مش متززين، واضح ولا دونك شاريتي بيان اوردوني كومونس بار سوام. انا من الناس اللي يعتقدوا في هذا معناها اليوم هل سمي ايام قرطاج الموسيقيه ولا ايام قرطاج للبسيسه بالنسبه لي انا ساغو فيانتو ميم ما عندها حد شيء. احنا شفنا حتى ايام قرطاج السينمائيه في وقت معين على بيردو سون جو ولينا ما عادش عندنا لو سينما دو سود وما عادش عندنا كذا. كنت نجم نعمل ايام مثلا الفيلم التونسي أيام الأغنية التونسية بالحق أغنية تونسية ونجيب الشباب اللي ما عندهمش نكستي نمشي الأربع وعشرين ولاية نعمل مقاييس
2: مقاييس. أنا نحب نفهم أحسن مقاييس الدعم كيفاش تتعطى. أنا مقاييس الدعم يلزم تتوضح أكثر.
1: حتى حد خذيت دعم في لسيح
3: لعمري طلبت لخطبونا
1: لعطينيه
3: عمري ما تقيت ببدا.
1: شكرا سبيش
3: فهمت لي هي لا تطويل اللي مشي وما نحبوش امشي وجه نقرا لك سيناريو ونقول لك الحق مانيش كل يوم صح ولا غلطين هم على رواحهم. انا اثنين ذيك ما ندخلهاش خاطر انا
1: ما تدخلش تحت السقف هذا.
3: لا
1: اليوم الجينيراسيون الجديده ما تقول لك يا خويا نخدم باللي مويان دو بور خير مني نقعد نستنى
3: راهو دعم تاخذه معناها تطلبه انت نزلت تمشي على ساقيك نجم تاخذه انت بالحكيز
1: بالحكيز والله سي لا فراس دو جور محمد خالي الفهد سي لا فراس دو جور
2: بيان دي
1: والله تري بيان دي. يلا هات نمشيو تو سويت لخبرنا العالمي. دونالد ترامب عدم منح جائزه نوبل للسلام قرار مشين وصمه عار على النرويج وهذايا اللي قاله دونالد ترامب في ساركوزا في ولايه نيويورك في نيويورك ستيت في الايامات الاخرانيه. وطبعناها أنكور اون فوا ترامب يقول لك أنا لن أغادر البيت الأبيض حتى نتحصل على جائزة نوبل للسلام. أوبسيسيون أوبسيسيون عن ترامب أوبسيسيون
2: مش أوبسيسيون هو هو راهو لا هو مرض معناها هو توا إلي أو بلو با في لي سونداج. ترامب اليوم ما عمره ما وصلت الكود دو بوبولاريتي نتاعو شعبيته عمرها ما وصلت متدنيه للدرجه هذه معناها اقل من ما بين 32 و33 و34% اللي هي جامي ما وصلت. وحتى اوبري دي ريبوبليكان طاحت الكوت نتاعو بيان سور. عندك 5 شهور من الحرب على ايران اللي هي ما جابت حتى شيء معناها خرج بها تفارغة والأخرى ما فيها حد شيء. عندك أيضا توش مازال على نوفمبر الانتخابات متاع نصف العهدة وهو عامل كود دو بوبولاريتي متاعه شعبيته قاعدة تيح. دونك هو في باله بالخطابات متاعه هذه وبنوعية نوعية الخطابات الاستفزازية في باله ينجم يطلع شوية في الكود دو بوبولاريتي متاعه. سوني با لوكا بالعكس معناها يمكن العار يكون كان ترامب ياخذ البري نوبل هذية متاع لابي لأنه إنسان معناها وبشهادة مجتمعات العالم حتى كان الساسة بصفة رسمية وفما العديد من الساسة اللي قالوها لكن المجتمع الدولي الأوبينيون بيبليك انترناسيونال الكل عارفة اليوم اللي ترامب هو وراء حرب الإبادة في غزة هو وراء الديكلونشمون متاع الحرب هذية الإيرانية اللي لا جدوى منها واللي طيحت القدرة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية بصفة كبيرة وقلبت عليه الرأي العام الأمريكي والرأي العام الدولي زادة لأنه معناها مضيق أرمز جعل العديد من دول العالم تشكي من تنقل أو انتقال لفلويديتي متاع انتقال البضائع في جميع أنحاء العالم اليوم لترانسبورتور في جميع المجالات. المسألة هذه ضرتهم وضرة العديد من الدول. دونك المخرج اللي يحب يلقاه ولا من جمش يقعد بسيف في الولايات المتحدة الأمريكية سيتان ديسكور ذهل لي سيلي دون لديني لو بيرسوناج نفسه هو عنده حالة مرضية حكينا عليها حسن في عديد المناسبات أوبريستية اللي هي معناها كالجنون العظمة. جنون العظمة هذه قاعدة تنقلب عليه في الوقت الحالي وهو معناها كيفاش يقولوها لديني في بالعربية يعني في النكران في عملية نكران تام لكل معناها اللي قاعد صاير له وظهر اللي بشي يخرج من الباب الصغير جدا.
1: هذا تساؤلات عادية
2: حسب الليسونداج حسب الدراسات والليسونداج اللي موجودين صبر الأراء اللي موجودة توا على جميع المنصات تعطيه اللي هو
1: محمد خليل البحري. اليوم دونالد ترامب يصلح شخصية في السينما على الاخر
3: تجبد منه على الاخر
1: تجبد منه على الاخر
3: تقول حتى فيزيكمون تجبد منه حتى في لاتيتود نتاعو تجبد منه في
1: الكوتي بونس كي يخرج ترامب شعملوا عليه برشا فيلم
3: بالطبع
2: تحية صديقنا عصام العياري اللي عمل ترامب المسرح
1: مسرح اكزاكتومون
3: لا تنجم تخرج ما باش يخرجوا عليه برشا فيلم وتنجم توظف وين تحب انت تنجم توظفه معنا
1: كبيرسوناج
3: اي كبيرسوناج توظفه وين
2: كوميدي درامي
3: كوميدي يعني قلت لك مرضي
2: لا هو بعد ساعات تولي دراماتيك
1: دراماتيك
2: فيلمون كوميدي لي دراماتيك
1: لي دراماتيك هذا هو خلينا رايكم كي عاد كومونتير على الباج نتاعنا موزايك فيلم كنت فيري كاباكتور
0: ريكاب اكتو

نرحب بكم الناس كل وين ما كنتوا باش نمشيو بعد شويه في بالك ما قبل هذه هات بس في بالك هات لانسيو روبيك تتفرجوا فيها على الباج نتاعنا موزايك اف ام. في بالك اليوم باش نحكيو على الاصوات اللي تسمع فيها في الافلام مش ديما حقيقه. اعطينا جنجل خويا.

0: منقبل مع ناس حاب منقبل و... ما الفكرة، الفكرة كانت موجودة الفكرة كانت موجودة. ما هاني قلت لك تحط
1: 40 يوم،
0: 40 يوم عنا فيلم،
1: 40 يوم تكتب الفيلم، تكتب نتصور الفيلم. خدمة وغيكريتور ومبدلوا هذه الكتابة أدو لهنا خليل، مرهقة وإلا لا مثرية؟
0: سادبون أنت وشكون مش يكتب معك. سادبون أنا شوفت، أنا كي نشوف نحكي مع بار اكزامبل على وسيم. وسيم إيكول أخرى، أنا بار اكزامبل، بار اكزامبل في ستركتور أنا نعرف نبني ستركتور متاعي. في الضمار يقولوا لي معناها اللي كتبتي ضامرة على الاخر، السيناريست تاع الضمار يقولوا لي كتبتي ضامرة على الاخر. دونك شو عملنا؟ انا كتبت وقلت لوسيم شد معناها اناليزي اللي كتبته انا، انا عطيني رايك في اللي كتبته انا.
1: جميل.
0: من الاول خاطر بدايه الحكايه لو بوان دو ديبار اجا
1: عاونني، عندك
0: اجا عاونني. كي قرا وشاف قال لي نحب نبدل هذه ونبدل هذه، وين مالي وما علي، وين نبدا وين نوقف. قلت له ابدا وين تحب وقف وين تحب، اعطيني اون بروبوزيسيون في اللي كتبته انا، قرد منه اون بارتي. معنا قعدنا هكاك فاي فيان، وشنو لقينا الحل اخر حل؟ شنو نقعدوا في القهوه نخرفوا لبعضنا الحكايه، كان هذا يعمل هكا، كان هذا يعمل هكا، كان هذا يعمل هكا، يروح هو يكتبها ويبعثها لي نقراها ونعاود انا ندخلها في ستركتور. لاني لقينا الحل هذاك اللي في الاخر بكل خرج لاسيح، مع العلم انه لي زاكتور زاد زادوا من نفس نتاعهم. كل ممثل زاد معناها
2: توش نتاعو زاد.
0: لا مش امبرو في البروف، انا ما انتو ما نحبش برشا.
1: جوستومون انت مش من ليكول نتاع انه في الـ في الـ في, الـ في البلاتو ما يجتهدش برشا الممثل. معناها اليوم فما افلام في مسلسلات كريمه وراوه مبنيه على الامبرو وراوه ساعات، معناها من غير لا اقول يقول لك انه ساعات نلقى روحي واحد فممثل يبدا يحكي لك يقول لك عارف انه سين محمد خليل اليوم جاي ضيف في معناه في معناه بحضرنا هنا في ميدي ماج باش يلقى عايده ويلقى غسان ويلقى صالح، اما ما يعرفش باش يقول. دونك كلي ماركه خزر العايده
2: وكهرف
1: هذه تصرف فريستايل
2: تصرف
1: نشوفوا راه هذا راه اذا نقول لك حاجه يمكن يفو اتر معناها بروفيسيونيل باش تفهم. ما حتى المواطن العادي البسيط يحس انه ما فماش مش الكل ستاندارديزي، مانيش اون نو بارل با معناها سور لا ميم لونغور دونت. هذه المشكله كلي تحس فما حكايه اما شنو فما حاجه اللي ما
0: مش شوف قد انا ديما نقول هذه حتى لي ستوديون اللي نقريهم حتى ساعات يجيني شكون يسألني معناها نقول له الباز نتاعك في التصوير سي البروفة راهو لا بريباراسيون، لا بريباراسيون تنجم تقيس. وشوف فما عندهم لازم يكون عندك باش تكون رياليزاتور تقول اي ولا تعرف وقتاش تقبل وقتاش ما تقبلش.
1: انت تقول اي اكثر ولا لا اكثر الحقيقة؟
0: انا ناخو بالخاطر ما نقول لا، خليك تعمل اللي تحب معناها ما خليك كي خاطر كي نبدا عندي فيزيون، عندي فيزيون نخاف خاطر قبل جربت وغلطت. معناها كي تبدا عندي فيزيون لا نلعب بيك انت اون طونك اكتور بالايماج نتاعك، لا نلعب بروحي انا، عندي لو ستريكت مينيموم ناخذ اللي حاجتي بيه ساعات اسرتان نيفو ناخذ اللي حاجتي بيه.
1: اوكي
0: بعد نكمل ناخذ اللي حاجتك بيه معناها اللي تنجم تعطيه انت.
1: لي زيكزيجونس نتاعك وين تمشي اكثر محمد خليل البحري؟ في الفيلينغ في لو جو في لو جو
0: لو جو جو دو ريغار. انا اكثر حاجه يهمني حتى لي زاكتور نقول له اعطيني عينيك الكلام تحب تقوله غلط تحب ما تتليميتيش بالتكست، ما تتليميتيش بالتكست، ما يهمنيش اعطيني لو كونتكست، اعطيني لاتيتيود البوستور نتاعك وقفتك الفيلينغ احساسك نبرتك سورتو عينيك
1: تخدم برشا بلا كومنو فيربال. هذاك اللي بيه الفايده
0: اهم شيء.
1: اهم حاجه
0: تعرف انا حتى وقت اللي قرينا سي ترجمان يذكره بالخير يقولنا كي تحط ميوت لازمني نفهم فيلم بولوني فيلم يوغزلافي فيلم
2: بودي لانجويج
1: بودي لانجويج مهم جدا
0: نفهم وشنو يحب. دونك انا خديت
1: كبتيت
0: كبتيتها والحق نتاع ربي والاستيوس ماشي معايا على الاخر معناها
1: باهي برشا. لا سي سي ان مود دو ترافاي معناها كل واحد كيفاش سي اون فيزيون بارمي لي فيزيون. انت تعمل برشا على لي زيفي سونور والا لا؟
0: مونتور يحب لي زيفي سونور وانا بدا يقنع فيا بها ما مش برشا.
1: باهي مش برشا باهي احنا اليوم باش نحكيو فيه الموضوع هذا. يقول لك في عالم السينما مش كل صوت تسمعه هو صوت حقيقي تسجل وقت التصوير. برشا مشاهد سينمائيه ثم مختصين في صناعه المؤثرات الصوتيه اللي يخدموا في الخدمه هذيا مهمتهم هي اعاده انتاج الاصوات داخل استديوهات مختصه بالتزامن مع حركه الممثلين والصوره المعروضه على الشاشه. ولهنا عايده رايسيني في الكبيره باش نبداو واضحين. يقول قايل كيفاش يصنعوا معناها اصوات الافلام لهنا ليزيفي سبيسيو كيف كيف الادوات انه ساعات ما نجموش نصوروهم بالضبط كيف ما انساني طيب باغ اكزومبل

0: هذيك احنا لا ديسكسيون لازمك تقولش عليها ولا بونيه
1: ولا واحد ياكل بونيه والعظام باش يتكسر
0: ولا واحد ياكل سامحوني معناها واحد ياخذ كف معناها اللي يقول لك بالرسمي تسمع الكلاك هذيك اللي جني كانوا قبل في الاولد سكول كان بالحق الكف ساعات قهر ممثله وجهه
1: مفخوخ
0: يقعد 3-4 ايام قصر قصر المونتاج
2: قبل كان في سورتو ليكول ايجيبسيان كنت ضحكني مع سعيد صالح وعاد الامام كي
1: تظهر على الاخر
2: تسمع كتش تش
1: وحس البوني زاد كيفاش يعطيوها مش نورمال
0: حس البوني علاش يرضفوا الاصوات بعد التصويت بعد التصوير يقول لك انه لهنا ساعات معناها المشكله تكون في التقني الصوت والمهندس الصوت كيس ليح دونك لهنا يقول لك انه فما ساعات البارازيت اللي تصير وساعات يقول لك انه نكثر ونعاودوا هاك هاك معناها لي زيفي سبيسيو من اجل انه معناها نضيفوا اكثر تشويق
2: خافس لك
0: اعطينا فسرنا اخويا بدي محضر المخرج اليوم اخويا جنى فيها بريجيزي برا بركي
2: فما ظروف ساعات ظروف في البلاتو تخليك ما تنجمش تصور طب بار اكزومبل احنا جايين ماخذين بلاصه باش نصوروا فيها وقررنا ان باش نصوروا بار اكزومبل تحت موزايك ولا فما نهارتها فما جروب يخدم ولا فما كراهب متعدين ولا حكاية دونك ما نجموش باش نعاودوا الكود برودكسيون ما يسمحلناش ان نعملوا ريشوت نرجعوا مره اخرى ونعاودوا نبلوكي ونعاود دونك اش نعملوا نصوروا ومن بعد نعاودوا بوست سانكرو ناخذوا الكلام يتعاود نفسه
0: اوكي
2: التليفون تهز هكا تعاود تاخذهم دي سونسول معناها هذوك موحدهم
0: اوكي
2: وتحطهم هذه الحاله الاولانيه الحاله الثانيه براتيكمون ولينا نخدموا صون توا تقنيات الصوت راهي ولات حاجه اخرى الباب كي تحل من اليمين راك تسمع من الباف اليمين فما دولبي فما 5.1 فما 7.1 معناها فما برشا حاجات دونك شو ولاو يعملوا ياخذوا الصوت هذاك باش يحطوا تسمعوا انت بار اكزومبل باب تحل وراك باش تنجم انت تحطوا في البيست اللي تتعدى من الباب وراك باش تسمعها باش تحس سراوند باش تحس الدنيا معناها تحسوا الصوت يدور بيك دونك هذا هو سينو فما حاجات كيما قلت انت فما حاجات صعاب باش تعملهم معناها باش تكسر عظم ولا باش تعطي بونيه ولا باش دونك هذوكم بوغ اكسونتوي باش تكروزي في اللاكت نتاعك معناها جوست باش تزيد تسطر تحت وكا هذا هو الاستغلالات اللي نعرفهم انا
0: هذوما الاستغلالات لا باهي برشا ولا او كونتخيغ دونك الانسان ديما يحاول انه يتعلم بالعكس عادي خاطر ساعات هذوما لي زيفي سبيسيو يزيدوا في السونساسيون
1: ساوند افكت والفولي اللي تسميه في السينما
2: فما حتى لي درون اللي من اللوطه اللي نحن ساعات ما نحسوش بهم راه فما دي باس فريكونس من اللوطه عندهم متعدين راهم يوتروك يرتحوك يقلقوك يخليوك تبني للمشهد اللي بعده فما دينوت زادة أنا كاريمون أنا يحضروك للسين اللي بعدها ولا يعطيوك إحساس متاع السين هذيك كنت نحي لها صوت أنا شو نقول كنت نحي الموزيكا كنت نحي لزيفي سونور ولا الصوت من سيكونس راهي تشيح بالحق ما عادش فيها روح معنا الموسيقى راهي حاجة بالنسبة لي أنا نخدم يسر على الموسيقى وتحية لحمزة بوشنيق خدم معايا في لاسشية الروح اللي أعطاها موسيقى حمزة
0: سبقت السؤال اليوم حمزة بوشنيق معنا حمزة اللي عنده ثنية وحده أنا أخوي حمزة في الدنيا دونك ديما رأي فيه مش محايد برش
2: مجروح. إما
0: ليه مش مجروحة ما عنده معناها حمزة من الناس اللي موسيقته يسر تمثلني معنا برشا بكود ريفيرانس كما بعد ادواتي اغوش بالشرق ومن المغرب فوالا بالشرق ومن الغرب صحيت اي بي فما كانه يكتب للتصويره
2: حمزه بالنسبه لي انا حمزه من تقلقوا هو حتى هو يعرف نحكي له شنحب
0: يترجم
2: ما نعطيش ريفيرونس
0: اي يترجم
2: حمزه راني ما نعطيهش ريفيرونس معناها نقول له تفرج في الفيلم نعطيه فيلم شايح قولوا تفرج في الفيلم انا راني نحب هكا وهكا بار اكزومبل نحب نمشي في شويه تراث تونسي بار اكزومبل اعطيني شويه توش نتاع التراث التونسي
0: اي
2: ونحب بوكو دو موند بار اكزومبل هذاك اللي حكيته في لاسي قلت نحب بوكو دو موند ما نحبك كي تمشي من موند خاطر لاسي هو بوكو دو موند
0: تمشي من عالم العالم
2: موند الفاي ما بينت المود
1: تتبدل نوعيه الموسيقى
2: تحس الموسيقى قلت هي اللي باش تسوقني لهنا قلت له تصرف بعث لي البيست بعت البيست على اساس باش تصلح عليها انا باش نسمع ونقول له شنو عجبني وشنو ما عجبنيش
1: ما لقيتش ما تصلح
2: لي رمارك نتاعي تعرف شنو ترى لهنا جوست تاع شويه في الفوليوم لهنا اعطيني شويه سيلونس لهنا قبل الموسيقى هذيك وخديتها البيست تلكلي
1: دونك يحس الموسيقى بارابور للي سيكونس دو فيلم عنده الاحساس هذا
0: معناها اليوم محمد خليل بحري انت تكونفيرم نظريه انه نكتب أيضا كتابة موسيقية للعمل الفني بالطبع. معناها يا فيلم يا أما مسلسل. وهذا راهو مثلا كان يعمل مثلا المرحوم عمار الشريعي با اكزومبل اللي يعطيه مع هو اللي تاي معناها من المبصرين مالفويون ما اما كان يقراو له السيناريو كذا و براتيكمون يعاود كتابه موسيقيه للاعمال المسلسلات. وكيف كيف انه الشاعر زاد كيف كيف اللي يكتب مثلا لا بوند اوريجينال نفس الحكايه. وتحس انه ساعات كي تسمع لا بوند اوريجينال معناها الغنيه هذيك نتاع جينيريك ولا بوند اوريجينال تاع غنيه نتاع فيلم ولا تسمع الموسيقى بيدها من الموسيقى tu peux deviner justement شنو القصه
2: معاك. وزاد راهو انا اللي نقولوا لا بوند اوريجينال هي اللي اللي تدوم اكثر من الفيلم ولا اكثر من لوفر سينيماتوغرافيك ولا تلفزه ولا هي اللي تدوم
0: هي اللي تدوم
2: باغ اكزومبل. انا نعطيك على وجه المثال جلادياتور, الموسيقى نتاع جلادياتور ولا نتاع انترستيلر. ما انا فما موسيقات كي تسمع التروا نوت الاولانيين راك تعرف انت وين مشيت وترجع بيك صحيح
1: وترجع بيك نوم دو بيل زاني الموسيقى الاغنيه ال سورفي او فيلم
2: صحيح تهزك هي للفيلم لو رابيل للفيلم يكون من الغناء. دونك على ذاك راهو وفي تونس راهو ان شاء الله ما نعمل شويه مشاكل مي رانا نيجليجي الموسيقى انا لا برودكسيون
0: انت في لا شيح لي tu as accordé beaucoup d'importance
2: افلام الموسيقى. انا عندي 6 افلام ومسلسل
0: نعم فايلين متفاهمين فيها ما خلينا نحكيوا على الاخرين تو نجيو الاخرين نجيو من بعد.
2: قلت لك ديما مرتاح مع حمزه نرتاح مع على الاخر فما مارج نتاع كونفيونس كبيره بيناتنا اللي بالحق انا كي نعطيه نقول له هكا ونتكى معنا جوست نقعد نسمع معنا فما ساعات تتعامل مع شكون تبع قد تبع زيدني منا
0: وعاود هكا
1: مرتحك
2: اي حمزة نقعدوا نعملوا قاعدة متاع سويعة غربوا نحكيوا على الفيلم نحكيوا انا وين حبيت نمشي وين نمشي معنا نحكيوا دو توي دو ريان معنا نقعدوا في قهوة وندير زوز أصحاب يحكيوا في نحكيوا سي بون بعد نلقى روحي في الريزولتات براتيكمون
1: اللي حاجتك بيه
2: سواء اللي حاجتي بيه سواء حلي باب يمكن انا نكون حاجتي بيه وما في باليش معناها البلوس نتاعو موجود حمزه في الموسيقى
0: تلمو تفهموا بعضكم جي لامبرسيون خليل انه انت من الناس اللي يلزمك تكون مرتاح مع الكاست نتاعك
2: هكا اللي اول شرط
0: لا
2: كومبيتونس لا حتى شيء
0: اوكي الكومبيتونس سافا دو سوا معناها لازم تجي تخدم مع بيت ان كومبيتون معناها
2: بالطبع معناها هو في البري كاستينغ نقولوا نحن لا كومبيتونس والظهور والحجيرات المخله اللي نقولوها موجودين معناها اما مانيش مرتاح معاك اون توك اكتور ولا بيناتنا تريسيتي ولا نعرف روحي خاطر انا بلاتويا ياسر ستريكت انا ياسر فوق ما تتصنفر
0: قلت عليك تقالي في القسم
2: اي
0: صعيب انت
2: بل لا لا لا نضحك ونلعب ونفدلك وما فما ديليني غوج ما نفدلكش فيهم بالحق
0: معناها اي
2: هذوكم ديجا يعملوا لي اون سيليكسيون
0: داكور
2: اوكي انا نلقى روحي في سيليكسيون بريمورديال معناها قبل ما ندخل البلاتو عندي ديجا فما عباد ما نجمش نخدم معاهم من اول الدنيا
1: اليميني
2: اي بالحق ما نجمش نخدم معاهم دونك نلقى روحي والحمد لله انا معناها برمي العباد اللي صاحب الناس كل راه
0: أنا الحمد لله أي. حاجة أنا فونتاج أنا فونتاج مازلنا مش نحكيه أكثر على لس شيح مش نحكيه وزيدا كيف نرجع شوية على غيبوبة العمل الأخرى ونشوف وزيدا شنو عنا طبعا بعد شوية في الساعة الثانية هل عنا حاجة في رمضان 2027 ولا ليه بجي إن شاء الله لكل حال إن شاء الله وجهنا أحنا دبي تويد وجهنا مبروك إن شاء الله أخويا
2: هو اليوم أخبار
0: ان شاء الله
2: اليوم سنه في اخبار
0: لي خويا ان شاء الله احنا هاني نقول لك احنا تو عندك صديق
1: زيد برا تيونا تو دوزيام خويا بالك
0: شي جي بالك شي جي هات نمشيو لاخر روبريك في ساعتنا الاولانيه روبريك اللي مع او ضد وانتم زاد كيف صوتوا على باج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام وذكرنا طرحنا عليكم سؤال مهم ومهم جدا
3: معاه ولا ضد
0: رسل المخالفات المرورية عن طريق أعوان بالزي المدني. هل معناها الخبر هذية اللي دار في اللي غزو سوسيو كيف عمل بوليميك كبيرة سألناكم 33% مع 67% كانوا ضد مع أم ضد عايد عرب
1: مع علاش ليه 67% اللي ضد خاطر كلهم يعملوا في المخالفات المرورية وانا تعرف موقفي من المخالفات المرورية ومن الناس ومن الهمجية في الكياس. دونك اللي قاعدين نعيشوا فيه والنسب المرتفعة لحوادث المرور القاتلة اللي توا ما نجمناش نقصوا في النسب نتاعها المرتفعة رغم كل المجهودات. وكنا حضرنا ورغم القوانين الجديدة اللي بدأت تتنفذ وباقي تلقى ناس اللي ما خوفتهاش لا قوانين ولا وقفتها على المخالفات نتاع الالتزام بقوانين الطرقات. دونك كل طريقة تنجم تسمح بأن نردعوا ونخالفوا الناس اللي مش محترمة قوانين الطرقات، أنا بالنسبة لي معاها.
0: أنت معها محمد خليل. دونك نذكروا بحري، هل أنت معاه ولا ضد؟
2: فنعرف عبيد تصور حتى مش على المخالفات معنا
0: هذيك حاجة. أما مع اليوم إنه خطر تعرف في ساعات في وسط الزومبوتياج ولا في وسط الشارع تشوف تصرفات خويا ما أنزل الله بها من سلطان.
2: شوف توكي نحن كرا بوليس، أنا واحد منهم كرا بوليس نقلب السنتور نلبسها، أنا كير نعرف وين، كي نعرف فما رادار القدم شوية نقص الحق معناه. أما أنا كي نبدأ معاش عارف شكون بجيش بالتليفون يصورني تنولي خايف معناه
1: على طول
2: باهية، حتى كلمة فماش منها ديجا كي نبدأ خايف منها باهية
0: باهية. شو باهية أنه الإنسان يمشي منظم. شوف في أخ في الأخر كي تمشي منظم راو السنتور مش تحمي به البوليس، بتحمي به روحك أولا. كي تقف في ستوب كيف تحترم القانون هذاك هو.
2: لا شوف سمحني ستوب حرقان هذا رأيي أنا.
0: أنا ما تصوركش تحرق الضوء، عم نظم أكا في البلاتو تحرق الضوء كما تفهم.
2: على فكرة بابا أمي في سلك معنا.
0: أهلا وسهلا والزميل تعد أخوي قل والزميل مرة بركة.
2: لا بالحق معناها تربيت على أني
0: والديسيبلين
2: كره معناها كرهبنا الكل بأوراقهم معناها مفهماش هذا ولد حتى بابا معناها بابا قبل
0: ربي فضل
2: صح معناها أوراقنا ديما خالصين بورتون حتى في العمر يقولوا علاش تخلصوا في الأوراق معناها الأمور تمشي بالساهل. والله لا بابا لليوم يطلع في الكرابيل بالسنتور. أنا سنتور حاجة ما حملتهاش الحق، أنا غلط راهو معناها أنا اللي غلط مي الله غالب. أما ستوب ولا ضو ولا والله ساعات يا عبد الكيس فارغ نوقف
0: عمرك ما تحرق ذو.
2: عمري ما نحرق ذو على خاطر برجولي ما نعرفش على شكون متعدي من غادي.
0: انا ليش ما خربت برك الله كل ولاد شو ما خربت الشعب
2: عمري ما نحرق ذو عمري ما
0: دونك انت مع
1: قياسا باللي صاير في البلاد احسن ما تنجمش ما تكونش معاه قياسا بنسب الحوادث القاتله اللي متسبين فيها التهور في الكياس اسونسيالمون. هذايا معناها كل طريقه معناها تكثيف الكاميرات في انا ماذا بيا هذايا يلزمها امكانيات وان شاء الله تتعمم على كامل مناطق الجمهوريه نهار اللي تكون عندنا امكانيات. كان فما حلول اخرى مهما كانت الحلول بما ان ما نعولوش على وعي المواطن نعولوا على مثالش
2: على كل متاع جمارت على الكيس الكبير وتكسبريس متاع جمارت راو بجاه ربي بجاه ربي نقصوا بالحق نقصوا راو بفاصون رهيبة راو الموتورات اللي تلقاه يجري راو فما رواح انت ما خش خايف على روحك فما عبد
0: خاف على الناس اكزاكتو
2: بالحق
0: لا لا ونوع فما وعي غاديك انت خويا في الاحياء الراقيه ديما كيكا تحب الحياه. احنا ما زلت مكمل معنا في الساعه الثانيه ان شاء الله محمد خليل البحري المخرج ونحكيه على جديده لاست شانس لاست شايح الفيلم تلقاه في القاعات نتحكيه بعد شويه على الكواليس نتاع الفيلم هذايا وكيف كيف هل نجم يتحول سيت كوم ولا لا خاطر سي لا توندونس اليوم راهو ان شاء الله. على كل حال تكون في الخير الجميلة. غفران العكرمي موجز أخبار على الأولى في تونس موجز أخبار الواحدة بعد الظهر وبعده هو عنا لكم الله الله ذكرى في وحياتي عندك على الأولى في تونس.
3: السهرية على موزيك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
4: ايه اما وين التحدي؟

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الديوان الوطني للمناجم يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 2026 للعمل بمقراته بتونس وتطاوين على أن تغلق أجل الترشح يوم 6 نوفمبر المقبل. وتشمل الخطط المطلوبة مهندسين أولين في الجيولوجيا ومهندسين في الكيمياء إلى جانب تقنيين سامين في اختصاصات الإعلامية والسياحة والكهرباء ومتصرفين ومساعدين في المالية والمحاسبة. ويتعين على الراغبين في الترشح تسجيل حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات الوطنية على العنوان concours.gov.tn ثم إرسال ملفاتهم والوثائق المطلوبة عبر البريد السريع أو مضمون الوصول إلى مقر الديوان بالشرقية 1 بتونس. ويشترط ألا يتجاوز سن المترشح 40 سنة بحلول أول جانفي 2025 مع مراعاة الاستثناءات القانونية المتعلقة بتجاوز السن وفترة البطالة للمسجلين بمكاتب التشغيل. الأخصائية في علم النفس السريري والمرضي الذي يشمل علم النفس المرضي للطفل والمراهق إنصاف شرف تؤكد في حوار مع موزايك أن خطورة ظاهرة التنمر الإلكتروني ترتبط بخصوصية الفضاء الرقمي الذي قد يجعل الضحية عاجزة عن الابتعاد عن الإساءة أو وضع حد لها. والأخصائية تشير في تصريحها إلى أن التنمر الإلكتروني ليس مجرد مشكلة تقنية بل قضية نفسية واجتماعية تتطلب وعيا ومسؤولية وتعاونا بين الأسرة والمؤسسة التربوية والمختصين.
1: نأكد أنه التنمر الإلكتروني راهو يتجاوز أنه يكون مشكلة تقنية فقط، هو زادة مشكلة نفسية واجتماعية تتطلب برشا وعي ومسؤولية وتعاون بين الأسرة والمؤسسة التربوية والمختصين. ممكن ما نجموش نمنع كل أشكال الإساءة على الإنترنت، ولكن نجم نعاون الصغير أو المراهق أنه ما يحسش روحه أنه هو وحده في مواجهة المشاكل هذه. وأهم ما ينجم يقدمه الولي لابنه أو بنته هو أنه يستمع ليه، يصدقه، يحميه ويساعده على طلب الدعم المناسب، لأن المراهق اللي يلقى في أسرته الأمان والإنصات والاحتواء نجم تكون عنده فرصة خير باش يعبر عن القلق اللي عنده إلى المعاناة متاعه ويطلب المساعدة ويتجاوز التجربة هذه بأقل الأضرار.
0: عالميا، تصاعد وتيرة الغارات الجوية على تعز في اليمن مع استمرار تحليق الطيران الحربي في أجواء المدينة. من جانب آخر، الخارجية المصرية تدين استمرار الهجمات الحوثية على أراضي السعودية. كما استنكرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي بالرياض والبنية التحتية المدنية، مؤكدة مواصلة العمل مع شركاء بلادها في المنطقة لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار وحرية الملاحة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. الموعد يتواصل مع أحسن في ميدي ماجنيك ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: زيك فهم. مرحبا بكم جديد في ميدي ماج ويكند على الأولى في تونس. أنا حسن هميلي في تعويض زميلتي اللي نرحالي ترجعكم إن شاء الله الجمعة الجاية, وأحنا ديما نتقابلوا مع بعضنا كالعادة من الاثنين للجمعة من الأربعة حتى الستة في على كل لسان. عاود نرحب بضيفنا اليوم محمد خليل بحري وآخر أعماله لص شيخ. مرحبا يا سيدي, أهلا وسهلا, كيف الحال؟ باش تفاعلات؟ قالوا لي والله محليه لولاي ده يزمو يخرج ديما في الإعلام ويتكلم. هذا هو حاشتنا اليوم بأصلاح صوت الشباب, هو اللي نسمعوه نفهمه منه. مرحبا سيدة عايدة من جديد, أهلا وسهلا.
1: أهلا دكتور, دكتور الشيخ.
0: بعد شوية باش نحكيه على موضوع مهم اللي هو النوم. ها عنا الإكسبير, عنا دكتورة بحثينا بعد شوية
1: مش يكثروا علينا الدكاترة أخوي مش يقعدونا وياك في الدوش.
0: لا طبعا شوية نسألوه
1: شو اللي دكاترة في بعضهم وإحنا نبديه على
2: ما نحكي.
0: عندك ما تحكي ماهي برشة, ماهي برشة, جميل وجميل جدا. سينو هاتم شو تسويت للصحيح من الغلط.
3: الصحيح من الغلط.
0: يلا سيدي, مصحيح من الغالط قد تكون أقوى من سنة 1950. الأمم المتحدة تحذر من اشتداد ظاهرة النينيو. شكون يعرف هالظاهرة هذه؟
1: تعرفوها؟ أنا برحبك حكيت عليها وقت اللي حكيت على غزة, حكيت على الظاهرة هذه اللي كانت حذرت منها منظمة الأمم المتحدة اللي باش نجم تكون في الشتاء هذه تضرب في غزة وتزيد أكبر تعمق الأزمة متاع عدم وصول المساعدات وال17% فقط من مستحقات اللي موجودين في المنطقة لمجابهة فصل الشتاء. خطر الظاهرة هذه فريمون معناها باش تكون الأمطار أكثر غزارة بطريقة كبيرة ياسر, والأضرار بيانسور باش تكون جسيمة, خاصة وأنه القصف أضر بالمباني اللي نجموا يتيحوا, وأيضا أضر بالمصارف المياه اللي هي بيانسور ما عادش تعدي الماء. دونك الكارثة نجم تكون كبيرة ياسر على أهالي غزة, وهذا أهم حاجة ممكن في المسألة هذية. والضرر حاصل بالنسبة لكل دول العالم, قاعدين نشوفوا شكفوا اللي فما غزارة كبيرة متاع شتاء شنو يصير حتى في الأماكن الأكثر اللي هي مجهزة تجهيزاتها وبنية التحتية متاعها سافا معناتها.
0: نعاود نذكروا من ظهرت النينيو هذية باش تواصل اشتدادها قبل بلوغ ذروتها المتوقعة في ديسمبر. نقول لكم بأنه هالظاهرة هذية هي ظاهرة طبيعية باش تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء واسعة من الكوكب, وهذية باش يفاقم أثار تغير المناخ الناجم عن أنشطة البشرية. من أكثر الحاجات اللي نخافوا منهم هو تغيير أنماط هطول الأمطار, وأيضا هذا الشيء ينجم يزيد أيضا ظاهرة هذه تزيد من مخاطر الجفاف والفيضانات في مناطق مختلفة. قاعدين نشوفوا اليوم في قلب الربع الخالق الآخر في قلب الخليج أمطار طوفانية تصير.
2: أنا حضرت عليها, أنا ممكن في دبي.
0: أوكي.
2: عم ناول يظهر لي راهو دبي فاضت.
0: فاضت
2: معناها عندي تساور معناها
0: فاضت
2: كرهبت بلعت ولا ما صبتش برشا على فكرة.
1: أي.
2: ما صبتش معناها نهار ونهاري يظهر لي ثلاثة سوية أربع سوية معناها بك البنية التحتية والهيلمان ذاك الكل
0: ما هوش محضرين روي خطر مش مستنسين. ما هوش مستنسين طوى يظهر لي يخذيه وان كونسيديراسيون هذا وشاء الله يلقاو
1: لتكنيك. مش الوقت الغزارة
2: وما راوش نقول لك حاجة
1: برمتر كوب قديش
2: مش كيفنا نحن ملعب رادس مليانة صغير بشي بدلوه ملعب المنزل.
0: بالوقت
2: اليوم العشية تتبدل
1: تبدل الدنيا الكل وتتعمل
0: بالوقت فيت فيه. دونك اليوم من الظواهر هذية اللي تخوف الحقيقة, وتعرفوا بأنه المشكلة الكبيرة أنه قولك اليوم الظاهرة هذية تنجم تمتد, وأيضا اليوم أكثر حاجة يخشى عليها هي ارتفاع درجات البحر, معنى درجات مياه البحر. هذو من الحاجات اللي يخوفوا اليوم تقريبا الساينس فيكسيون اللي كنا نترجو فيهم الأفلام باش نعيشوهم في الدنيا.
2: صحيح. هكا ولا وفي بالك نخاف على الاخر. انا ما نحبش نقرا على شنو باش يصير القدام, وقاعد نقول انا اليوم ماني لباس هكا هو ماذا ارتفاع البحر والشمس باش تجي. خاف على الاخر حتى فكره.
0: انت ما عندكش في الريفيرنس نتاعك هكا ثريلر معناها ماكش.
2: لا لا بالعكس
0: انت عندك.
2: انا
0: تخاف وتتفرج في اللي خاف.
2: شوف فما خوف من خوف.
0: اوكي.
2: انا توسكي غور توسكي دي ديمون وحكايتك ما يخوفونيش, بالعكس زراعة ابليس من انجح الافلام اللي خدمتهم انا.
0: هي باش دي سبق سبق السؤال يا ولدي. عيش في دبي ايش بيك سبق صاحبي هاي ان شاء الله عليك.
2: ما نخافش من حكايه هذوك. اما هذه البحر باش يطلع وصحابي ويمشي وامي كيفاش وعيلتي واحد وكيفاش باش نعيشوا القدام, وما نحبش نخمم فيهم جمله معناها. عطيني اليوم انا لاباس وبقيت نتصرف فيهم.
0: بقيت باش تتصرف فيهم كيف ما يتقال. اليوم صعيب انه نخدموا هيت نقولوا افلام رعب تونسيه دائما وابدا, معناها نحكيوا على معناها على التجارب اللي يتعدوا على اصابع اليد الواحده الحقيقه في تونس.
2: شوف موروثنا التونسي كله رعب.
0: ايوه
2: انا مماتي غولة عبيثة معناها
0: رهبين تعطوا الرهبين رهبين
2: بالعكس نحن راي ثقافتنا ثقافة تخويف ملي نحن صغار
0: صحيح.
2: ما يجيكش توعاتها بار اكزامبل, ما يجيكش يقول لك اعمل خير مش تدخل الجنة, تعمل الشر مش ما تدخلش الجهنم, معناها ديما فما
0: وربي يعلقك ومشافر عينيك
2: صحيح. وقت المرأة في الجامرة هذيك معناها نعدي بسوية انه خزرلها راهو بالحق موروثنا موروثنا كله خوف. عندك
1: ليكسيك ليكسيك ليكسيك ديجا اللي تعيش عليه وتكبر عليه
2: صحيح, معناها راهو بالحق راهو الدار
1: تجيك الغول
2: صحيح, دار مسكين مولاه ما عندوش فلوس باش ما يكملهاش تولي مسكونه
1: مسكونه
2: ومالغيبيوتي, معناها راهو كل شيء في دنيتنا في تونس سورتو في تونس ما فماش حومه ما فماش بار اكزومبل ما فماش جروب ما لعبش كسبري ولا شنو هو اللي انا
1: معناها قبل مانيفيستو توا ديريج توا
2: انا ما نمنش بها
0: ويجا
2: ما قبل كنت خاف منها كنت نخاف
1: هي ما خليل سنا با انسبيري المخرجين والمنجين في بوان دو فيو, معناها بالرغم هالموروث هذايا الكبير اللي عندنا في ثقافتنا من اللي احنا صغار معناها السينمائيا سنا با سويفي معناها
2: نعطيك علاش خاطر
1: شنو عندنا في المرعب بوشنيب
0: عندنا دشرة عندنا
1: دشرة
0: باي حتى زرعة سيكوتو
2: سيكوتو
1: مكلفة
2: انا خدمت زرعة بليس زرعة بليس معناها بالحق من انجح الافلام التونسية جدي جاي على
0: ضمانتي لا كذا كلير نسكل بشهية الجميع
2: انا هزيت زرعة بليس هزيته مشيت بيه للسعودية مشيت بيه القطر معناها وريت
0: منتوج التونسي
2: والله ما صدقوا لي هو تونسي والفيلم ماهوش مصدقين اللي هو تونسي معناها بورتون راهو مخدوم
0: باللي مويان باللي مويان ليميت ليميت
2: معناها راهو بلوز او موان تنجم تقول حتى ارتيزانال على لي زيفي خاطر
1: في بوكو ديفي هذاك علاش مكلف الفيلم
2: وبخلاف حتى كوتي بريباراسيون تو بار اكزومبل انا قبيله جبت على الرازي هو شنو حكيته زراعه ابليس حكيته طفله العيله تدعي اني ملبوسه والطب يدعي اني مريضه نفسيه الام مشيت للفولي نتاع الشعوذه ومشيت للفولي نتاع الدين لقيه سيتيغا موروثنا اللي انا جبت فما ايدنتيفيكاسيون برشا في الفيلم والطب قعد في الثنيه الاخرى معناها قعد يحارب على انه
1: علم النفس
2: على علم النفس من كثر ما سي بون قاعد يشوف في حاجات حتى هو مرض نفسانيا مرض نفسانيا للي نحن رجعنا كفة كمام زادة ما لازمني فما فولي تجاري لأن لازمني نمشي في الفانتاستيك ونمشي في الموندو نتاع اللي بالحق فما دي ديمون كيما الاكزرسيست كيما الاكزرسيزم كيما الكونجورينغ أنا مشيت غادي هزيته غادي وخدمته بالموروث التونسي
1: اي
2: معناها كانت في سيدة منى نور الدين كانت رشا بن معاوية مدام وحيدة الدريدي سي فتحي مسلماني معناها كان بالحق لو فيلم كي تتفرج فيه تحسه تونسي حس فيه توش تونسية فيه الروح التونسية فيه الجارغون تاعنا فيه الزاوية الفلانية
0: وفيه فيه ريفيرونس
2: تاعنا اللي بالحق كان تمشي في مدينة عربي ولا في نمبورت كل بلاصة تحكي لهم الحكاية يعطيوك شنو تعمل بالضبط معناها كان باش تمشي لمماتي يرحمها ولا باش تمشي لنمبورت كل عبد معناها من القدم
0: زمني
2: يعطيك اللي مشيت له انا اي اون ميم طون فما الفولي نتاع الطب معناها العلم النفس فاش قاعد يفسر شنو قاعد يصير صحيح راه معناها عديت بريسك شهر في الرازيرة نمشي ونجي ونشوف معناها نكونتاكتي في دي بسي معناها كيفاش يدعي شنو ما لي سامبتوم معناها بالضبط حطيت كل شيء بالضبط تري تري بيان ايتودي اي مالغري سا معناها الفيلم نجح جماهيريا على الاخر تجاريا المعادله ما تقربش
0: باش نقول لك اليوم كيفاش تقرب لبعضها خاطر يلزم الفيلم يدخل شويه فلوس احنا راه اوني ام تي مارشي فاهمين يعني باش نبداو واضحين
2: نحن
0: السوق التونسيه ما عندك ساعه شوف القداش عندك قاعه عرض باش نبداو واضحين
2: مشكله راهي مشكله هذه شفتها هذه قاعه العرض ولا زيكرون نومبر دي زيكرون راهو مشكل عويس
0: اي اكزاكتومون راهو والسيزون ليميتي والسيزون ليميتي معناها تقول انت باغ اكزومبل مثلا ناخذ مثلا للشيح اليوم خرجوا معاه جوج افلام اخرين تونسيه خلينا نتبراو مش مشكله معناها تقول انت هذوما باش يلعبوا سيكل نتاع شهرين ثلاثه ليه هاي جايتك جي سي سي باش تكسر لك وغدا تنجم تجيب مثلا وجيك رمضان فهمت المشكله هذه
2: فنتر صغار
0: وانتم تتوحموا مع بعضكم المخرجين تبارك الله فرد فرد بريود فهمت يكثر معناها ولادي خلينا خلي الفيلم يدور صار شر يا خويا انا خرج على ذا شر اللي بعده
2: مش على كيف
0: نعرف
2: فما اوبليغاسيون تجاريه مانيش في لو كونفور نتاع اني اوكي فيلمو يا حاضر خلينا نتكا ونشوف دا انا تلقاني ديجا خاطر انا كيفاش تخدم ريالمون سورتو نحكي لك في لوتو برود ولا في معناها لوتو فينانسمون تبدا انت جاي بروديكتوريت على جنب معناها يقول لك انا انفستيسمون باغ اكزومبل انا 10 ans
0: انفستيسمون بيان سور
2: 300 مليون ولا بتقول لي نرجعهم لك بعد عامين 320 السماح خويا
0: لا
2: معناها مانيش غادي راه نشوف انا تعرف شنو نقول لهم نجي نفرط فلوسي ونقعد نحط فيهم ونبدا نجري باش نرجعهم معناها راهو هذا هو وشوف مش كانت الكاليتي نتاع البرودوي
1: لا ديمارش صعيبه لو بروسيسمون
2: الكاليتي ماهيش ريفيرم لا سول ريفيرونس راهو برشا حاجات برشا برشا حاجات لا علينا ما فما برشا حاجات هي اللي تنجح لك فيلم وتفشل لك فيلم
1: منها الحضور الاعلامي
2: منها الحضور الاعلامي بالطبع
1: انت قلت انك ماكش محظوظ فيه
2: وي
1: عليه
2: أوكيدي أنا ما نجمش نجاوب معنا اللي كونسرني هو ما نجاوبه
0: لا لا يزمك تجي ويزمك تحكي ويزمك تو إكسبوز تو إبي
2: حاجة حسن
0: تحكي مليح على
1: خير وخدمة على اتصال أنت
2: فمي عملي برشا مشاكل
1: أنت
2: على ذلك ما تحسنيش ما
0: لا ما شبسي مو لا بارك الله عليك تتكلم في صحيح شنو قاعد تتكلم في صحيح لا لا طو شو
2: فمي
0: لا لا خوي إيش أقولك حاجة أنا حاجتي بالأفلام متاعك وحاجتك تجي تحكي لي على الفيلم تحكي لي هكا بالطريقة ذي اللي نحس انه مخرج سيريو يخدم مع ناس وين فما ثقه يقول لك انا اهم حاجه فما ثقه فما معناها نركز برشا على الجو داكتور نحب الخدمه مريقله في البلاتو نتاعي نحب كل شيء منظم
1: ما عنده الحق احسن فما برشا ليه العلاقات زيد
0: لا فما العلاقات
1: فما ناس يهزوهم على حاجات معناها ما تنجمش تكون فما حاجات
0: الجمهور شو ما ينفع
1: جمهوري عايز كده
0: هو اختار ثنيه صعيبه راه واش اقول لك حاجه واحنا بينا اخترنا ثنيه صعيبه يا اخي الانسان راهو ساهر راهو اليوم تي بو اتر اكسبوزي وتعمل البوز وتمشي
2: انا كان مشكله بالفيكو نتاعي بالفورماسيون اكاديميك باللي تحب انت انا كان نقرر نمس ان سوجي اللي بالحق نحب من غدوه نفرقع بالحق معناها نعمل
0: لا لا نحبك تفرقع نحبك
2: تفرقع في الاخر صحيح هذيك هي
0: نحبك طاير احنا خويا نحبك طاير نفرقع
1: نفرقع
0: عليه
2: دونك لي سوجي ظهري تنجم تمشي فما ثنيه تمشي فيها انا شو نقول انا نقول انا اليوم موجود غدوه بنجم نكون مانيش موجود افلامي لازمها كي تقعد بنتي كي تتفرج فيهم تهز راسها قول بابا عملهم وي
1: عندك بنية أنت
2: زوز بنيات
0: زوز بنيات
1: ما شاء الله
0: عايشك عامل عندك الخير قلك بالوي بيت
2: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
0: نستنى إن شاء الله نستنيه في الفيل على كل حال فيل جميل بعد شوية باش نحكيه على جديدك إن شاء الله كيف كيف نرجع ونحكيه على الشيح اللي يعرض تو في قاعات السينما ونحكيه زيادة أيضا على فم حويجة في رمضان ليش نو الفيلم الجديد اللي قاعد تحضر فيه وين باش تهزنا في معناه في الفيلم الجاي على خطر لا بيتي فيا مانجون كيف ما يتقال متصور راه الفيلم الجديد بدا يحضر وقت اللي سي كملنا المونتاج وبدينا نحضر في البلان كوم باش نعرضوا للشيح كيفاش
2: عايش معايا احسن
0: لا لا
1: يعرف الفونكسيونمون دو لي رياليزاتور
2: لا كيف هو بالحق
0: اي و سي تري تري امبورطون وباش نرجع بعد معاك كيفاش انت اليوم كشاب قاعد السينما هذيا اللي هي برشا ناس يقول لك ماهيش بيان ريفليشي هي لي او كونترير هي تعكس الواقع واللي تري بيان ريفليشي خاطر كركزوا في الكلمة وكركزوا في التصوير وكركزوا في العمق فما عمق وراء الكتابة وراء زادة كيف كيف الصورة مكملين معاك ضيفنا محمد خليل البحري وبعد شوية باش نكملوا زادة كيف كيف مع روبريك مزيانة برشا وتكون عنا ضيفة زادة كيف كيف عزيز علينا باش نحكي وزادة على مشكل كبير عند التوينسة اللي هو مشكل النوم
3: صحيح من غلط معك ويكاند كل عزيز الحد من نص نهار لمدة ساعتين على موزايك اف ام
4: قولي لهم قديش توحشتهم قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم الحديث معهم ما يوفيش. وقول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.

0: ميوزيك فام. السلام عليكم الناس كل، مرحبا بكم جديد في ميدي ماج ويكاند. تقضوا بعض ان شاء الله حتى لساعتين متاع القايلة. نعود نذكروا ضيفنا محمد خليل البحري، مخرج سينمائي ومخرج سلفة زيادة كيف كيف. مرحبا محمد خليل، ونحكيه على لاست تشانس، الفيلم نتاعو اللي في القاعات. مرحبا عايدة عرب من جديد.
1: اهلا وسهلا.
0: احنا نمشيو تو سويت ونستقبلوا ضيفة مهمة برشا اليوم في الاكسبير. سعيد باستقبالها دكتورة هنا مراسي. مرحبا لله، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ نقدموك للمستمعات المستمعين طبيبة مختصة في الأمراض الصدرية والحساسية وطب النوم، وأيضا عضو المجلس العلمي للجمعية التونسية لطب النوم. باهي لاسوسيتي تونيزيان، هذا عندنا سوسيتي تونيزيان اليوم في طب النوم، مهم برشا. طبعا بعد شوية نحكيو على الكونغري نتاعك، ولكن قبل هذايا هات نحكيو اليوم علاقتنا احنا كتوانسة بالنوم، وعلاقة الإنسان في المطلق بالنوم. معناها النوم
1: صحيح
0: قديش العبد يرقد لازم؟
1: وي، سؤال مهم جدا. ما كان تسمح نشكركم على الاستضافة، يعطيكم الصحة على تناول الموضوع هذا هام. تحية زيد الجميع مستمعين مزيك فاب. والله موضوع النوم ولينا نحكيه عليه بكثرة، وتوا انت تكرمت وقلت على الجمعية التونسية لطب النوم، فمع بدل توا ما همش فهمين دجا لي فما اختصاص اسمه طب النوم.
0: طب النوم ايه.
1: النوم ولا امراض واختصاص وجمعيات و la preuve هي la médecine du sommeil c'est une spécialité récente par rapport les autres spécialités.
0: Spécialité,
1: exactement. اختصاص حديث يتسمى في أواخر السبعينات à peu près تم اكتشاف طب النوم، كان النجم نسميه الأشياء كما هي. على خطر قبل كان تسمحوا نرجع شوية التالي، كنا نحسبه يلي النوم هو حالة شبيهة بالموت أو هو حالة من الإناكتيفيتي تو سامبلومون، يصير فيها حد شيء. يعني سي بلوتو ان تروك كي باسيف. من بعد بشويه بشويه دراسات ورات انه في النوم يصير كل شيء. النوم هو عماد الصحه، صحه الانسان، صحه البشر. يصير فيه تعديل الخلايا، خلايا البدن، يصير فيه تعديل وظائف الكل، وظائف الهرمونيه، دقات القلب، الجهاز الدماغي، السيالات العصبيه، نمو الجسم. دايوغ كان بعد نحكيو شويه على البارتيكولاريتي عند الصغير، تصير افراز نتاع هرمونه النمو عند الصغار. دونك النوم هو النجم نقولوا لو شيف دوركيستر نتاع صحه البدن الكل. وتوا حتى المنظمه العالميه للصحه واللي تعترف بالنوم كاساس من اسس صحه البشر. ولا فما يوم عالمي لطب النوم.
0: لطب النوم
1: اكزاكتومون. دونك الجمعيه التونسيه لطب النوم هي جمعيه تتسمى حديثه، ولكن تقوم بمجهود جبار من اجل البروموسيون تاع ميديسين دو سوماي في بلادنا. والنجم ناكد لكم بكل فخر انه الميديسين دو سوماي في بلادنا السالين للريكومونداسيون انترناسيونال، ونقوموا كل يوم مجهودات كبيره من اجل توعيه بصفه عامه والبريزون شارج دي باثولوجي دو سوماي.
0: تفرق انه الانسان يرقد برشا نوام برشا. محمد خليل البحري قال لك انا نعشق النوم، واضح ولا ليه؟ قداش ترقد من ساعه وقت تبدا ما عندكش خدمه؟
2: ساعات نقعد برشا ما نرقدش، معناها ما عنديش قلق نرقد بالساعه بالنص ساعه بالساعتين.
0: اوكي.
2: بار اكزومبل في رمضان النجم نعمل 17 18 على فرد جنب زاد.
0: ايه هيبرناسيون تدخل.
1: اللي يحكي عليه سي خليل جوستومون نتسميو في سيستم دو كومبونساسيون، يعني لو كان نقعدوا برشا ايامات ما نرقدوش اوتوماتيكمون باش يجي وقت باش يحاول البدن. مش يصعب فيها عليا سي خليل. هو قبل حكينا شويه في الكواليس فما ديجا كيما نقولوا تهيؤ جيني للانسان، فما سو كون ابل بيتي دورمور ولا غراند دورمور. والاكثر يظهر البروفيل هذا من الصغرى. من الصغرى يعني انسان يقول لك انا نرقد 5 سوايع نقوم نشط، انا نرقد 8 سوايع ونقوم مانيش نشط. الوغ هون جوستومون نحكيو اهم حاجه نحن باش نعرفوا ديجا استوس باش نعرفوا مشكله مرضية في النوم، واللي نعرفوا أنه من غدوة الصباح فما روتانتيسما. واللي كانت تقولي نرقد 5 سوايع وتقوم ناش وتعيش حياتك بصفة عادية، إبا نقول لك سي تام بروفيل جينيتيك تو سامبلومون. باش نوصلوا نحكيوا على
0: الاضطرابات. عمره ما يقوم ناش حتى ياخذ 12 ساعة.
1: لا سومنولونس ديرن، جوستومون لا سومنولونس ديرن اللي هي إحساس بالنعاس، لا فاتيكابيليتي نقص الإنرجي في وسط النهار، هما يحثونا باش نبحثوا على اضطرابات النوم. ولو كانت تتكرم سي حسن وكامل الطاقم، ان فيت هي فما تصنيف عالمي لاضطرابات النوم. تسمعوا غابيدمون نقولوا فما الاضطرابات التنفسيه اثناء النوم، يعني الانسان يتقطع عليه انه سامح سامحوني انفاسيلي ونحن نسميوه بالدرجه مرض الشقي وهو اعمق من ذلك النجم نزيد ونحكيه فيه. فما الارق الأرق وما تبعه يلي هو
3: لنسومني
1: صحة مدام عايدة لنسومني باش نوصل نحكيوا عليها لازم أكثر من 3 أيام في الأسبوع لمدة من لمدة يعني ما أقلش من 3 شهور مش يعني توا مثلا سي خليل عنده برشا خدمه برشا شارج اتسيتيرا بتبيعه ماهوش باش نجم يرقد كوريكتومون في بليزيور فاكتور. ما نحكيوش على حاجه تومبوريغ نحكيو على حاجه تدوم 3 أشهر فما فوق. فما بالعكس لي بيرسونيل انسان العباد اللي يرقدوا برشا مثلا خليك يقول لي نرقد 17 ساعة انا جو مو بوز دي كيسيون اسكو وقت ان كومبونساسيون للتعب اللي عمل وقت الخدمة والا عنده قابلية انه يرقد 18 ساعة
3: ولا ديبريسيف
2: نحكي مع روحي ما عندي ما نعمل نرجع نرقد
1: ترجع قابلية كبيرة هذيك لي بيرسونيلونس كيف كيف نجم تكون مرضية نجم تكون مرضية فما لي بيرسونيلونس ايديوباتيك فما لا ناركوليبسي اللي هو مرض عصبي في السيالات العصبية فما برشا حاجات نجمو نحكيو عليهم. فما المشاكل الحركيه وقت النوم تسمعوا بالسومنومبوليزم كاين السومنومبوليزم
3: سي بون يتكلم
1: اللي يتكلم اللي
0: يتكلم واللي يقوم
1: شنو هو السومنوليكي يلي يقوم يمشي يتسمى تحيه الله يرحمه نترحموا على
0: نحبوه
1: برشا ممثلنا سفيان الشاعري مثلها في وقت من الاوقات لحكايه السومنومبوليزم. فما اللي يتحركوا ساقيهم برشا يسميو موفمون بيريوديك دي جون لي كونجوان يقول لك الراجل مرتي تسك في الليل والا العكس والمومون بيريوديك دي جون هذا ما نحقروهش هذيك في كل تحريكه السياله العصبيه تعمل هكا تفيق المخ دونك النوم يولي اشوري دونك من غدوة نصبح مدقدق سامحوني نصبح تعب اتسيتيرا
2: كل شيء صعب حتى النوم حتى النوم صعب
1: هو من الاول نحن صعبناه باش فقنا اللي هو فما اختصاص كامل باش فقنا باش يلي فما دواء باش فقنا فما تشخيص فما مسار علاجي كامل.
3: هو كي تبدا مثلا باش ترقد اسكو est-ce que معناها الريكوموندي سيانتيفيكمون حسب الدراسات est-ce que فما دي سيكل دو سوماي مثلا فما عباد ينجموا يرقدوا مثلا في النهار بار انترميتونس 3 سوايع ساعتين منا 3 سوايع سورتو لي سبورتيف فهمت ويرقدوا في الليل اقل سوايع
1: يعني باش نعملوا يلزم متقطع مدام عاده في النوم
3: ولا يلزم
1: حتى توا ما اكتشفناش هذا
3: ما فماش خاطر قريت كيلكو باغ اللي فما دي سيكل دو سوماي اللي يكونوا متقطعين مش لازم يكونوا على فيل مثلا تعمل 7 ولا 8 سوايع ورا بعضهم في الليل فما ناس يقول لك عندهم دي سيكل دو سوماي
1: هو اللي توصف فيه صحيح دون لو سونس فما دي سيكل دو سوماي اصلا انشبوها تران دو سوماي كاريمون يعني هو انسان دوما يرقد يبدا في مرحله النوم الخفيف ومن بعد بشويه بشويه يوصل لمرحله النوم العميق سكون ابل لو سوماي بارادوكسال اللي هو اكثر نوم مريح دايوغ كان تسمح مدام عايده نحن نحكيوا على نوم المسن نوم المسن علاش خفيف برشا وفي ساعة في ساعة يقوم المسن بأي حس
0: من المحيط الخفيف
1: خاطر ما يوصلش برشا للسومي بروفون جوستومون الوغ مي باش تقول لي اسكو نجم سور لي 24 اور نقسموا الحقيقه لي بلوتو فما
3: كيما كيفاش ريكوموندي
1: صحيا ايه ريكوموندي صحيا اون فيت اولا فما التهيؤ الجيني يعني كل واحد ولي بيزوان نتاعو اللي هو يظهر اوفور ا ميزور دو طون فما حسب المرحله العمريه مثلا نعرفوا لي بيبي يرقدوا اكثر علاش خاطر بدنهم باش يستحق النمو اكثر يعني صغير في الشهر الاول نجم يرقد 20 ساعة على 24 ساعة ابختير دو 3 موان نجم يرقد 16 ساعة يوصل لعمر عام يرقد 12 ساعة اتسيتيرا
3: مثلا زميلك الدكتور احسن يرقد في 3 سوايع في الليل شنو نعملوا له
1: نسألوه
3: احسن
1: نقولوا له
3: 4 سوايع ويقول لك
1: انا تقوم في فورما مفرشك بيرفورمان راسك مش يوجع فو بوفي اتاكي فوتر جورني ان توت انرجي
0: لا بوتي دورمور انا نعرف عمرت
1: في ديجا وفي الشتاء ما نفوتوش الساعتين علاش خاطر ديجا النهار يمشي ويقصر في الشتاء ديجا بدينا نحن تو نحسوا به التغيير الوقت اي بوي في الدوري قبلك في الكواليس حكينا ما نفوتوش 20 30 دقيقه مالوغوزمون هي ازمه قيلوله جوست باش واحد داك اللي ياخو الشحنه كاين باش تشارجي تليفون في ساعه ما تشارجيش 100%
3: اكثر من هكا
1: كما تشارجي 100% في الليل ما نجمش
0: خلينا نعاودو نذكروا الدكتور هنا مراسي ضيفتنا اخصائيه امراض الصدريه والحساسيه وطب النوم اليوم برشا تساؤلات يقول لك مثال لا سيست ايديال تكون 2 ا هل انا الناحي دابش نلبس بيجاما ونرقد لي 20 مينوت ولا لي 30 مينوت هذوك والا انا نجم نشد حاجه في يدي كتيح الحاجه هذيك ساي عملت غوديماراج و اوبجيكتيف اتا هيت نحكيو على سيست وبعد تنجيو كيفاش نهيئ الظروف باش انه بدني يرتاح ونوصل حتى سو كون ابل كملوا سؤال بعد
1: يعطيك الصحة سي حسن نقطة مهمة جدا قلتها هو دخلنا في البرمجة برمجة البدن الكيفية النوم وما هي النوم نفرق ما بين النوم القيلولة كما قلت النوم الليلي هو عنده بروتوكول كامل وكما نقوله يعني تجهيز كامل. بالنسبة للقيلولة النجم حتى في مكان العمل في مكان الدراسة دايوغ فما منظمات عالمية يعطيو للسالاغي نتاعهم للخدامة نتاعهم أماكن ووقت يقيلوا فيه سور بلاس خاطرهم واعيين اللي راهو هذاك باش يزيد في مردودية العمل وأنه باش في الأخر باش يرجع بال يعني للجميع بالفايدة مي بون كيما اون فا سو ميتر اون بيجاما وساكرنافا وعملناهم
0: كل صحيح عاد
1: في الدار اون فيت الحقيقة أنت وطبيعة العمل وأنت نمط العيش نتاعك كاين بون إنسان ديما الحقيقة إيل غوسون با لو بوزوان سي با لا بين هو على قد ما انا باش نرقدوا في النهار على قد ما باش نكسروا النوم اللي انا غيسامون جينا مريض يشكي من الارق كيما حكيت مدام عايده من الارق ومن

0: الصحة
1: بالضبط. قبل قديش ما ناكلش ما نشربش بغي فيتي لي غفلو هذا الكل اللي انت تبي تقولوا معناه فوا اوتوريزي
0: واضح
2: وانت زيد
0: انت شو
1: كيف كيف اليوم اسكو اون بو سو فير ايدي بار انه اون كور اون مانيزيوم ولا معناها مثلا ميلاتونين هذا بالاستشاره مع طبيب الاختصاص ولا طبيب العائله
0: بالضبط.
1: لوتو ميديكاسيون لا
0: لوتو ميديكاسيون لا كيما قلت فما طقوس كامل والطقوس هذه نحكيوا عليها راهو من البيبيات للكهول للمسن نبداو نبرمجوا بدنا نحن باش نرقدوا والبدن يحب ياسر ياسر الروتين ياسر الروتين سورتو هو يظهر اكثر مع الصغار ما حتى تو لي زادولت مانيش ناقصين ادمان على الهواتف ما مالوغوزمون الهواتف الذكيه الكلنا كبار وصغار الوغ كيما قلت با ديكرون افون اون اور ساعه قبل وقت النوم ممنوع ممنوع على خاطر الاكران باش يصيب اللوميير بلو اللي هي باش تعمل انيبيسيون للميلاتونين شكون هي الميلاتونين هي هرمون يصيبها الدماغ مسؤوله على النوم تجيب لنا النوم وتشد دلنا فنو فلو ديكلونشمون اي لو مانتيان دو سومي وهرمون النوم هذه تتاثر برشا برشا بالضوء على قد ما فما ضوء على قد هي ما تتسيبش دايوغ فتكم بالحديث سامحوني الحديث معاكم شيق برشا علاش تو ولا فما مشاكل برشا نتاع نوم قبل في القرن 18 و19 ما كناش نحكيو خاطر صارت ريفولوسيون لومينوز فوا معنا مخرج سينمائي ما شاء الله معنا برشا الضوء بختو جسم على قد ما فما لوميير ارتيفيسيال على قد ما صار معناها مشاكل في تسييب الميلاتونين دونك على قد ما نحن في النهار نتعرضوا لللوميير الطبيعيه لوميير الطبيعيه نحن في تونس والحمد لله ما عناش يعني مشاكل نتاع قله الضوء في اوروبا عندهم برشا المشاكل هذه دايور يتريتيو مشاكل النوم بالاكسبوزيسيون لوميير نحن الحمد لله ربي عطانا الشمس موجوده دونك حتى اكل مسن سامحوني نجبد ساعات موضوع في جرة بعضه المسن اللي يقولوا لنا يجيونا راه يقولوا لنا ما يرقدش في الليل نلقاوهم مخلينه وحده في النهار وشبابك البرسيانات مساكين الستور مساكين قاعد فضلي مخه ما عادش يفرق
3: بين الليل والنهار
0: نحن البيبيات نبداو نقولوا قربوا حتى شويه للشباك باش نشوف علاش على خاطر تصير كالورلوج هذيك عندنا مونجيل كالورلوج
2: بيولوجيك تتعمر على لونفيرونمون
0: ونعرف وقت ولي تفهم توا ليل توا نهار توا باش نصيب الميلاتونين توا باش نحضر روحي للبدن راهو باش يرقد مع المشاكل pollution si on ose dire lumineuse مع الهواتف اللوميير بلو etc دونك اكل الهلوج تدخل بعض
2: دونك تولي اللوميير روج خير
0: والله اللوميير روج هذه الحقيقه نشوف فيها في موزايك محليه الديكور ما شاء الله
1: شفتي فيش دونك هذايا مهم كيما قلت انت
0: والماكله كيما قلت الماكله ماذا بينا ساعتين قبل العشاء قبل سامحوني وقت
1: النوم
0: با بلوس سينو يثقل البدن برشا ويولي البدن يعمل برشا طاقه باش يهضم بلوتو كو باش يرتاح وباش يرقد
1: وحتى الماء يقول لك قبل بساعه ماذا بيك
0: بالضبط فما ماكله اللي هي ريش اون تريبتوفان شكون هذا تريبتوفان يعاون البدن باش يصنع الميلاتونين كيما الموز ولا توا الموز
1: غالي اختنا دكتور
0: فما الموز اللوز فما الروبا ريش اون ري اون بولي ليبينار تو سكي مانيزيوم سا بو ايدي وي سورتو كي تبدا سورس نتاعو ناتوريل ما نجوش حتى نستحقوا للكومبريمي بالنسبه للبريسكريبسيون تاع الميلاتونين الحقيقه باستشاره الطبيب على خاطر راهو ريت كي قلت لكم هي الديكلونش و المانتين على السومي يعني فيها مشكلة في الجراماج وفيها مشكلة وقتاش باش تعطيها هي تعطي لي مثلا في الصباح وانا نحب جو ديكلونش السومي فلي يعني فما كما نقولوا فن وخبرة في بريسكريبسيون تاع الميلاتونين
1: اكزاكتومون نبعدوا على تو ميديكاسيون بقدر المستطاع عندنا لو كونغري دو ميتين دو سومي دو 15 و 17 اكتوبر ان شاء الله باش يكون المره هذيا شنو هي التيماتيك في لا 9ème اديسيون
0: التيماتيك شيقة جدا وفيها الغفلات الحب متاعنا الكبير واللونجاجمون للميديسين دو سومي سميناه لو سومي ان 360 دوغري يعني باش نجبدو عليه من جميع الاطراف متاعو السومي باش نجبدو عليه عند الصغار عند المسن عند الادولت المشاكل التنفسية نعرفو انقطاع التنفسي اثناء النوم باش نجبدو على الارق باش نجبدو على مشاكل التنفسية اثناء النوم عند الاطفال باش نحكيو على لابارياج التريتمون هذاك بار ماشين للانقطاع التنفسي اثناء النوم

0: مش نحكيه على التغذية وعاملين ورشة كاملة على علاقة ما بين النوم والتغذية زكي. عاملين ورشة كاملة على الأرق البريزن شارج ميديكامنتوز والبريزن شارج بالهيئة التهيئة السلوكية المعرفية لا تي سي سي ثيرابي كوجنيتيفو كومبورتمنتال الى غير ذلك من المواضيع. الحقيقة باش يكونوا حاضرين خبرات تونسية وخبرات أجنبية محاضرات ورشة عمل دي سيونس انتراكتيف كيستيون ريبونس. ان شاء الله حظ سعيد للجمعية التونسية لطب النوم وان شاء الله يتعدى مؤتمر موفق.
1: نحييك انت ونحيي زدك كيف لا سوسيتي سافونت هذيا دو ميتين دو سوماي لا سوسيتي تونيزيان دو ميتين دو سوماي ان شاء الله موفقين دونك دو 15 و 17. ونحب نشكرك دكتوره هنا
2: ما شاء الله عليها مش دكتوره عليها تري بون كومونيكاتريس
1: ما شاء الله عليها بس
2: ما شاء الله عليك
1: سا كول دو سورس
2: معناها تحاذي الدكتور
1: لا ما شاء الله عليها هي
2: اتصال زيد ما شاء الله
1: فما حتى مشكله عنده ايشونج تاع خبرات
2: فوالا اكزاكتومون دكتور اتصالين
1: دونك جوست نختم معاك على اون نوت بوزيتيف كيف ما يتقال انه راهو العباد اللي عندها تروبل دو سومي هذا يداوى نمشيو طبيب الاختصاص ونمشيو طبيب العائله هو ينعطونا في العموم ولا في الخاص نداويوه يداوى راهو جوست ما فماش هكا ونبعدوا على قداش ترقد بربي والله درت ما نقدش كي قدك واش بيك نوم اذا ما اخذ كل
2: وقت قداش يلزم نرقدوا في الاصل
0: سا ديبون دو لاج سي فاما سا ديبون دو
1: لا موين
2: معناها نتاع لي
0: 7-8 ساعات
1: ايوا
0: مثلا ما بين 10-15 سنه 10 ساعات ما بين مثلا 4-10 سنوات فما 11-12 ساعه اتسيتيرا يعني انت فما معدل
2: كما نقولوا
0: للسنيور يقربوا للادولت هوني نقطه مهمه ساعات نقول المسن ما عادش يستحق للنوم نو سي با فري حاجه ب 7-8 سوايع بالعكس تولينا نحكيوا برشا على الزهايمر اتسيتيرا ونحن قلنا اللي في النوم تصير لا ريستوراسيون نورونال لا ريستوراسيون سيلولير اتسيتيرا على قد ما هو باش يكون ناقص نوم على قد ما يكون مهيئ اكثر للمشاكل الصحيه بصفه عامه وعصبيه بصفه خاصه.
1: هذا هو نحمد نشكر برشا دكتورتنا
0: نورتنا
1: الانترفيو انتقال ترقاو على الباج نتاعنا موزايك فهم تنورنا ديما ان شاء الله ترجع بحضنا في فرص عديده. شكرا جزيلا ليك كان هذه الاكسبير للجمعه هذيا
3: الاكسبير ميدي ماك ويكاند كل سبت وحد من نص نهار لمال ساعتين على موزايك فهم.
1: شكرا لك دكتوره نورتنا هذه الظروف المباشر كيف يتقال. احنا باش نمشي وتسويت للسؤال اليوم سؤال اللي طرحناه عليكم على الباج فيسبوك نتاعنا موزي كفام وموضوع هذايا راهو حرج وحرج جدا كيف ما يتقال. يلا نمشي وتسويت كيستيون دو جور
3: سؤال اليوم
1: إذا سلفت فلوس وما فيش بالدين تعذروا إلا ما عادش تسلف. خلنا نبدأ معاك الحقيقة محمد خليل بحدي. أيوة
4: أنا شوف سلفت ولا تقلبت
1: سلفت سلفت ليه قلبك كان حكي ونكتب كتاب.
4: إذا سلفت فلوس الحق متاع ربي وما رجع ليش نشطب على
1: شخص نشطب على
4: شخص وما إنه ما نكبش برشا
1: لا لا نيخو فلوسي أنا
4: لا ما
1: لا لا أنا
4: ما نعرف مش بتاخذهم
1: لا لا نيخوهم فلوسي أنا نيخوهم نيخوهم فلوسي مهما يكون معناه ولو بعد 10 سنين طول نعطيك لاستيس هذي هي انت عايده
2: انت تعرف
1: رجعوا لك الفلوس.
2: انا صارت لي في عديد المناسبات الحقيقه ما جنسيست با كيما في الموقف هذا
1: ان شاء الله كيما يخزنوا لك العبيد ان شاء الله كيما يخزنوا العبيد يخزنوا العبيد اللي بس علينا برشا على برشا فلوس
2: الخليل. انا مش خاطر عندي برشا فلوس اما خاطر نرى احراج انه عبد التجالي في ما نعرفش شنو عنده. انا نقول ممكن مخسور حتى كان انا ما عنديش حتى كالطرف اللي عندي نجم نقسم معاه كعابد معناها نحسه اللي تخسر في وقت من الاوقات لكن كي ما يرجعش بالحق جو كلاس لا بيرسون نقول انسان ماهوش مخلص وما يستحقش الاعانه ما عادش نعطيه حتى اهميه وحتى قيمه.
4: انت ديجا فما عباد بالحق فما عباد الحمد لله تسلفوا من عندي وما رجعوليش خاطر ما عادش يجيك
2: ممكن تعرفوا اي
4: معناها الحمد لله اللي تسكروا الباب
2: وحده وحده خرج من حياتك ما يخرج روحه وحده من حياتك
4: شريته ب 200 ولا 300000
2: الحقيقه بالعكس هو واحد كي يبدا مخلص ويرجع يلقى ديما البيبان محلوله في وجهه وقت تقول الوالده يرحمها ما تقول صاحب التاج يحتاج ناس كل تحتاج في وقت من الأوقات تنجم تلتجي باش تسلف كيما تلتجي هي باش تتسلف معناها إما الأمانة وأنك ترجع الأمانة وأنك تكون مخلص لنفسك ساعة قبل كل شيء لكريديبيليتي بتاعك المصداقية. مخلص شكون؟
1: مخلص كل إنسان مخلص لا يخلص معنا واحد كل ما هو مخلص
2: للمصداقية بتاعك كإنسان. معني علاش تخلي روحك في موقف أنك تيح من عين العبيد ولا تسكر على روحك باب الإعانة من عند عبيد قرابك ولا أصحابك ولا اللي هو
4: شوف حتى كوتي أنا شوف نشوفها أنا نخزر لها حتى كوتي ديني حتى كوتي عيب وحرام واللي تحب أنت تسلفت رجع
1: رجع
4: ونقطة
1: تسلفت فلوس رجع على خاطر وما يحبوش
2: شكون باش تلز عبد باش يرجع لك.
1: أنا والله
2: خلني أخذوا منك على الأقل أستيوس
1: قال الآخر نسلم ونوكل عليه ربي داكورد يرجع لي الفلوس
2: كيفاش هذه ما تجيش عمليا كيفاش
1: والله نوكل عليه ربي. انا كلمه مره اثنين قل له رجع لي الفلوس كذا اش عملنا انا غاغما وين نسلف وين نسلف ديما تصير مشاكل
2: فما ناس
1: اللي اوكي صعب لازمك تذكره اما ساعاتك العبد يجيك اون اورجونس يقول لك والله واسمعني وكذا مؤخرا نزد كيف كيف معناها كبست عليه لين رجعوا الفلوس دونك وتحلف راه ساعات تحلف
2: انا والله نتحرج
1: تحلف ساعات لا تحلف تحلف لا محمد خليل الحقيقه نتاع ربي انا بالنسبه لي انا
2: كيستيون دو برينسيپ
1: كيستيون دو برينسيپ
4: سي لوجيك بالحق هو انت اللي عندك الحق
2: هو ذاك الحق
4: عندي الحق راه مش
2: معناه واحد مسلف فلوس وزيد هو
1: فما خرافه قبل اللي يقول لك انه عبد جيبش تسلف منه فلوس يقول له سبني قبل ما تسلفك اي صحيح خاطر نعرف روحي مش باش ترجع لي الفلوس هذه تبني توا وانا فلوسي مازالوا في جيبي دونك برشا ناس برشا بوكو دو الحقيقه برشا دي كومونتير فما ناس يقول لك نكتبوه معناها حتى في الدين معناها وقت اللي دين يتكتب فما حتى مشكله خويا انت باش تسلفني باش نسلف باش نسلفك باش نسلفك
4: حتى في ميساج
1: نعرف روحي فوالا دونك نخلي على روحي بروفا معناها كيف ما يتقال وحتى معناها نحب نقوله حتى من ناحية دينية راهو يغفر للإنسان كل شيء حتى كان شهيد راهو فما حديث ثقافي صحيح مسلم والبخاري يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين دونك ناس اللي تسال عبيد فلوس ولا كان عبيد انتوما معناها مسالين في فلوس برا ورجعوا الفلوس
4: هذيا حتى القلب يكومبري
1: حتى القلب ما قال حتى حد ذاك القلب ليه القلب لا تبارك له ذاك مما لا شك فيه. نحب ان معناها نستغل الدقائق اللي ما زلت معاك محمد خليل البحري باش نحكيوا على جديد في 2027 للتو ما زلنا ما عندناش فيزيبيليتي على المسلسلات ان شاء الله فما مسلسل اخر كيما غيبوبه في تلفزة تي في اللي خاطر نعرفك انت وين تلقى هكا حرية وين تلقى راحتك تجمع تكمل تحت
4: معناها وين نلقى عباد تحترمني وتحترم خدمتي وتحترم ستاتيو متاعي بالحق معناها كيما اللي لقيته عم ناول في مع الولاد في اونير في تلفزة تي في يوسف ومخلص
1: تحية ليهم
4: دونك الحق متاع ربي مازلنا نحكي وما فما حد شيء معناها ملموس ما نعرفش امورهم الانتاجيه خاطر انا معناها وقتي باش تسحق لي باش تلقاني معناها مانيش دونك بالنسبه هذا موضوع واحد اثنين فما لاس شيح لي بوتيت لي ولي سيت كوم
1: نقول لك لاس شيح نجم ولي سيت كوم ولا لا
4: ماشيين توا في فرضيه يمكن ولي سيت كوم
1: ولي سيت كوم عندك ديجا صورت برشا نتصور عندك روش
4: معناها عندي ساعه من ناحيه
1: تري بيان
4: قريت على حسابها من الاول
1: باهي برشا
4: بتات مازلنا ناقصين ساعتين ونص اخرين نتاع
1: مازال يعرض توا الى حد الان في القاعات
4: مازال يعرض الحمد لله
1: الحمد لله
4: قاعد في ديريكور
1: الحمد لله هي ديما
4: سولد اوت
1: الحمد لله ان شاء الله ديما سولد اوت
4: الحمد لله
1: ان شاء الله ديما اكثر مشيو تفرجوا فيه الفيلم راهو نفرحوا كي عملوا نبداو عندنا فيلم تونسي ونفرحوا كي يبدا فيلم تونسي مزيان وفيه سينرجي مزيانه وفيها فيه كاست من احسن ما تتفرج
4: شوف فما خرافه
1: راهو فما خرافه
4: انا كي نقول لهم بالنسبه للشيح كي تدخل تتفرج راهو الضحك سون دي كود سي دي كود معناها اللي يضحكك ما ينجم ما يضحكنيش معناها انا حاولت نكون لو ماكسيموم نقرب نمس لي ترونش كل مي اول حاجه ما مسيناش المساطه ماهوش ريديكول معناها مش غير ماشي التهريج ولا
1: فما سيتوياسيون
4: فما سيتوياسيون سوا ضحكك سوا عاداها ان ابيرسو سوا تتبسم معاها وباش تكمل من الاول للاخر تتبع الخرافه اللي هي خرافه تونسيه بيرمون تونسيه زوز من الناس مسيك نيت ما في حالهم.
1: مش يعيش عاد وين الحلوش نحكي تقاو كنز ينتهي غاديك الموضوع.
4: ينتهي غادي الموضوع
1: مش تشوف فيه. الرحلة هذية قديش معناها فيها برشا جو وفيها زده كيف كيف دي ميساج كودي
4: برشا
1: دي واضحين. فما العمق قديش قلت لك أنا العمق مهم برشا معناها نضحكوا ندخلوا نعملوا جوستو في فيلم ايه زاد كيف كيف فما هكا الضحك الكوميديا السوديه
4: نضحك على روحي نقولها خلنا نضحك على روحي
1: اي والله لازم تفهمي شكرك بسوري لازم تفهمي احنا كيف ما يتقال ان شاء الله موفق سيدي ان شاء الله لكل نشوفوا لاس شيح مازال يتواصل ان شاء الله في قاعات العرض ان شاء الله نشوفوه ايضا على الشاشه الصغيره ونشوفوه على البلاتفورم زاد ان شاء الله على
4: الشاشه
1: ان شاء الله لاس شيح هاي
0: جيك شي كالتليفون اللي تحكي عليه
4: بعشيه نورمالمون
1: لاس شيح ان شاء الله فما جزء ثاني
4: قاعدين ماشي فيه
1: ونجموا نكبروا اكثر في الكاست
4: باش يكون كاست اكبر وباش يتصور في مصر ان شاء الله من بارتي كبيره منه في مصر ان شاء الله
1: تري بيان الاخبار الحلوه
4: والحمد لله معنا لقينا الخلطه السوس نتاعنا نحن في الكوميدي في التجاري في هذا حاجه تحترم المتفرج التونسي اللي عينيه تحلت بغيتو معناها التونسي ما عادش يرضى لك باللي يجي هذا دو ان دو دو فما ميساج وكما قلت لك فما خرافه وفما دي ميساج لصغيرات ناسيرتو بربي هذيا نقولها من المنبر هذايا راهو صغارنا امانه وصغارنا راهم يتفرجوا راهو عاد يقولهم لي ميساج اللي يلزمهم يتعداو لهم في المسلسلات ولا في الافلام ولا في التليفون ولا في نمبرت كل حكايه راك تحاسب عليها نهار اخر
0: تحيه لمحمد السويسي ولدي اللي فريمون معناها محلي عسل محلى مخه محلى كلامه
1: حملي والكرموسي
0: وشيدي
4: وامحمد حميد
1: علي ما شاء الله عليهم تحيه كبيره
4: لي شوقي مقليه
1: اي شوقي بلا اخويا تشاو ذاك المعلم هذاك نحب نشكرك برشا ان شاء الله مزيد من التوفيق محمد خيل البحري انا بفضلك البنوتات وان شاء الله نشوفوك دائما متميز ونفرحوا برشا كي يكونوا عندنا مخرجين فتينا هذية متاع لونجاجمون متاع انه لا فيزيون تاع لو سيريو ومتاع زيد كيف كيف اليوم يحب انه ينطلق من المحليه نتاعو نحو العربيه ونحو العالميه ان شاء الله دائما موفق ديما ابواب مزيك محلوله لك انت والمبدعين تونس الكل على خاطرنا احنا اذاعه تونسيه الاذاعه الاولى في تونس كيف كيف ما تنجم تكون الاولى كان بالمبدعين نتاعها شكرا جزيلا لك خويا ميرسي سيده عايده
0: شكرا دكتور
1: ميرسي غسان في الاعداد بارك الله فيك شكرا جزيلا صديقنا العزيز عبد الناصر شكرا ليك اخويا وميرسي صالح المليح كان معنا في الاخراج باش خليكم تتسويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه الجميله غفران العكري بعد اخر الاخبار الرياضيه مع فهمي البرهومي المتميز فهمي البرهومي تنسيوش شوي اخر المشوار يتواصل مع اسماعيل بن عيسى وبرشا جو مع اسماعيل وكما حذيه معاه دالي تلقاوها زيدا كيف كيف في الاخراج خليكم تتسويت مع الاخبار احنا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في على كل سنة من الاربع حتى الستة في العشية ترجع لكم ليندا ان شاء الله سبتوا حد الجايين شكرا لكم بنتنا عشرة بنتنا ثقة بنتنا محبة شهية طيبة وباي باي
3: السهرية على مزيك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزيك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين
5: اي اما وين التحدي

0: الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين المتضررين من تساقط البرد إلى قص الأغصان المتضررة ومداواة الأشجار بمبيدات مصادق عليها تحتوي على نسبة ضعيفة من المواد النحاسية للوقاية من الأمراض البكتيرية والفطرية. والوزارة تشدد على ضرورة تجنب المداوات خلال فترات الحرارة المرتفعة أو نزول الأمطار مع احترام فترة ما قبل الجني، داعية الفلاحين إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية للوزارة للحصول على مزيد الإرشادات. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور في تونس إلى غاية الثامن من أكتوبر الجاري بنسبة 11.71% إلى 1059 قتيلا مقابل 948 قتيلا في الفترة ذاتها من العام الماضي وفق معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور. ويأتي ذلك على الرغم من تسجيل تراجع في عدد حوادث المرور بنسبة 12.47% حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة 3742 حادثا مقابل 4275 حادثا السنة الماضية. يشار إلى أن عدد جرحى حوادث المرور تراجع أيضا إلى 4839 جريحا مقابل 5658 جريحا العام المنقضي، أي بتراجع يقدر بنسبة 14.48%. عالميا مقتل 109 مهاجرين على الأقل بينهم 15 طفلا مع فقدان نحو 116 آخرين إثر غرق مركب قبلة سواحل جيبوتي وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان بالاستناد إلى شهادات ناجين إن القارب الذي كان يقل 305 أشخاص أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة. السلطات التركية تعلن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 27 آخرين إثر انقلاب حافلة بعد اصطدامها بشاحنة اليوم في غرب البلاد. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس
2: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
1: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم. بعد شوي نحكي على دفعة اليوم من الجولة الخامسة من البطولة، الدفعة الثانية بعد دفعة البارح من المباريات، لكن البداية تكون بالنادي الرياضي الصفاقسي. ومن المنتظر الإعلان عن نهاية العلاقة التعاقدية مع المدرب نبيل الكوكي، وعلى خلفية الهزيمة البارح ضد سخيط الدير والتصريح المثير اللي كان عامله نبيل الكوكي بعد المباراة، وكان تهم في عديد الأطراف اللي تشوش عليه على طريقة العمل نتاعو، ما كانش مرتاح، كان الوضع صعب اللي يخدم فيه نبيل الكوكي اللي خرج بعد صمت طويل بعد نتائج ربما ما كانش ثم رضا تام عليه. لكن نبيل الكوكي فسر الوضع بالضبط وفسر علاش كان غايب الفترة الكل على الإعلام واللي كان عنده موقف خاص. التصريح هذا ما مرش مرور الكرام لهيئة المديرة متاع CSS، وخاصة بعد الهزيمة البارح ضد تقدم سخيط الدير. والتصريح هذا تم كان اجتماع البارح وثم اتفاق كونه باش تتم القطيعة مع نبيل الكوكي، لكن الأهم من هذا الكل من هو البديل. تقريبا المشاورات داخل هيئة المديرة للCSS مازالت ما حسمتش الاسم تاع المدرب البديل. من شروط البديل أنه يكون مدرب يعرف المجموعة، يعرف الفريق، وأنه في حالة أنه يتم تعيينه يكون عنده فكرة على المجموعة وقادر على قيادة الفريق في رحلة وتنقل للكوديفوار في مواجهة فريق أكاديمية أمادو ديالو. الماتش تاع CSS اللي باش يكون نهار السبت الجاي وتحول الكوديفوار للأربعة، دونك نستناو الساعات القادمة للإعلان على القطيعة مع نبيل الكوكي واسم البديل لنبيل الكوكي في النادي الرياضي الصفاقسي. دفعت اليوم من البطولة الجولة الخامسة، مباشرة نمشيو ملعب سوسة واللقاء لطوال، ونادي حملة الفنتلق مواد 9:30. فكرة على الماتش هذا مع مراسلنا في سوسة أمين شرف الدين. أمين مرحبا بك.
4: مرحبا فامي، مرحبا مستمعين موزايميك موزايك فام. احنا الان في ملعب الاولمبي بسوسة في لقاء الجولة الخامسة لبطولة رابطة المحترف الاولى بين نجم الرياض الساحلي ونادي حمام. الانف نعطيكم زوز تشكيلات. البداية بتشكيلة فريق الضيف نادي حمام الانف: معاذ بن شريفية، بهادين السلامي، محمد عزيز الغضاعي، حبيب الغرايري، شهاب بن فرج، وائل البرهومي، هيثم المحمدي، احمد بن طيبة، فراس بن عمار، زياد بن سالم، وسانغاري ناموري، والمدرب شمس الدين الذويدي. وتشكيلة النجم الرياضي الساحلي: صبري بن حسن، والجيك شريدة، بوبكر ديارافي، بلانكو تانجح، الفرجيني، عثمان داكيتي، أسامة عبيد، ريان عنان، أشرف بن ضيف، موسى سانغور، ومحمد ياسين الشعباني، والمدرب كريستيان براكوني، حكم المقابلة أحمد الذويدي، وحكم غرفة الفار هيثم ترابلسي. 24 دقيقة قبل انطلاق مقابلة الجولة الخامسة، حملنا في القادم من 4 هزائم، والنجم عنده هزيمتين أو هزيمة أمام الترجي ومقابلة المرسى اللي كانت مع بعد قرار الرابطة، في انتظار تعيين المقابلة. كما قلت أقل من 25 دقيقة وتنطلق مقابلة النجم الرياضي الساحلي ونادي حمل الأنف مباشرة من ملعب الأولمبي بسوس.
3: شكرا أمين. نمشيو لزويتن، ماتش العمران والمرسى حميد الشبيكي، وفكرة على ما قبل المباراة وتشكيلات الزوز فرق. حميد مرحبا بك.
5: مرحبا بك فهمي، مرحبا بجميع المستمعين الكل على موزايك فهم. بالفعل كي أقل زدمه هون أقل من 25 دقيقة على بداية مباراة شبيبة العمران وضيف ومستقبل مرسى في إطار الجولة الخامسة من رابطة المحترفة الأولى. نعطيك فكرة على تشكيل الفريقين فاهمين. نبدأ بالفريق الضيف مستقبل المرسى، المدرب عماد بن يونس اختار التشكيلة هذه. يبدأ بحراس المرمى حمزة بن شريفية، عزيز السيوس، أسامة البحري، محمد أمين كشيس، وسام جبيل يكون يخلف عبد القادر القاسمي، فراس حيفية، ريان الحمروني، أمين الله بن حميدة، والهداف نورماني. تشكيلة ما فيها حتى لاعب أجنبي عكس أمين البيجي اللي اختار تشكيلة شبيبة العمران. يكون فيها أسامة الحنزولي في حراسة المرمى، بلال مجنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامي المرواني، علي قزمير، محمد أمين بن عمور، أنور جويني، مصطفى السيسي، عدي بالحاج، وبلال تويتي. تحكيم مباراة هذه بش يكون حكم الرئيسي محرز المحرز الملكي، وفي حكم الفار الحكم البرتغالي أندري فيليب. كما قلنا أقل من 22 دقيقة على بداية المباراة، وإن شاء الله باش نتابعوها وتلقاو كل تفاصيلها على صفحتنا سبور باي موزايك فهم.
3: شكرا حميد. من زويد نمشيو للمتلوي، فكرة على ما قبل المباراة نجم المتلوي والملعب التونسي. بعد شوية يكون معنا عماد تومي من الملعب ذي. أيضا زاد في جرجيس تلعب لقاء ترجي جرجيس والأمل الرياضي بحمام سوسة. تشكيلة الزوز فرق: سيف الشرفي في حراسة المرمى بالنسبة لترجي جرجيس، وأول مباراة مع شكري الخطوي، سيمبا ديوف، الصادق توش، حازم ماندي، جاسم بن كيليني، أيضا ياسين الكاسح، دافيد روي، ريان اسماعلي، كيف كيف جرتيلا، كيبا سوي، وحمدي العبيدي. هذه تشكيلة ترجي جرجيس. بالنسبة لتشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة: أمين الحزقي في حراسة المرمى، أمين هلال، جعفر موسى، أيضا غازي عبد الرزاق، ريان فيجو، مصعب سيسي، أمين جراي، طيب بن زيدون، وأوبري مارتان. أول مباراة لفريق شوشان مع الأمل الرياضي بحمام مبسوس. الحكم أمير العيادي ومحمد علي قروية في الماتش هذا. وكما قلت نمشي ولي ماتش فكرة على ما قبل ماتش المتلوي والملعب التونسي مع عماد التومي. عماد مرحبا بك.
6: أهلا بك فهمي كل وفي موزايك فهم. بالفعل هذا هو ملعب البلدي بالمتلوي، اليوم مباراة النجم المتلوي وضيفه الملعب التونسي. اليوم التشكيلة بالنسبة للفريقين باش تكون عن النحو التالي: النجم المتلوي عزيز بجاو في حراسة المرمى، مع عزيز الغريسي، منتصر تومي، يوسف بن مراد، بروندون ناشري، بوديان، إريك واسي، عمر بلغيث، أسامة الهيجري، أسامة نفاتي، وياسين السلطاني. تشكيلة الملعب التونسي: نوردين الفرحاتي كالعادة في حراسة المرمى، معاه عزيز الساحي، فادي العبدي، اسكندر صغير، رائد دربالي، ابو بكر ديوب، يوسف السعفي، ماميت يوم، وائل الورغمي، بركات الحميدي، وامادون داي. طاقم تحكيم المباراه يتكون من فرج عبد اللوي كحكم اساسي او ساحه، المساعد الاول احمد الذويوي، المساعد الثاني محمد بعويد، الحكم الرابع اسامه شريت، ويراقب اللقاء عصام الرحموني.
3: يعطيك الصحه عماد، شكرا لك. مشاركه ملعب المتلوي ذكر ماتش الاربعاء ضمان تلقوا دائما الماضي ساعتين ونص. أيضا من ساعتين ونص يتلعبوا مباريات الجولة الثالثة من الرابطة الثانية في المجموعة الأولى، زوز ماتشوات: سبورتيك بن عروس، اتحاد تطاوين، مندي محيط قرقنة، كوكب عقارب. في المجموعة الثانية: جمعية تريان، القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف، قوافر القبصة، سبورتينغ المقنين، جندوبة الرياضية، شباب القيروان، اتحاد قصور السيف، أمل بوشام، الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين، مستقبل القصري. في فرنسا حاليا ماتش نيس ستراسبور، علي العابدي خارج تشكيلة نيس مع الثمانية غير بعد روا في مواجهة لوان. في إيطاليا القمة بين كومو وروما وفات بالتعادل 0-0 مع الخامسة ماتش ساسولو ميلانو وثمانية غير بعد كاليري في مواجهة اليوفي. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم، تلقاوها على السيت موزايكا فام بونات. خليكم مع اسماعيل في كلوب ويكاند.

مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مليم. اريدو

0: شباب ويكند. اسماعيل عيسان. اهلا وسهلا مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله الصحه لاباس، انتم ولا موسى اي كيفين
1: هيك
0: الويكاند كيما العاده كل سبت وحد من المساتين. هذا للخاصة دراجة، نسلم برشا على ليكيب دالي في الاخراج، نسلم على لمسي في الريجي، نسلم زيرا على الحاج في الصندار. ان شاء الله الويكاند تعدى مليح، ان شاء الله تفرهدتوا، ان شاء الله بدلتوا شويه جوكا، وغدوه سيرا ريبريز، غدوه نرجع نقرا ونرجع نخدموا. نتمنى لكم يا ربي كل الخير، ان شاء الله يا ربي جمعة جاي تجيب فيها برشا حاجات مزيانين. بون ديبيو دو سيمين للامانه، نقولها من توا ان شاء الله يا ربي اللي سنه في حاجه باهيه تصير له، اللي سنه في خبر مزيان يجي، اللي حاجه ليه مده يحلم بها ان شاء الله تولي حقيقه في الايام الجايه. ان توكا نتمنى لكم كل الخير. على امتداد ثلاثه سوايع كاملين باش تلقاو عنا كل انرجي، كل بونيمور، كل موسيقى البنينه، كل حكايات، كل معلومات، كل فازيت. ان توكا خممنا في كل شيء باش غادي معنا بان ويكاند. من بعد شويه السؤال المهم، الجمعه الجايه كيفاش باش تكون؟ اسكو درجات الحراره باش تكون مستقرة؟ اسكو باش نشوفوا تقلبات جوية؟ اسكو فما مطر ولا لا؟ المعلومات والتفاصيل كل ناخذوهم بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. فازم الفازيتي في كل مرة نفسر لكم، باسل لكم وتسيليكشن مع دالي سامبل كوم سامبل دور على ريزو سوسيو. ان توكا ثلاثة سوايع بيغ بونور، ونبداوهم تو سويت بالموسيقى.
1: انت تحب تربحوا؟
0: نبدأ بك مكسو من غادي من الليجندير مكسو كنا ديكوفير في 26 أكتوبر 1998، يجينا من عند الألماني أتبي. هذا المكسو اسمه 9 PM، كنا اكتشفناه في الألبوم موفين ميلوديز. خليني نقولها بصريح العبارة، واحد من المكسو إيكونيك، من المكسو ليجندير من الونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك. هكا نبدأ كلوب ويكاند.

0: جديد شقات هذا مسؤولي خادي دور برشا اللي قاعد يسمع برشا مساتين 23 دقيقة تمر مزيكة في مهدي كلوب كندا. كيفاش باش تكون درجات الحرارة الأسبوع هذا؟ اسكو فما تقلبات جوية ولا لا؟ اسكو ماشيين نحو استقرار ولا لا؟ وتوكا ديما لقيت هذا من المعهد الوطني للرصد الجوي نعطيكم فكرة على حالة الطقس. بون باش نبداو واضحين راهو سنة معناتها تسمى سيزون تاع الصيف راهي طولت برشا للأمانة معناتها في أكتوبر مي أكتوبر راح نتويكا ومعادلات درجات الحرارة هي في ارتفاع باش نبداو واضحين مقارنة باللي كنا متعودين به ارتفاع طفيف ماهوش ارتفاع كبير انتوكا هذا اللي قاعدين نلاحظوا فيه الايامات هذيا. كيفاش باش تكون درجات الحرارة؟ كيفاش باش تكون حالة الطقس بالنسبة للجمعة هذه؟ لحظات ونكونوا معاكم من المعهد الوطني للرصد الجوي انتوكا نعطيكم فكرة على شنو يستنى فيكم في كلوب ويكاند. بعد شوية فازا من فازيتي نحكيو في مواضيع تهمنا نحكيو في حاجات اللي نستعملوهم في الكوتيديان متاعنا في اليومي متاعنا اما ما نعرفوش الاصل متاعهم. بعد لحظات نفسركم كل شيء. هاي خلينا نشوفوا درجه الحراره كيفاش باش تكون. سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي مرحبا صديقي.
1: تحيه ليك اسماعيل وتحيه لك مستمعي ذات مزيك.
0: هاي كيفاش باش تكون درجه الحراره؟ اسكو باش نواصلوا على نفس الوتيره هذه ولا ليه؟
1: هو بالنسبة اليوم الحرارة تراوحت القصوى عامة بين 23 و 28 درجة اليوم في توصل عاصمة سجلنا 27 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة الليلة تراوح الحرارة بين في الليل بين 15 و 20 درجة بالشمال ومرتفعات وبين 21 و 25 درجة بقية الجهات. بينما حالة السماء باش تكون مغيمة جزئيا أما تكثف السحب أحيانا خاصة بمناطق الجنوب. مناطق الجنوب غدوة العشية زادة باش تشهد خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة ببعض الأمطار تشمل بعض المناطق الساحلية آخر النهار وأثناء الليل. بالنسبة للحرارة غدوة باش تكون بين 26 و 30 درجة وتكون بين في 23 في المناطق الغربية مع وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. غدوة إن شاء الله في توصل العاصمة سجلوا 28 درجة كحرارة قصوى. هي غدوة في ارتفاع طفيف الحرارة. اليوم سجلنا 27 في توصل العاصمة غدوة سجلوا 28 درجة. بالنسبة لبقية المناطق باش تراوحوا بين 26 و 31 درجة وتكون في في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة لنهار نهار الثلاث ونهار الأربعة تقعد الأمطار تقعد بمناطق الجنوب بكمية مش كبيرة كمية ضعيفة متواصلة تقعد مناطق الجنوب وقرب السواحل الشرقية والحرارة تقعد في استقرار نسبي.
0: ميرسي بوكو السلام عليكم برشا صديقنا سليم بن ميلاد على التوضيحات هذه الكل على البيلون ميتيو كومبلي. ودوكا إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله ديما بالغيث النافع. ميتيو
2: واحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فام.
0: وقت اللي الإيراني كاميرون كارتيو يتقابلوا مع الشاب خالد في 2006 يخرجوا مغصوب بنين برشا للأمانة. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا طريق السلامة للجميع ردوا بالكم على رواحكم. هذا مغصول النجم نقولوا عليه بريسك نوستالجيك. بعد شوية نتقابلوا في فاز من فازتين.

لابو اسيون بنينا برشا بين كل من بندرمان وفهمي رياحي من سامحك نخلطوا هذا المساتين و33 دقيقة توما على موزايك فيم هديك لو بويكاند وقايت فازي من فازيتيا فازيت اسماعيل. فما العبارات نستعملوهم في اليوم متاعنا في الكوتيديان متاعنا نستعملوهم برشا مرات اما ما نعرفوش الاصل متاعهم. فما دي زوبجي موجودين قدامنا نمسوهم نقولوا عليهم نشيروا لهم اما ما نعرفوش الاصل متاعها. دونك قلت بيني وبين روحي علاش ما نرجعش لليغاسين وليزوريجين متاع كل كلمة. مش كل كلمة ما خليني نقول أكثر الكلمات اللي نستعملوها في الحياة اليومية متاعنا. أي خلنا بديو بالبوبيل مثلا. أي البوبيل نقولوا هبط البوبيلة نازل البوبيلة أما شنو الأصل متاعها؟ في البداية البوبيل هو اسم رجل فرنسي كان تولد في القرن 19 اسمه أوجين بوبيل اللي كان البريفي متاع سين في 1883. الشخص هذا كان عمل ثورة كي تولى المنصب متاعه منصب البريفي عبارة نقولوا احنا ولي وكان وراء أوامر مهمة برشا على مستوى ليجين. البوبيل كانت الناس الطياشة في الشارع في الفترة ذيك والمدينة ماهيش نظيفة. جين جاتوا الفكرة باش يطلب من سكان باريس يكونوا عندهم غيسيبيون معناتها كل حاوية أو الوعاء باش يحطوا فيه الفضلات المنزلية متاعهم يحطوها قدام ديارهم باش تلمها بعديك البلدية واسم البوبيل بعديك باش يتربط بالوبجي هذا. دونك المرة الجاية وقت اللي تستعملوا البوبيل تعرفوا الأصل متاعها. أي فما قارة زيادة تحمل الاسم متاع شخص القارة الأمريكية اسمها تسميت على اسم إكسبلوراتور رحالة أميريكو فيسبوتشي أصله من فلورنس في إيطاليا. هو ذي كان وصل للبرازيل في سنة 1501. هو في الأصل كان يحب يمشي للآسيا لكن كي وصل للبرازيل قال بينه وبين روحه يظهولي أنا ما يمشيش للديستيناسيون متاعي صحيحة أنا في ديستيناسيون واحد أخرى وأنا وصلت القارة جديدة. دونك خذيو الاسم متاعو مش اللقب مع تخذيه البخينو متاعو أميريغو وتبدلت بعد بشوية بشوية حتى لين وليت أميريكا. هاي كلمة باي تسعلوها باي باي يعني نقولوا باي باي في التليفون هاي باي باي باي كلمة باي من اختصار لي جود باي اللي من الأصل العبارة هذه عنده علاقة بعبارة دينية God be with you. العبارة هذه كانت موجودة برشا في آخر القرن 14 وأم في حدود 1570 العبارة ذي تبدلت إلى جود باي تو سامبلمون تحت تأثير جود داي بعد الإنجليز بشوية بشوية نحاو الجود وخليه كين باي اللي تعبر على فكرة الأغفوار وما خليه حتى أثر ديني في العبارة هذية. أي بشاكي حاجة جلوك شوية حاجة لجوبر شوية لو تسمعوا إذا كان فما صغيرات ما تخليهم شي يسمعوا البارتية ذي بعد رجعوهم بعد ما توفى البارتية ذي. نحكيه على الجيوتين إيلة اللي تم استخدامها في الأصل الإعدام في فرنسا وتم استعمالها خلال الثورة الفرنسية كما مع ماري أنتوانيت ولا لوي سيز اللي وراء الحاجة هذي اسمه جيوتان جوزيف جيوتان. هو بشدي واضحين للأمانة التاريخية جوزيف جيوتان ماهوش هو المخترع متاع الإله هذه. هو كان طبيب وتم انتخابه كنائب وكان وراء قانون اللي قال يلزم يكون فما عدالة على مستوى حكم الإعدام لكل المحكومين. اي فما عدالة خاطر اقبال البندومور كانت تختلف حسب المستوى الاجتماعي. كان كنت من الطبقة النبيلة عندك طريقة اعدام معينة وزادة انت وجريمة كانت فما طريقة اعدام معينة الاعدام ما كانش بنفس الطريقة. جيوتا قال الناس يلزمها تكون كيف كيف حتى زادة على مستوى الحاجة دي. ما كم تعرفوا الريفوليسيون فرانسيز كي صارت جابت معها من اهم البرانسيب اللي هو من العدالة والليجاليتي وكل شيء. وهو كان يقول من المستوى أحسن يلزم تكون الحاجة هذه البين دو مور للناس الكل كيف كيف وتكون سون دولور وكان بالتالي يشجع على اختراع ماكينة للإعدام في المقابل اللي طور الماكينة هذه واللي اخترع الماكينة هذه هو شيروجيان اسمه أنطوان لوي اللي اخترع الماكينة وملول كانوا يسميوها لويزان ومن بعديك بشوية بشوية بدلوها اللي نخذت اسم جيوتين.
كلمة أخرى نستعملوها تشاو اليوم نستعملوها بطريقة متاع فرحة دون مانيير سبونتاني جويوز. أما لوريجين إيتيمولوجيك متاع العبارة هذه ما كانتش ديما جويوز ولا سعيدة. العبارة هذه سافرت إلى فرنسا في الخمسينات من القرن الماضي. كلمة تشاو أصلها يرجع لشمال إيطالي بالتحديد من ريجون اسمها فينيسي وجاية من كلمة سكاو سيكاو اللي هي بيدها الكلمة هذه جاية من كلمة أخرى سكيافو أي معناها إسكلاف وكانوا قبل يستعملوها باش يقصدوا بها أنا الخادم متاعك وبعديك تحول المعنى من المعنى اللي كنا نحكيه عليه إلى معنى متاع سنسلمه على بعضنا ونستعملوها بطريقة جويوز وفريحة. أي فما عبارة واحدة أخرى نستعملوها بارش احنا نقوله مقاطعة نقوله بويكوت. مقاطعة أصلها يرجع إلى اسم شخص إنجليزي عاش في القرن التسعة عشر اسمه شارل بويكوت. كيف ظهرت الكلمة ذي؟ في عام 1880 في إيرلندا شارل بويكوت كان مسؤول عنده هكا إدارة أراضي فلاحية لفائدة ناس عندهم أراضي ملكي أراضي في بريطانيا. في الفترة ذي كانوا الفلاحة يعانيوا من ظروف صعيبة وطلبوا تخفيض معلوم الكراء متاع الأراضي لكن شارل بويكوت رفض. وقتها الفلاحة هاي قالوا ما لا تعرفش كيفاش باش نعملوا حملة ضده قالوا ما عادش يتعاملوا معاه. العمال رفضوا يخدموا من عنده التجار زيدا امتنعوا باش يبيعوا السلع نتاعو حتى المجتمع المحلي قاطعوا. دونك الهدف كان الضغط عليه بطريقة سلمية من غير عنف من غير حتى شيء معناتها دون فاسون اغريسيف اذا كان نجم نستعمل العبارة هذه. الحملة نجحت. علاش نجحت؟ على خاطر نجحت في عزل شاغل بويكوت اجتماعيا واقتصاديا ولا الاسم هذا يستعملوه لهذا النوع من الاحتجاج. مرة جاية وقت اللي تسمعوا العبارات هذوما ولا تستعملوا العبارات هذوما تعرفوا الأصل نتاعهم والتاريخ نتاعهم. مازلت اسماعيل كل ويكاند كل سبت وحد بالمدساتين.

هذا ريميكس مقصود اسمه انتي اب مقصود يكون اكتشفني في سنة 2000 باستا رايمز ما ينجم كان يعمل دي شي دوفر باش نبداو واضحين حتى زيد ام او بي راجعين بعد شوية.

0: تتغير بعضكم على موزايك فيم هذيك لو بيكاند وتنساوش تبعثونا لي ديديكاس نتاعكم لي ميساج نتاعكم على واتساب موزايك فيم 23 513000 23 513000. وتنساوش زيد تابعونا على www.mosaikefm.net ولا تو سامبلومون لابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فيم. لقيت هذا شونجمون دو ديكور شونجمون دامبيونس تو دو سويت هاد سيليكسيون مع دليل
1: هاد سيليكسيون باي دليل بن احمد.

J'ai les messages, Marley. Bravo, bravo à vous, toi et Dali. Vous avez donné une identité à votre émission. C'est la définition même de la réussite. Et surtout, vous évoluez à un niveau supérieur. Khadija Belhor, bah, cet message, voilà, ça fait plaisir. Voilà. C'est bon, à la WhatsApp Mosaïque FM. Najmo Raho, c'est bon, j'en ai. Merci beaucoup, Khadija. Ça fait plaisir. Tout ma zéda tabatouna. Les messages, on t'a comme à la WhatsApp Mosaïque FM. L'artiste, l'Ikhtaro Dali, Yuma Kadmani Bishankali, ou choix. خاطر مسيرة متاعه ما تشابه حتى حد. نحكيه على دافيد بوي، من أهم الأسماء في تاريخ الموسيقى. مش مجرد مغني متاع روك، كما فنان ساهم في تغيير شكل الموسيقى والثقافة الشعبية على امتداد أكثر من 5 عقود. هو تولد في لندن في عام 1947، اسمه الحقيقي دافيد روبرت جونز، وبدأ المسيرة الموسيقية متاعه في الستينات، لكن الشهرة الحقيقية جاته عام 1969 مع أغنية سبيس أوديتي اللي تحكي على رائد الفضاء ماجور توم اللي يفقد الاتصال بالأرض. في بداية السبعينات بوي عمل ثورة في عالم الروك، وقت اللي خلق شخصية اسمها زيجي ستاردست، نجم خيالي جاي من الفضاء بمظهر جريء وملابس خارج على المألوف، من خلال شخصية هادية ومزج الموسيقى بالمسرح والمود، وفتح الباب الجيل كامل من الفنانين باش يعبروا على رواحهم بأكثر حرية. عام 72 يخرج ألبوم The Rise and Fall of Ziggy، اللي ولا من أهم ألبومات الجلام روك. في منتصف السبعينات يقرر يمشي في ثنية أخرى، ومشي لتجربة معقدة أكثر، خاصة مع ألبومات كيما لو ولا هيروز في عام 1977، اللي تعاون فيهم مع الموسيقي والمنتج الألماني برايان إنو، ومع بعضهم اكتشفوا الموسيقى إلكترونيك، واكتشفوا موسيقى اللي فيها برشا كوتي إكسبيريمونتال. إذا كنا نجم سامعي برا هيدي نقطة مهمة لازم نقولوها، راهو الجنيز نتاع الموسيقى الالكترونيك او ليسور نتاع الموسيقى الالكترونيك اذا كان صار اليوم، راهو سي غراس ا ديز ارتيست كيما دافيد بوي. اليوم حطوا الحجره للليديفيس او حجره تسيس، اذا كان نجم نسمع العباره هذي. عام 1983 نجاح كبير برشا مع البوم ليتس دانس، اللي جمع بين الروك والبوب والفانك، وخليه يوصل الجمهور اوسع في العالم. دافيد بوي موقف في الموسيقى شفناه في السينما عام 76. جاء في 2016 خرج البوم اسمه بلاك ستار، قبل يومين كهو من وفاته يوم 10 جانفي بعد صراع مع مرض السرطان. انتو كه دافيد بوي نان ارتيست من غادي، من ايكونيك، من غادي، من ليجندير. اختار نسمعوكم قبل ما غنى المغسول اللي قلت لكم هذي عمل به ثورة كبيرة برش، اللي هو هذا سبيس اوديتي، ارتيست عمل ليجندير.

0: chanteur britannique David Bowie.
1: قد ما نحكيو على دافيد بوي وشوية جزء باش نعطيكم معلومة مهمة برشا. عام 2000 كان رفض دافيد بوي وسام الامبراطورية البريطانية، وبعديك رفض لقب الفروسية في سنة 2003. قالوا له علاش رفضتهم؟ قالوا بالنسبة لي النجاح ما يتقاسش بالألقاب الرسمية، أما بالأعمال اللي خليها الفنان وراه، وكان موقفه يعبر على استقلاليته ورغبته في البقاء بعيد على التصنيفات التقليدية للنجاح والشهرة. معناتها شوف قداش السيد معناتها ليجندير بيتم عن الكلمة. المجازين انمو كان صنفه في المرتبة الأولى من الأختيس الأكثر تأثيرا في الإبوكة ذي الكل بطول إطان. إذا كان نجم سامعي برهيدي وعنده جرامي وورد عمره ما يوفى إلى ما تنتهي هذه الحياة. بعد شوية موجز الأخبار مع غفران العكرمي. Let's dance لدافيد بوي، رجعين بعد شوية.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. الشركة التونسية للشحن والترصيف تستعد لتعزيز أسطولها بثلاث رافعات مينائية جديدة ينتظر وصولها إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر 2026 بعد استكمال تجهيزها بميناء أنتويرب البلجيكي. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث معدات المناولة وتحسين نسق شحن الحاويات وتفريغها وتقليص فترات انتظار السفن ومكوثها بالموانئ، فضلا عن خفض الكلفة اللوجستية وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية. وتتولى شركة مناولة نحو 69% من إجمالي البضائع العابرة بالموانئ التجارية البحرية التونسية حسب بيانات بوابة البيانات المفتوحة لقطاع النقل. الوكالة العقارية السياحية لا تمتلك حاليا أي رصيد عقاري مهيأ لاستيعاب مشاريع سياحية بجزيرة جربة باستثناء ملعب الصولجان أغير حسب ما أفادت به وزارة السياحة. والوزارة توضح في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس وبالشعب غسان يمون أن بقية العقارات التابعة للوكالة بجربة تتمثل أساسا في عقارات بمنطقة للا الحضرية إلى جانب بعض القطع العقارية الأخرى. وكان النائب قد طالب بالكشف عن عدد المقاسم والعقارات التابعة للوكالة العقارية السياحية بجربة ومساحاتها ومواقعها في إطار الدعوة إلى تعزيز الشفافية في التصرف في العقار العمومي وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين بالجزيرة. عالميا، اتهامات تطال قوات الدعم السريع بتنفيذ هجمات استهدفت نازحين ومرافق صحية ومصادر للمياه في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان وسط مقتل 32 شخصا وإصابة 43 آخرين في هجوم على مركز يؤوي نازحين بالتزامن مع تواصل الهجمات على مناطق بالإقليم. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يعلن اليوم استعداد بلاده لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية شريطة أن توقف موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مؤكدا أن أي خطوات تهدف إلى تخفيف حدة الصراع بين البلدين يجب أن تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وأن تكون مصحوبة بضمانات حقيقية تضمن الالتزام بها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع إسماعيل في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
2: وصل وصل وصل الراعي الرسمي لأغاني التسعينات المعلم سليم على سن ورم على الإذاعة رقم واحد في تونس يا برنس الناس.

0: 1963 ألفريد هيتشكوك قدم فيلم The Birds، واحد من أشهر أفلام الرعب النفسي في تاريخ السينما. المهم لهنا كونه الفكرة الأصلية جاية من قصة قصيرة نوفيل كتبتها الروائية البريطانية دافني دي موري سنة 1952، مستوحاة من هجمة الطيور على البشر في بعض المناطق الساحلية. هيتشكوك وسع الحكاية وبدل تفاصيلها وخلق عالم وين الطيور العادية تتحول فجأة إلى مصدر رعب من غير حتى تفسير واضح. الحكاية تبدأ مع ميلاني مرأة مزينة من سان فرانسيسكو تمشي إلى منطقة موجودة في كاليفورنيا باش تزور ميتش اللي هو محامي تعرفت عليه. في البداية كل شيء يبدو عادي، أما تدريجيا الطيور تبدأ تهاجم في الناس بشكل بأي شكل وبأي نوع، والهجمات تتصاعد حتى تولي المنطقة كلها مهددة. أما ليش طيور هجمت البشر؟ هذا بالضبط السؤال اللي هيتشكوك قرر ما يجاوبش عليه. في المسودات الأولى للسيناريو كان فما محاولات لتفسير الظاهرة، أما في النهاية المخرج اختار الغموض. بالنسبة لي التفسير العلمي كان ينجم يقرب الفيلم للخيال العلمي، أما هو يحب المتفرج يعيش الخوف من حاجة ما يفهمهاش، والنهاية مفتوحة خليت الجمهور يتخيل وحده شنو ينجم يصير بعد آخر مشهد. من أهم أسرار الفيلم كونه ما فيهش موسيقى تصويرية تقليدية تقريبا. هيتشكوك عوض الموسيقى المعتادة واعتمد على أصوات الطيور بعد ما مسوهم شوية إلكترونيكمان سور لو بلان إلكترونيك عفوا، وكانوا لهنا القوة متاع خلينا نقوله وقت السينما ما كانتش الليغ نوميريك كيف ما توا، كان فما صعوبة كبيرة برشا باش تلعب مع ليزيفي سبيسيو، وهذه دايور كانت وكان الديفي باش نبداو واضحين، وكانت الأصوات متاع العصافر غريبة ومقلقة تخليك تحس بالخطر حتى في اللحظات اللي ما يصير فيها حتى هجوم. التصوير كان تحدي تقني كبير، في الستينات ما كانتش المؤثرات الرقمية كيف ما كنت نحكي لكم بكري موجودة، لذلك علاش الفريق اختار انه يجمع بين طيور حقيقية طيور ميكانيكية ورسوم متحركة وتركيب بصري متقدم بالنسبة للفترة ذي. الفيلم فيه مئات اللقطات المركبة، والمشهد الأخير ووحده خلينا نقوله دخلت فيه عشرات العناصر المصورة بشكل غير عادي، خليت معناتها لهنا نشوفه الإيماج اللي مانيش مستنسين نشوفوها لهنا سور لو بلان استيتيك. خلينا نقوله اللي هيتشكوك في الفيلم هذا كان بريكورسور على جميع المساويات. من أشهر المشاهد لهنا فما مشهد المدرسة، ميلاني تستنى قدام اللي موبل هذا وطيور تبدا تتجمع وراها موجودين هكا فوق العاب نتاع صغار. المخرج لهنا هيتشكوك ما يسرعش الأحداث من البداية، بالعكس يخلي المتفرج يلاحظ الطيور واحدة واحدة ويستنى في اللحظة اللي بيش يبدأ فيها الهجوم بلان بار بلان بلان. فما نذكر في الفيلم هذا يظهر لي في كيلكو سكوند إذا كان مني شغال فما 37 بلان، مع تراو حاجة غير عادية باش نبدأ واضحين، وهذا مثال على كيفاش التشويق ينجم يكون أقوى بالعنف في حد ذاته. أصعب تجربة في التصوير كانت بالنسبة للممثلة اللي لعبت دور ميلانيم في مشهد الهجوم داخل غرفة النوم، كانوا استعملوا طيور حقيقية على خاطر الطيور الميكانيكية وقتها ما كانتش تخدم كيف ما يلزم، وحسب الرواية متاحة قال تصوير المشهد هذا كان دام أيام وأيام وكان متعب جسديا ونفسيا، وتعرضت حتى التخبيش بحذا عيناها. الحكاية هذه ولت من أكثر الوقائع المعروفة في كواليس الفيلم، رغم اللي فان برشا من الناس يقولوا ليه راهي صحيحة 100% على خاطر ظروف السلامة كانت موجودة. مش نعطيكم معلومة أنكدوت، هيتشكوك يظهر في الفيلم هذا في بداية الفيلم ظهور هكا خفيف، هو خارج من بوتيك متاع حيوانات ومعه زوز كلاب بيض اللي هما الكلاب هذوما كلابو في الحقيقة، وزوز اسمهم جوفخي وستانلي. The Birds ما كانش مجرد فيلم على طيور تهجم البشر، كان تجربة سينمائية استعملت الصوت المونتاج المؤثرات البصرية والغموض باش تزرع الخوف في أبسط التفاصيل. بعد أكثر من 60 سنة مازال الفيلم هذا يخلينا نتسائل سؤال مهم برشا، هل أكثر حاجة تخوفنا هي الخطر في حد ذاته، ولا أن ما نعرفوش هل صارت الحكاية هذه ولا كيفش بشتوفة؟ فيلم ذا بيرتس مهم برشا. البارحة حكيت لكم على فيلم فيريتي مازال كيخرج، ما ديما في كل مرة نحب نرجع للغاسين لزوريجين متاع السينما على خاطر هما اللي خليونا نفهموا الحاضر متاعنا وقديش مهم برشا كونه نعرفوا الشدوفر والأفلام الكلت اللي هما بدلوا برشا حاجات. مثلا على مساوي الفورما ديماج، جو نفي با ماتاردي على الفورما ديماج على خاطر في حد ذاته لهنا صارت اون بروس تكنيك على طريقة الفورما ديماج. نصحكم تفرجوا على فيلم ذا بيردز لفريدي تشكوك.
1: توا في السينما
0: هاي شنو تنجموا تتفرجوا اليوم؟ انا هلا حد 11 اكتوبر تنجموا تمشيوا للاغورا في المرسم 17، فما فيلم فيريتي، فيلم زين برشا كنت حكيت لكم عليه البارح. فما زيد فيلم ديجر مع 9 متاع الليل. في المقابل في الكوليزي باش تلقاو فيلم توينسا 5:30 متاع العشاء، تلقاو فيلم لاس شيح، وتلقاو دار العرس مع 7 متاع العشاء. نعملوا طلع على باتي تشوني سيتي، شنو الافلام اللي تنجموا تتفرجوا فيهم؟ فما فيلم فيريتي مع 7:05 متاع العشاء، فما زاد دار العرس لي بروجيكسيون 6:30، 7 درجين، 7:30، 8:40، 9:40، 10 غير درجين. فيلم هارت اوف ذا بيست تتفرجوا فيه مع 5:40 و10:07، وفيلم ريزيدنت ايفل مع 10:40 متاع الليل، والفيلم التونسي لاس شيح فام بروجيكسيون مع 6:07، 8:07، 10 متاع الليل و10:40 متاع الليل. نعملوا التنجيزة السوسم في باتي مولوف سوس، نعطيكم فكرة على البروجيكسيون. فيلم ديجر مع 10:40 متاع الليل، فيلم فيريتي مع 10:40 متاع الليل، وزيدة فما دار العرس 5:40، 6:40، 7:05، 9:40 و10:40. فيلم هارت اوف ذا بيست مع 10 متاع الليل، ريزيدنت ايفل في المقابل مع 4 متاع العشية.
1: يو اس بوكس اوفيس،
0: نعملو طالع للبوكس اوفيس. البوكس اوفيس شنو تبدل فيه؟ مازلنا الكونتور مازال محلول كيف ما قلت لكم من قبل ما نحكي على الايامات هذوما على مساوي الايرادات. خلينا نحكي لكم على الافلام اللي دخلوا اكثر ايرادات في العام هذا. فيلم مايكل ب 372 مليون دولار في المرتبه الخامسه، في المرتبه الرابعه نقاود السوبر ماريو جالاكسي موفي ب 429 مليون دولار، في المرتبه الرابعه توي ستوري 5، في المرتبه الثالثه ب 480 مليون دولار ذا اوديسي، الفيلم اللي مازال كيخرج غيسما ب 621 مليون دولار، وفيلم سبايدر مان براند نيو داي ب 955 مليون دولار. هذا بالنسبة للكونتور الأفلام اللي دخلوا أكثر إيرادات في العام هذا. مازال العام راه حتى ديسمبر الكونتور ينجم يتبدل. نعملوا طلع على البوكس أوفيس والإيرادات متاع البوكس أوفيس في نهار الجمعة 9 من أكتوبر. هارت أوف ذا بيست أي تراجع نلقاه موجود في المرتبة الخامسة بعد ما كان موجود في أعلى الترتيب في التوب 3، نلقاوها بمليون و965 ألف دولار. نلقاو زيدا فيلم ريزيدنت إيفل يتراجع بعد ما كان في المرتبة الأولى في عديد المناسبات، يتراجع المرتبة الثالثة بزوز مليون و325 ألف دولار. فيلم فيريتي سوكي شخبخنو أنه الفيلم ذي مازال كيخرج غسما وراه ليها قل من جمعتين من اللي خرج، نلقاوها لهنا في المرتبة الثانية باربعة مليون دولار في نهار بركة. وفيلم أذا مومي اللي مازال كيخرج زيدا غسما يحتل المرتبة الأولى 12 مليون دولار بعد ما كان في المرتبة الأولى. سبايدر مان يخرج من الكلاسمون هذا ويخرج كاريمون من التوب 5. بيانتو لي جي سي سي اكزاكتومون دليل باش يكونوا موجودين إن شاء الله. فما زيدا جي تي سي على الأبواب، فما مسرح، فما سينما، باش يكون تونس حية في الأيامات الجاية، أكثر فنون أكثر فرجة. وأعطيكم فكرة لهنا أنتم ما عليكم كيف تختاروا كين الفيلم اللي تحبوا عليها.
1: سيني كلوب، كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: أقل من جمعة من اللي خرج الموسوعة ذي من الجيمس بلانت. الجيمس بلانت اللي سنوات وسنوات ما سمعنيش عليه حاجات، اللي كان اختفى للأمانة، أما الموسيقى متاعه قعدت بوبولير رغم الغيب متاعه. هذا الموسوع اللي اسمه سيركلز اللي كنا اكتشفناه غسما وزيرا باش نبدأ واضحين. فما ألبوم على قريب اسمه إيربلين اللي بشعرف نجاح كبير برشا، متأكد أنا هذه ما فيهاش نقاش. الموسوع بنين برشا، رجعين بعد شوية.

هذاك عاد تبنن تفنن فوح تسوى تشوف سنين تلوى ترشف من غير ما تتقشف تبل تنشف عنق تعنق منك دمق خمم تعمق وكنت نجم تحلق حلق صحة وفرحة تروح بالطرحة لقلب الكرحة عندك السرحة وفي ثنية مروحة مسرحة هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح تويرخ وتبسم في الخير توسم وربي يكتب القسم.

هذا شمعت انوفاسيون، هذا شمعت ريشيرش، هذه شمعت موسيقى. الالبوم اسمه بوس، التيتر اسمه صباح الخير، الارتيست اسمه فايبا. في الكومبوزيسيون نلقاو جيد خميري، للامانه مغصوب بنين بيبيت بها تمان الكلمه، دخلتو حتى لما 43 دقيقه توما على موزايك اف ام. هذه كلوب ويكاند جينيراسيون جينيراسيون. في كل مرة نحاوس بيكم في دي زونيفير، في كل مرة نحاوس بيكم في ان جونغ موزيكال. المرة هذي اختارنا باش نحكيو على ان جونغ موزيكال اللي فيه ميلانج بين روح الارنبي، احساس السول، اللمسة من الجاز والهيبوب. نحكيو على النيو سول، النوع هذي ظهر في التسعينات كرياكسيون على الموزيك كوميرسيال، اذا كان نجم نستعمل العبارة هذي، وين الفنانين قالوا اسمع خلينا نرجعوا للاصوات الطبيعية من الالات الحية، الكلمات اللي تحكي على الحب، على الهوية، على التجارب الإنسانية. من أبرز الأسماء اللي ساهمت في انتشار النيوسول نحكيو على لورين هيل، إريكا بادو، ديانجيلو، ماكسويل، وليستا مازلت طويلة. كل واحد منهم أعطى للنوع هذا طابع خاص بلقاعات الهادية، الأصوات الدافية، الجروف اللي يخليك تحس بالموسيقى قبل ما تسمعها. والمزين في النيوسول كونه ما يركش كان على اللحن، مزيد على الإحساس والتفاصيل الموسيقية. ودوكا ليستا، اون بلاي ليست بلوتو تسنى فيكم نينا برشا، من لورين هيل.

ماكسويل مصوبني برشا دونت ايفا وندر نخلتو حتى لما 53 دقيقة طوال موزيك فيم. بعد شوية موجز الأخبار مع غفران العكرمي مزنا معاكم حتى للخمسة متاع العشية. ثانية سامبل كوم سامبل دورة على لي ريزو سوسيو. مزيرة مازلت موزيكا بنينة ونكملو في نفس لونيفير. نمشيو لإريكا بادوة شبه للغنية ديك. اي ريكا بادو بيج ليدي يا موسو بنين برشا. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. طريق السلام للجميع اللي ديديكاس نتاعكم 23 513000 23 513000 نقراوهم من بعد شوية. رجعين

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن إتاحة تطبيق الهاتف الجوال خدمات للتحميل عن طريق أبل ستور بعد أن أصبح متوفرا لمستخدمي نظام أندرويد عبر جوجل بلاي منذ أواخر أوت الماضي. ويتيح التطبيق تجميع عدد من الخدمات العمومية الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها عبر الهوية الرقمية التونسية، بما يمكن المواطنين من إنجاز إجراءات إدارية عن بعد والحد من التنقل بين الهياكل العمومية. وتشمل الخدمات الاطلاع على المعطيات الشخصية والإدارية وتحينها ومتابعة مطالب الخدمات والنفاذ إلى خدمات الوثائق الإدارية والحالة المدنية، فضلا عن الاطلاع على بيانات رخص السياقة والبطاقات الرمادية ومعلوم الجولان والمخالفات المرورية مع حجز مواعيد الفحص الفني. كما يوفر التطبيق خدمات مرتبطة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الدفع الإلكتروني واستخلاص بعض المعاليم. رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد الكعباشي يبين في تصريح لموزيك أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي لا تقوم على منعهم من استخدام تكنولوجيا، بل على تمكينهم من استعمالها بشكل آمن ومسؤول مع تعزيز دور الأسرة والمؤسسات المختصة في الوقاية والتدخل. والمتحدث ذاته يحذر من مخاطر الاستخدام غير الآمن التي تشمل التعرض لمحتويات غير ملائمة للأعمار والاتصال الاستغلالي والتنمر والتشهير والابتزاز، فضلا عن انتهاك الخصوصية والمعطيات الشخصية.
1: حد ما ينكر اليوم اللي الفضاء الرقمي ولا جزء من الحياة اليومية متاع أطفالنا، وما عادش مجرد وسيلة للترفيه أو لقضاء الوقت أو اللعب. الطفل ولا يستعمل الفضاء الرقمي باش يتعلم، يكتشف حاجات جديدة، يطور مهاراته في مجالات مختلفة كيف اللغات، برمجة، تصميم، يتواصل مع أصحابه، يعبر على أفكاره ويبدع. بالتالي الفضاء الرقمي نجم يكون فرصة مهمة للتعلم، الانفتاح والمشاركة. أما في المقابل لازمنا نقروا زادة اللي حضوره هذا أصبح يطرح تحديات حقيقية وكبيرة تتعلق بسلامة الطفل وحمايته في الفضاء الرقمي. خاطر الطفل ينجم يتعرض لمحتوى مش مناسب لعمره، ويتواصل مع أشخاص ينجموا يستغلوا صغر سنه، عدم درايته الكافية بالمجال التكنولوجي، بالتالي يلقى روحه ضحية للتنمر، التشهير، الابتزاز. وزادة مش الأطفال الكل عندهم نفس الإمكانيات ولا نفس المهارات باش يستعملوا التكنولوجيا بطريقة آمنة، وهو ما يخلينا ننتبه للفوارق بين الأطفال ونوفر المرافقة اللازمة.
0: في هذا السياق، المسؤول بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد الكعباشي يشير في تصريحه لموزايك إلى أن الوزارة أنجزت تشخيصا مؤسساتيا خلال 2023، وأطلقت رسميا في نوفمبر 2024 الخطة الوطنية للعمل من أجل الوقاية والاستجابة للعنف ضد الأطفال عبر الأنترنت، والتي تمتد إلى سنة 2028.
1: تبنيت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن مقاربة قوم على تمكين الطفل من التكنولوجيا، في نفس الوقت حمايته من مخاطر اللي تنجم تصير في الفضاء الرقمي. يعني الهدف مش إننا نمنع الطفل من التكنولوجيا، بل إننا نساعدوه باش يستفيد من إيجابياتها ويكتسب المعارف والمهارات اللي تنجم تخليه يستعملها بالطريقة الآمنة والمسؤولة. في هذا الإطار نجم نعرج على دور المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل والمراكز الجهوية الراجعة إليه بالنظر، باعتبارها هيكل تابعة للوزارة عندها دور في تكوين الأطفال وتنمية مهاراتهم الرقمية ومساعدتهم على فهم البيئة الرقمية عامة والتعامل معها بوعي. والتكوين لهنا ما اقتصرش على اكتساب المهارات التقنية فقط، بل يشمل زادة تنمية القدرة على التمييز بين المحتوى المفيد والمحتوى الضار، المحافظة على معطياتهم الشخصية واحترام خصوصية الآخرين، ومعرفة كيفاش يتصرف الطفل وقت يواجه إساءة أو خطر رقمي. وطبعا تمكين الطفل وحده ما يكفيش، ذاك علاش عنا قناعة راسخة بأنه يلزم زادة نرافقوا الأولياء ونعزوا قدرات المهنيين ونوفروا آليات واضحة لحماية الطفل وطلب المساعدة. خاطر حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أو حماية الأطفال عامة لطالما كانت مسؤولية مشتركة، والهدف أنه الطفل ينتفع بالفرص التكنولوجية في نفس الوقت يلقى محيط يساعده ويحميه ويحترم حقوقه.
0: عالميا، السلطات الإسبانية تخلي اليوم الأحد آخر مخيم كبير للمهاجرين في مدينة سبتة قبل يومين من زيارة مقررة لملك إسبانيا وزوجته، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. يشار لأنه تمت إقامة المخيم عقب تدفق أكثر من 70,000 شخص من المغرب إلى هذه المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع إسماعيل في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس، كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمديساتين من 5 العشية. كلوب ويكاند. اسمعي بالحساب.

0: وردة نار الغيرة ناخذوا حتى الأربعة واثناش دقيقة توما لموزيك فيم هذي كلوب يكاند لقيت هذا نعملوا طلع على شنو تحكي شنو برتجيتو في الغيزو سوسيو
1: دورة على الغيزو.
0: نبداو فيديو كانت دارت برشا فيديو للامانه تحكي على الغابور بين التسبور والسانتي مونتال. بلي امان ركزوا معايا في الخبر هذا خاطر خبر مهم برشا برشا والاهم من هذا الكل الامباكت نتاعو. ايبا في اوروبا فما فيديو ريل هكا طولها دقيقتين من زمان تحكي على الامبورتونس نتاع الاكتيفيتي سبورتيف. وقت اللي نعملوا اكتيفيتي سبورتيف نخليو المخ نتاعنا يفرز برشا حاجات، الدوبامين الهرمون نتاع الموتيفاسيون، السيروتونين الهرمون نتاع بيانيتر. بالتالي كي تمارس اكتيفيتي سبورتيف تحس روحك اكثر جويو، تزيد زاده من الثقه في النفس. وقت اللي تشوف البروغريسيون نتاعك وهذه حاجه مهمه برشا، زاده وقت اللي نمارسوا رياضه نصنعوا الاندورفين عباره على اون سورت دانيسيزيون ناتوريل باش نقصوا من الدولور والوجيع نتاع لي كورباتور بعد ديزيكسيرسيس اللي نجموا يكونوا انتنس وانتنسيف. معناتها سبور لهنا عباره على بوست سيريبرال غير عادي. وعطاو اكزومبل هنا هذاك علاش جانسيست انو انتوما لي بارون تهزوا صغاركم اللي هما صغار يمارسوا رياضه. نعطات ليكزومبل قالت المختصه، قالت مثلا وقت اللي تهز ولدك هو صغير في العمر تهزوا يترين مثلا كاراتي ولا تايكوندو ولا اللي هو ولا اي سبور فهمتني. دونك قالك وقت اللي يترين ويشوف البروغريسيون نتاعو باش يولي يحس روحو عنده ثقه في النفس اكثر، باش يولي مثلا ما عادش يحس كونه هو محل سخريه من صحابه ولا تنمر ولا اللي هو يولي معناتها يعرف كيفاش يسافيغم، يعرف كيفاش معناتها يثبت الوجود نتاعو. وهذه حاجه مهمه برشا. زيد لي زانتيراكسيون سوسيال اللي يصيروا في سبور، راهو تدعاتي لولد كورديناتور ولا تليفون نهار كامل ما يخرجش من بيته، راك عباره قضيت عليه اجتماعيا، خلينا نحكي معاكم كارت سور تابل راهو فهمتي. دونك وقت اللي يتقابل مع عباد اخرين يشوف عباد اخرين فما دي ليان باش يتخلقوا لهنا، دي زانتيراكسيون سوسيال باش يتخلقوا مع الناس الموجودين فيه. والاهم من هذا الكل السبور مبني على حاجه اللي ما يهموش فيك انت منين جاي، شنو اصلك، شكونك انت، اللي يهمو فيك كونك موجود لهنا للقيام باكتيفيتي سبورتيف معين. نعطيكم اكزامبل، عطات قالت مثلا اللي موجودين في البيسين يترينيو في الناتاسيون، وقت اللي يبدا موجود في الناتاسيون فما حتى حد يسال عليه لا شكونه هو لا منين جاي لا حتى شيء، قاعد يعمل في اكتيفيتي به واللي تنجم تبدل فيه برشا حاجات. دونك اعطيو دو لامبورتونس للرياضه والسبور في حياه صغاركم. اي فما حاجة عملت ضجة كبيرة بأتم معنى الكلمة، اي جوفي ما تاخدي على الخبر ذي، هي بوليميك بأتم معنى الكلمة. فما شخصية وهمية على انستغرام صنعت بتقنية الذكاء الاصطناعي اسمها تيفاني، وبرشا من الناس يتفرجوا فيها ويركتوا معها ويبرتجوا معها. ايبا طلعت مسحيحة، طلعت انتليجنس ارتيفيسيال اسمها تيفاني. وفما برشا دي كوميديان قالوا كونو الانتليجنس ارتيفيسيال ذي اللي عاملة كونت وجسد وكل ودرشين قالت راو يسرقونا في النكت امتعنا. فما التقرير كامل نشرته صحيفة باريزيان نهار 8 أكتوبر. دونك باش نحطكم دون لبان باش نفصلكم أكثر. هي شخصية متعمرات تهبط في دي فيديو على انستغرام بجون فاسان ساتيريك تضحك معناتها كوميدي، ونحكيو على 100,000 المتابعين في فترة قصيرة، راه نحكيو على بريسك 400,000 متابع. الشخص ماهوش موجود بالرسمي. المفاجأة لهنا كونه هذه ماشي نسينا حقيقية كيف ما قلت لكم، هي شخصية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، برشا من الناس يسخيبوها حقيقية. والاخطر كونه انه كتا ذي ما همش متاحة. شكون اللي اكتشف السرقة من بين الكوميديين اللي احتاجوا للموضوع ذي؟ الفنان الامريكي جورج أولسون اللي معطاه معناتها عمل مقارنة بين الفيديوهات متاعه والفيديوهات متاع الشخصية ذي. دايور لو كوتيديان كانوا حكيوا عليها معيان بختيز اللي هم كونساكري معناتها مومون مهم برشا، وعديد من الفنانين اخرين قالوا راهو تسرقنا في النكت نتاعنا، كما مثلا اوليفيا كارتر والليستا طويله. بون علاش يعملوها كي تقول خير؟ على خاطر فما فلوس وراها. وقت اللي تعمل فيديو وتعديها على العباد والعباد يتفرجوا تو جينير معناتها دي شيفر وتو جينير من بعديك فلوس وتنجم تدخل برشا فلوس. شنو صار؟ الكونت هذا ما عادش موجود، اختفى، نحاو منه الكونتوني اللي كان فيه سرقه. والحاجه هذه تخلينا نسالوا عديد التساؤلات، وين باش تهزنا الانتيليجنس ارتيفيسيال؟ شنو قاعد الانتيليجنس ارتيفيسيال تعمل؟ ودا يرفم عديد لي زارتيكل اللي قاعدين يحكيوا على الانتيليجنس ارتيفيسيال. كيما فما ارتيكل حكيتوا عليه انتم برشا، الذكاء الاصطناعي ياثر في قراراتك. دراسه معناتها تكشف كيفاش كونك ما عادش وليد الميتر نتاع القرارات نتاعك، تولي تمشي للانتيليجنس ارتيفيسيال باش تاخذ نصيحه من عنده. دونك تولي تخمم اقل وتولي تستند على الانتيليجنس ارتيفيسيال في عديد الاختيارات. كيما مثلا باش نعطيكم اكزامبل على الانتيليجنس ارتيفيسيال شنو تعمل. صارت اتيود هذه خذوا اكثر من 750 الف سؤال اللي يطرحوهم العبيد على الانتيليجنس ارتيفيسيال. اي باش يلقاو كونه الناس مثلا يسالوا في الانتيليجنس ارتيفيسيال انصحني شنو نشري مثلا كيما كهربا ولا لي غوسيت نتاع الكوجينه شنو نطيب ولا كيفاش معناتها نعمل معناتها ديزاجستمون في داري وغيره. حاسيلو معناتها ريالمون الانسان ما عادش هو الميتر نتاع لي ديسيجن نتاعو. ماكم تعرفوا ديما نقولوا سلطان الاراده، دونك الانسان اللي هنا ولا ما عادش عنده خلينا نقول والماميز على الحاجة هذه. دونك حاجة تخوف ريالمون. برشا حكيت تحكي عليهم، برشا فيديوهات بارتاجي، وبرشا حكيت كانوا تحطوا اون ايفيدونس. فما زيد فيديو دارت برشا ريسامون تم نشرها، وزير النقل في سوريا حط كيس معبي بالماء، كيس ماء هكا، وطلع في الكهرباء باش يمشي من بلاصة حتكشي للمطار باش يوري معناتها الكيسات نتاعهم قداش مستويين وكيفاش معناتها الكيس هذايا ما يرعشش وهما يمشيو تلموا معناتها الكيس أمور باهية وكل شيء. دونك هاكم تشوفوا في دي بروغريسيون، هاكم تشوفوا في برشا حاجات. كانت هذه دورة على لي ريزو سوسيو،
1: دورة على لي ريزو. كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: نحبوا المرسو هذي. انت خليتني نكتشف للأمانة، انت خليتني نكتشف. كنا نعديوها برشا في بنت الفيلم يا حسرة. 2017 كنا اكتشفنا المرسو هذي من عند بوستن بان مرسو نومي ميسينيو. نخلتوا حتى للأربعة وتسعتاشن دقيقة توم على موزايك فيم. خلنا نعطيكم فكرة على نتائج المباريات بالنسبة للبطولة الوطنية التونسية. جرجيس وحمام سوسة نتيجة 2-0، نلعبوا في دقيقة 85. النجم الساحلي وحمام نلف نتيجة 1-0 لصار حمام نلف. شبيبة العمران والمرسى تعادل 0-0 في دقيقة 87. متلوي والملعب التونسي نتيجة تعادل 1-1 في دقيقة 88. بعد شوية زمينة مكي يكون في ريكاب سبور، نرجع على المباريات هذه ونرجع على عديد المباريات الأخرى معكم حتى الخمسة تاع العشية. رجعين بعد شوية.

1998 يخرج المغسو هذا للشاب مامي باريزيان دونور اللي رابي معاه سيت ان رابور زاد فرنساوي جزائري نحكيو على كمال اللي بعديك كان موجود في ان جروب نتاع راب فرنساوي اليونس اتنيك ان توكا دخلتو حتى لل 34 دقيقه توما لا موزايك اف ام هذيك لو بيكاند وقيت سامبل كوم سامبل

من بكري نشد في روحي ما نحبش نتكلم على خاطر أمخسو من غادي من يكونيك أمخسو لي كونك تشوفني عام 85 أمخسو ميد براذر إن أرمز من عند داي ستريتس أمخسو ليجندير كولت بيتمان الكلمة دونك في سامبل كوم سامبل أن سانتيريس في كل مرة لشكون اللي عمل سامبلينج معناتها لي مخسو كولت نشوفو الانسبيراسيون نتاعهم منين مرة هذي اخترت بالعكس باش نسمعكم المخسو الأوريجينال اللي تسمعوا فيه هذا وباش نشوفو شكون سامبليه شكون خذاه منه ديزيليمون وهزو وعمل بيه نوتر اونيفير ولا نوتر ستيل المخسو اللي مبعده باش يخلينا المخسو هذا نهزوه لونيفير ايب هوب Bring it on. Let me see what you got.

شو للأمانة التاريخية المورس وذيم من عند كيلر النومي بونجينون اللي كنا اكتشفني عام 99 عرفني عليه دالي مش هدي واضحين راه ذي عرفني عليه دالي شو كل إنسان نعطيه حقه. كنا اكتشفنا المورس وذيم عام 1999 لجروب من ألمانيا على فكرة راه نحكيه على ديزالمان ومخصوة ذي للأمانة بنين برشة كما شفتوا كيفش كان في يونيفير راك عبارة على بلاد موسيقال هزو لونيفير هزو لونيفير راب وبنين برشا المورسو ذي. هاي خلنا نمشيو لجو آخر.

هذا تيتر يرجع بينا ل 1972 اسمه داي باي داي من عند ايدي كيندريكس به اكو سمعتو لونيفير ان بو هكا سول في دي زيليمون ار ام بي اكو سمعتو مليح المورسو هذا تي ناخذو المورسو هذا ونزوه لونيفير واحد اخر كيفاش يوليه

هاي ليل وين كان سامبل المرسول اللي قبله. كنا اكتشفنا المرسول هذا في 2008 لألبوم اسمه The Carter 3. المرسول اسمه Let the Beat Build. المرسول مزيان برشا خاصة بارتي ذي بليخ. الناس معمنا شوية دالي عمل لوب وبدل بيان سور برشا حاجات وخرج التيتر البنينه ذي. هاي نمشي ونقعدوا في نفس لونيفيرا ما نمشيو لانسبيراسيون واحده اخرى.

اسمع في الميكرو دردة في ذيك التسجيل الأصلي رو خدرا مكسوية جابينا 1968 نومي When You Don't Get At Home مكسوية جينا من عند The Sweet Inspiration. المزين في المورسو هذي من الكاليتين تاع التسجيل رو نحكيو عام 68 وكيفي الستركتور تاع المورسو ديسبوزيسيون غير عادي المورسو هذي. أي شكون انسبيرا منه وهزو لونيفيري بوب

في المرسو هذا اللي اسمه وان اللي كنا اكتشفناه في سنة 2000 غوستا فيس كيلا اللي هو غابور أمريكان اللي كان تبع الووتانغ كلان بعديك كان مشي في كارير سولو ومشي في يونيفير غير عادي الحقيقة دالي باش تعمل لي مفاجأة باخي نكمل جوست نحكي على المرسو هذا المرسو عليش بنين على خاطر مخذيش معتها سامبلينج اكزوستيف إذا كنا نجم سامع عبارة هذي تبني على اللوب على البيتش وكلكو زيليمون اللي خليه التيتر دي يكون مزيان برشا هاي خلنا نمشيو لونيفر واحد آخر

لا ليجوند فيفانت بيتمان الكلمة من إمينيم كثر علي الحديث ليميت. كان المرسو دي خرج في 2003 الالبوم اسمه The Eminem Show, المرسو اسمه Sing for the Moment, مرسو من غادي من ليجوندير يحبوا برشا. المرسو دي ملك بوكتيف نسلموا عليه برشا صديقنا. هاي خنشوفوا الانسبيراسيون ولا السونكلينج متاع المرسو دي منين يجينا.

اسمك سلوم بن مان هموثون عند ايرو سميث كنا اكتشفناه في 2003 سينك فور ذا مومنت نتاع امينيم دونك سون كلينك منين خذيه من عند المورسو هذايا مورسو ايكونيك خلينا نكملوا نسمعوا دليل خاطر مورسو بنين برشا كان تيدي سامبل كوم سامبل المره الجايه وقت اللي تسمعوا لي مورسو هذوما تعرفوا الاصل نتاعهم والانسبيراسيون نتاعهم

0: ريكتيفيكاسيون 73 خرج المرسو هذا جي كونفوندو بكري 2003 يخرج المرسو نتاع منين بكري اما خلينا نقولوا سي خاتم ليجندير المرسو هذا سلموا برشا على الميساج نتاعكم نيهيل تقول اكسلون جو وي انجوي ثانكس هذوما الميساج اللي جاو على واتساب موزايك فيم 23513000 سالو بربي عاود لنا البروميير مرسو بلي بروميير مرسو نسيت انا والله ما بروميير مرسو من السيليكسيون هذا برشا ميساجات يزي اسماعيل بعد لي يزي اسماعيل عجبها المرسو هذا يظل هذا البروميير مرسو هو براذر ان ارمز نتاع داري ستريت وهذا السامبلينغ اللي صار عليه جدا برشا ميساجات ميرسي بوكو على الاغنيات انا نخدم نهار الاحد العشاء ومتونس بكم برنامج يسرح له شكرا على الاغاني المزيانين هايش مازال فما دي ميساج اخرين صديقنا يقول اسماعيل تحياتي خوك محمد تاكسي من خزنه دار والله من غير مبالغه خويا روحك يرحم والديك ما شاء الله عليك تقي جبي ونفرح يسكي نسمعك حتى نزيد صديقي نفرح برشا اكتبوا لنا زيد الاسامي نتاعكم خاطر فما شكون يبدا مش حاطط الاسم نتاعو دونك 23513000 23513000 لي ميساج نتاعكم يوصلونا نقراهم شاك فوا نسلم عليكم ميرسي انفينيمون اللي تابعونا من العالم الكل على www.mosaikefm.net ولا الابليكاسيون نتاعنا موزايك اف ام اللي تلقاوها على اندرويد اي او اس ولا اي تليفون اخر ولا فاكس ولا اللي تحب تلقانا ديما موجودين
1: سامبل كونسومبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام

قال لي حواس كبيره بالموسيقى سافي بليزير. نسلم عليكم الناس كلها، بعثوا لنا الميساج نتاعكم على واتساب، جودي بيان واتساب مش اس ام اس، واتساب 23 513 23 513. قرعتينا نتيجه المباريات، نعطيكم نتيجه المباريات مازال كعطيتهم، خلينا نعاود نعطيكم نتائج المباريات. المباريات مازالوا كينتهيو عنا، جرجيس وحمام سوسه النتيجه وفات 2-0 لصالح جرجيس، النجم الرياضي الساحلي وحمام نلف النتيجه 1-0 لصالح حمام نلف، شبيبة العمران والمرسى التعادل السلبي 0-0، والمتلوي والملعب التونسي النتيجة 2-1 للملعب التونسي. بعديك بعد لحظات يكون فما صديقنا مكي العوني في سبور في ريكاب سبور، يعطيكم فكرة على مختلف المباريات الجورني متاع اليوم والجورني اللي قبلها، نرجع عليهم لحظة بلحظة بالتفاصيل الكل. هاي خلينا نكملوا بالموزيكا، عسي حليني سألوا عينيه، رجعين بعد شوية.

0: السبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فام.
1: 54 دقيقة على موزيك فام. عندي ديديكاس اسكندر السمعي بوه مروان وامه هديل يقولوا له ان شاء الله كل عام وحي بالخير، ان شاء الله يربي بالحاجة المزينة، ان شاء الله بالفرحة، وان شاء الله يربي يعطيك ما تمناه. نتمنى له كل الخير صديقنا اسكندر السمعي. نتمنى برشا مساجات على واتساب موزيك فام. بلي خلينا نسلم على صديقنا سمير، قال ديما مشايخنا اسماعيل يحب يسلم على سمير ولد علوين من كندا. هو اسمه سمير ولد علوين من كندا، نسلموا عليه برشا برشا. مساج من عند عادل، احسن مذيع ياسر مثقف ومبروك العرس. لا ما زلت أبرم، ما عندي زهر هنا في الطاولة خطفت. فهمت شنو اللي صار لي، ولا ما نعرفش بيع عكسه، ولا والله عكسه على الخشب نيش مزار جملة، ما نعرفش مني maybe I'm the problem. عرفت هذي ولا ماني عارف والله بالرسمي من حسي الواي. زحات سلم علينا، قال سلام انا في الكوجينه ومتونس بيكم. تليفون واحد اخر على واتساب موزيك فيم 23 513 الف. ملا جاو معكم برافو شعبوني محمد علي، سلموا عليه برشا. تليفون مش تليفون، مساج من عند حنان، ميرسي بوكو بور لامبيانس، نسلموا عليكم الناس كلو. ميرسي اللي بعثونا دي مساج على واتساب موزيك فيم 23 513 الف. سلمما قول لي دالي تحب تقول لي حاجه، سلمما اللي باش نقول لكم ميرسي. ديزولي لحظه بركه، مساج واحد اخر قرقرا بعد هذه. ميرسي بوكو، ميرسي دالي، شكرا ليك ونيتمون ميرسي دالي. نسلموا على اللمسي في الاخراج، نسلموا زيد على الحاج في الصدار. نقابلوا ان شاء الله الويكاند الجاي كالعاده في نفس الرونديفو من مساتين حتى الخمسه نتاع العشيه. بعد شويه موجز الاخبار مع غفران العكرمي، السنه وركاب سبور مع صديقنا مكي العوني، اشرف منابني. بون ويكاند على خير، باي باي.

ستوب، ما تبدلش الموجة. اللي كان عنده رانديفو جديد والمودم تاعو الموسيقى جديد التراندي اتشاخ الاغاني اللي عامله بوز في تونس والعالم من غير ما ننساو الاولد بات جولد التراكيت اللي عمرهم ما يقدموا هيت كلاب ان ترانس ساعتين من زمان زيد فيهم الفوليوم وعيش مع البيت كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل مع سوسن الغريبي على موزايك اف ام.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تعرض مطار الملك خالد في العاصمة السعودية رياض لهجوم جديد تسبب في اندلاع حريق تعمل السلطات على مكافحته بعد قصف أسفر عن وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات الآخرين. وقوات التحالف بقيادة السعودية تعلن اعتراض دفاعها الجوي لصاروخ في محيط مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد إعلانها تعرض قاعة مسافرين رقم 4 بالمطار للاعتداء بمقذوف مجهول مسفرا عن حريق. وتشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدد من الجبهات، خاصة بعد إعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. في شأن الوطني، حركة البضائع الإجمالية بالموانئ التجارية التونسية تسجل خلال السداسية الأولى من السنة الحالية نحو 14.8 مليون طن بزيادة تقدر ب 7.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق ديوان البحرية التجارية والموانئ. كما بلغ نشاط الحاويات 280,691 حاوية بنمو نسبته حوالي 9.87%، فيما ارتفعت حركة البضائع العامة بنسبة 13.95% وحركة الوحدات المتنقلة بنسبة 7.55%. يشار إلى أن الشركة التونسية للشحن والترصيف تستعد لتعزيز أسطولها بثلاث رافعات مينائية جديدة ينتظر وصولها إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر 2026. وتتولى الشركة مناولة نحو 69% من إجمالي البضائع العابرة بالموانئ التجارية البحرية التونسية حسب معطيات بوابة البيانات المفتوحة لقطاع النقل. معتمدية رمادة من ولاية تطاوين تشهد حركية فلاحية متنامية مع توسع الزراعة السقوية وغراسة الزيتون والنخيل واعتماد الطاقة الشمسية لكهربة الآبار، حيث تتواصل أشغال مشروع خاص لغراسة النخيل وإنتاج التمور بكلفة تناهز 5 ملايين دينار وفق ما نقله مراسلنا لحبيب الشعباني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في ريكاب سبور. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: Cap Sport, dimanche. كل أحد من خمسة لثمانية تحليل. مكي العوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في موعدكم الأسبوعي ريكاب سبور كل أحد من الخمسة حتى للثمانية تعليل. في ريكاب اليوم باش نرجع على مباراة الدفعة الثانية من الجولة الخامسة من البطولة أو الانتصار في بطولة الموسم الحالي لنادي حمام لمف، والانتصار يجي في الأولمبي سوس على حساب النجم الرياضي الساحلي. باش نحكيه على انتصار اللحظات الأخيرة للملعب التونسي في ملعب صعب جدا في ملعب المتلوي، نحكيه على تعادل واحتراز في مباراة شبيبة العمران مستقبل مرسى، وانتصار لترجي رجيس على أمل حمام سوسة. كيف كيف نرجع على الحصيلة الكاملة للجولة الخامسة، باش نرجع على مباريات الترجي الرياضي التونسي، كيف كيف النادي الإفريقي ماجب إصلاحه في النادي الإفريقي ما بين مباراة مازنبي ومباراة البارح، كيف كيف ماذا تغير في الترجي الرياضي التونسي ما بين ريجي كامف والمدرب الجديد بابلو فرانكو، كيف كيف باش نحكي على الرياضات الفردية ورياضات القاعات كما استنستوا في ساعتنا الثالثة، ونحكي أيضا على النادي صفاقسي آخر التطورات بخصوص الإطار الفني للفريق وكذلك تأهيل ملعب الطيب المهيري في صفاقسي. رفقني في التحليل الفني، سعيد جدا أن يكون معايا اليوم وليد الهيشري. مرحبا.
2: مرحبا مكي، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا بيك خويا، عندي مده ما
2: عايش خويا
1: حتى انا برك على جيت محضر دروسك، جايب ستيلو معاك واوراقك ومريقلك.
2: انت عطيتني ستيلو خويا برجولي، وانت خويا اي حاجه واحد يستحق يلقاها ما شاء الله على خويا
1: تدل.
2: برك الله عليك والله.
1: امير الدريدي دكتور، مرحبا، مساء النور.
3: مرحبا،
1: سعيد جدا زاد انك تكون بحضرنا كما كل احد.
3: كما كل احد، مرحبا بيك بوليد بالكيب الكل والناس اللي تسمع وتشاهد فينا. بلي 10 ثواني مكي، البارح كي نحكيوا على مباراه بن قردان ونادي افريقيا
1: 5-3-2
3: زلت لي سير باش نقولوا 5-3-2 مش نقولوا 4-3-2 في الحاله الدفاعيه، وترجع 4-5-1 وقت اللي بن قردان يدافع. قلنا 5-3-2 حسبتهم 11، او كميساش اكتشفنا معلومه
2: اللي راهو
3: كره القدم تتلعب ب 11 ب 10 مش ب 11، اكتشفتها البارح هذا في الليل.
1: هلا استر ربي دكتور عاد راك
3: ايش نعملوا كاو لعبنا 20 سنه كره، ما انا في بالي ب 11 كره تلعب بلا غير
1: يصير أمير الدريدي دونك
3: ليه حاجة سبين عليهش بلي
1: اختصاص تونسي بامتياز ولا في المدة
3: بي بعد غلط في حاجة مس الجمعية ولا مس ملاعبي ولا مس انترنور
1: عاود تفسير. أنا قصيت عليك أنت علاش قلت كيك
3: ما هو بن قردان هي تلعب الأربعة اثنين ثلاثة واحد معناه بارح سفيان الهيدوسي واللي قام بمباراة كبيرة حتى غازي العيدي يكون مجورد كل ورا جوش الحاجتين بور بلوكيز زعلوني وقت اللي الكلوب تكون في الحالة الهجومية، وفي الحالة الهجومية تاع بن قردان يعرف هو انه زعلوني لاعب سريع دونك غازي بويسكو سي با جورد كل ورا لا باز شاك فوا ياخذ كرة ويدخل على سيقه اليمين الوسط ويولي كوما كاتريام ميليو تيران، وفي الحالة الدفاعية هاكا غازي أول واحد يرجع الوسط تولي بن قردان تلعب بالأربعة خمسة واحد معناها دونك هاكا دخلت بعضها ما بين الأربعة خمسة واحد والكات دو تروا أن خرجت سانك سانك دو تروا أن
1: مريك توضيح
3: ظاهر هايك معناها
1: عادي سير أمير أبريتو سي نورمال معناها
3: نعتذروا على الخطأ.
1: يعطيك الصحة أمير الدريدي في الإخراج، صالح يسري في الإخراج الرقمي ومكرم في التنسيق الهاتفي. دونك البداية باش تكون بمباراة شبيبة العمران مع مستقبل المرسى.
0: ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية تحليل مكي العوني.
1: مباراة شبيبة العمران مع مستقبل مرسى، مقابلة وفات بال مع مستقبل مرسى بالضبط وفات بالتعادل 0-0، ما شفناش فيها أهداف لكن شفنا فيها احتراز تو بعد شوية نحكي عليه. نبدأ بالمدربين الزوز، مدرب شبيبة العمران أمين البيجي في ميكرو زميلي حميدي شويقي نسمعوا شنو قال.
4: أول حاجة اليوم ممكن الغياب النسق بعد شهر بصراحة أكيد بشي أثر بشي خلي معناها الاثار على المقابله. اليوم في المقابله ممكن توفرت لنا بعض الفرص في الشوط الاول، ما كناش معناها ممتازين في الانهاء كيف كيف في الشوط الثاني قمنا بعدد تغييرات حاولنا انه نحسن المردود افضل، لكن الغالب قاتل النتيجه على حالها وكان الزور معناها الفريقين قراب من النقاط نتاع المقابله. كما اليوم الحقيقه احنا عموما ما كنا انا شخصيا مش راضي معناها على النتيجه نتاع المقابله اللي كنا نجمو يكون الاداء نتاعنا افضل والنتيجه تكون افضل.
1: امين الباجي مدرب شبيبه العمران غير راضي على النتيجه وعلى الاداء ايضا بالنسبه لمستقبل المرسى. حسين الصحراوي المدرب المساعد في الفريق نسمع شنو قال.
5: كنا نستحقوا 3 نقاط اليوم لكن غابت النجاعة وان شاء الله في المقابلات الجايه ان شاء الله باش تقول لي قبلنا اللعب ما قبلناش اللعب اليوم
6: ديزاميتون
5: ما قبلناش اللعب رغم حاسين اللي خرجوا يعني ديبليسي وخرجوا الاولاد فهمت يعني لازمنا باش نخرجوهم الاولاد هذوك فهمتني وكنا في المستوى والحمد لله حتى اللي عوضوا كانوا 100%.
1: حسين الصحراوي المدرب المساعد في مستقبل المرسى حاسب كلامه ويبدو أنه راضي عكس أمين البيجي مدرب شبيبة العمران اللي ما هوش راضي على نتيجة التعادل. أمير نبدأ معاك الحقيقة تصريح متاع حسين الصحراوي ما فهمتوش برشا ما بين طريقة كيف جبدي قال كنا نسحق الانتصار لكن غابت علينا النجاعة وما بين ظروف المقابلة اللي راضي بها بنقطة التعادل بينما أمين البيجي بالنسبة لي يعني أداء ونتيجة فريق لم يكن في المستوى.
3: هو عموما كتشوف المباراة ساعة لديزيكيب نبدأ بشبيبة العمران الفريق اللي هو كان مستضيف بدأ بتشكيلة معناها الأساسية اللي نعرفه معناها العمران ما يغيرش ماكي من الفريق اللي ما تغيرش برشا وبالنسبة لأمين البيجي دونك الفريق قاعدين في نتائج طيبة دونك قاعدين في مردود باهي ما عندوش علاش بشي غير دونك كالعادة بدأ الأربع مدافعين هما نفسهم قدامهم علي كازمير لي دو بيفو محمد أمين بن عمر بو اليوم أنو رجويني بتتر هو كان وراء المهاجم وهذا معناها مشيت أكثر في الكاد دو تروا كالعادة القدام شقة بيل التويتي عدي بالحاج ومصطفى السويسي تشوف انت معناها بالنسبة للمستقبل هذه بالمرسى نفس الشيء تقريبا في عمل تغيير اللي هو اليوم رينا أربع مهاجمين اللي هما نورماني دو جوار سولو كولوار بن حميدة ورايان الحمروني في راس عيفية ومن الله بن حميدة اللي كان وراء المهاجم دونك فما معناها لي دو زونترينور بداو فيك دي زانتونسيون اوفونسيف تشوف معناها الاحصائيات المباراة تلقاها متقاربة برشا معناها من ناحية امتلاك الكرة من حتى من ناحية تسديد تقريبا لي دو زيكيب عندهم كاتير كادري تصريحات المدربين تفهموا انه معناها التعادل كان هو اقرب نتيجه بتيتر كل فريق خذا شويه معناها دي تون فور بتيتر المرسى كان في الشوط الاول افضل وشب بار كونتر وقت اللي صاروا التغييرات للمدرب حسين صحراوي معناها يقولوا انهم بسبب الاصابات غادي من العمران ولا افضل في الشوط الثاني حاول ولكن ما تمكنش معناها باش يلقى النجاعه نتاعو سورتو انو نعرفو معناها العمران سي اونيكيب اللي تحب تلعب اون ترانزيسيون دونك غادي قوت العمران كيما شاهدنا مباراة الترجي كيما شاهدنا مباراة النجم الرياضي الساحلي ماهيش من الفرق اللي برشا تفضل صنع اللعب دونك هذا طبيعي معناها العمران جينيرالمون ديما وقت اللي يكون في زويت مع فرق خلينا نقولوا من نفس مستواه ولا فرق اللي اقل شويه مستواه العمران يلقى بعض الصعوبات لانه نقطه القوه الاساسيه نتاع شبيبه العمران هي لي ترانزيسيون اسونسيلمون على عوداي بالحاج ومصطفى السويسي بتبيعك كيف يجيك فريق يلعب توازن كبير وما يخليلكش المساحات بشق عدة تشكيليات ولكن هذا ما ينقص حتى شيء معناها من من الديبيو دي سيزون خلينا نقولوا يعني في العمران كي العاده الي دون لي نورم معناها المرسى اسبوع صعيب تعرف انت مع قرار اعاده المباراه مع الامور معناها ما كانتش كوم يلفو في المرسى لانه احنا توقعنا بعد انتصار نجم الرياضي الساحلي في راو الوجه الحقيقي المرسى اللي بصراحه المباريات الاولى الى بادي ميريتي صحيح النتائج ما مشيتش ولكن المردود كان حاضر من انتصار متاع النجم بعد قرارات المباراة نتصور خلى شوية أثار على المرسى ولكن لوجيكمون تشوف الإفكتيف الملاعبية اللي موجودين في مستقبل المرسى تشوف المدرب عماد بن يونس اللي تحدثنا عليه قلنا اليوم من أكثر مدربين معناه اللي ولد عنده خبرة واستمرار تو تقريبا الموسم الرابع الخامس على التوالي هو يمسك فريق في الرابطة المحترفة الأولى مفروض ما تخافش عليه فريق رياضي مستقبل رياضي بالمرسى ولكن إلي طوى بش المرسى يبدأ يحصد نقاط ويبدأ يجيب في اللي تروابون على خاطر ماشيين ونقدمه في البطولة.
1: مستقبل المرسى الفريق اللي اليوم عانى من الإصابات في وسط المقابلة وهذا اللي أكده حسين صحراوي عاني أيضا من الغيابات بسبب الإصابات يعني الامباكت كبير برشا متاع الإصابات على مستقبل المرسى.
3: شوف من بعيد ما تنجمش تعرف مكي اكزاكتومون شنو هو سبب الاصابات هل فما نقص في الحضور البدني هل فما معناها خطر الاصابات راه متعدد نجم انت سي فاسيل تقول والله الفريق عنده برشا اصابات دونك المدرب ولا اسونسيالمون المعدل البدني ما هوش قاعد يخدم في خدمته كما يلفوه ميلي تنجم تكون زادة الملاعبية ما همش معناها ما همش ملتزمين بين جين دو في زادة كما لازم نجم يكون فما ملاعبية اللي عندهم معناها دي بليسور ميسكولير اللي ديما تتعاود مهما تعمل دوك من بعيد ما نجموش نحكمه شنو هو سبب الإصابات ولكن سوكي يسور اللي تعرفني مستقبل هذه مرسى يزمو يلقى حل للإصابات هذية اذا كان فما مشكل من ناحيه لاشارج دونتريمون يزمو يقالوا حل، اذا كان فما مشكل اخر طبي مثلا عند بعض الملاعبيه يدوا لي زاميناجي، معناها ساعات فما ملاعب اللي تعرفوا انت ان بو فراجيل نقولوا بلغه الكره تخرجوا في بعض التمارين اللي تكون شويه قويه باش تستحفظ عليه باش ما يتضربش. دونك هذا سي اوكا باركا يزم ليتار فني مع ليتار طبي في مستقبل مرسى يدرسوا مليح وضعيه الملاعبيه هذه اللي قاعده تعرض لاصابات باستمرار، وكل ملاعب يتعمل له برنامج خاص، لانه بتبيعه اذا كان انت يشك كل مباراه باش تبدا ناقص بملاعب اثنين تخسر ملاعب اثنين اخرين في وسط المباراه، هذا باش ياثر رغم انه الافكتيف كما قلنا نرجع نقولوا الموجود في المرسى معناه ممتاز جدا. اليوم انت تشوف بنك البدلاء بركه تلقى فراس المسكيني معناها نكسيا اللي عنده برشا خبره كيف كيف، بوخريس كان ممتاز معناها المواسم الفارطه، تلقى عزيز ترايدي، تلقى قصاي معشه مع لي دوزي ترونجي. دونك حتى من ناحيه الافكتيف المرسى فريق اللي نورمالمون ما تخافش عليه، ولكن كما قلنا اللي تو باش يبدا ينتصر ويبدا يحصد معناها في النقاط.
1: وليد اليوم تعادل، هل في نوع من العدل ما بين زوج فرق؟
2: على الانسومبل دو ماتش اي، معناها فما فترات كان فيهم مستقبل مرسى خطير سورتو في الشوط الاول، معناها بعد ربع ساعه الاولى جاوا فرص لمستقبل مرسى، خذا شويه اللعبه دي مينوت، ومن بعد شبيبه العمران معناها في الفام تاع بريمير ميتون ايزون ميتريزي شويه لو جو وخذاو هما معناها الكره والبوسيسيون وحاولوا يطلعوا فير لافون. في الشوط الثاني المرسى عاودت معناتها عملت رده فعل و 10-15 بريمير مينوت نتاع دوزيام ميتون زاد كيف كيف عاودت رجعت وعملت ديزيفور. بعد نفس الشيء العمران معناها تقولش عليهم قاسمين الماتش على اربع فترات، معناها ادور بريز خذت المرسى شويه معناتها اللعبه ومرتين معناها العمران حاولت فرص كانت موجوده بون مش فرص كبيره، لكن الماتش في حد ذاته معناها ما فيش برشا فوليوم دو جو، معناها كاليتي دو جو مش باهي. العمران بار كونتر سي ديرني تون ما تساومش على ميدانها في لي تروا ديرني ماتش، معناها ربحت ترجي في العمران وربحت معناها مقابلات اخرين وقدمت مردود محترم اون ايكيب دو كونتر وزوز راهو مرسى والعمران. معناتها بالنسبه لي انا فما تقارب كما قال امير، معناها الافكتيف تاع المرسى والافكتيف نتاع العمران معناتها المستوى نتاع الملاعبيه دو باري دوتر معناتها يقرب شويه البعض، وهذاك علاش معناها اليوم الماتش كان ايكيليبري. الزوز معناها في اخر الماتش تعبوا معناها وظهر على ظهر تعب على اللاعبين ولا معناتها يعملوا دي سيكونس كيم تاع دي كونتر شويه، لكن فينالمون معناها ما كانش فما اهداف، مقابله متوسطه معناها اجمالا.
1: ما كانش فما اهداف في مباراه مستقبل شبيبه العمران مستقبل المرسى، لكن كان فما احتراز في المقابله هذيا. شنو اسباب الاحتراز هذيا وشنو هي الحكايه؟ محمد الماروكي كاتب عام شبيبة العمران، نسمعوا شنو قال على الاحتراز.
6: لعب لكم خمسة قام بالهف الأولى وخذها انذار، وبعد قام بالهف الثاني وخذها انذار ثاني، نرمال مو يأخذ يتم وقصه من طرف الحكم.
7: أما تو شوف لك تحكي أنت ومحرز ماكي قالك أنت متغلطش يا مرح حتى أنا منغلطش، رأى نمر ستة اللي خذها أنت شو رأيك؟
6: أمور وعدك وذلك أمور هذيك أمور بس لي أنا نمر خمسة ونمر خمسة.
7: معناها بالنسبة لك أنت نمر خمسة وسام البحر يخذها مرتين ورقة صفرة، أدورك محرز أمريكي قال لك رأى نمر ستة اللي هو كوني خلف.
6: ثم ترجع تحكم بعد كي بيشرجعوا اللقطة يعرف شكون يخذها.
1: كان هذا محمد المروكي كتب عام شبيبة العمران في ميكرو زميلي أحمد عدالة. دونك احتراز بسبب بالنسبة لمحمد المروكي يقول انه الحكم اعطى ورق زوزها رخص فور نفس اللاعب وما اقصاش، لكن بالنسبة للحكم ما هوش نفس اللاعب. مستقبل المرسى ما زال كي جه قرار مرات بعادة مباراة ضد النجم الرياضي الساحلي، اليوم يلقى بوليميك جديد احتراز جديد باسافوار من بعد شنو يصير في الاحتراز.
3: والله هذا نقاش قانوني، امانة اللي نعرفوا لي ديسيزيون تاع الاربيتر اللي هما معناها يكونوا في علاقه باللي في جو ما تنجمش تدخل فيهم، معناها حتى كان اللي في بالي حتى كان ساعة نحيي سي محمد ماروكي اكيد، ما حتى كان هو عطاه نومرو خمسة ينجم هو فايدو ماتش يقول لك ليه قايت للستة، باش تقول لي انت ليماج ظاهرة مشي لهذاك يقول لك ليه بون هذاك اللي جاي قدامي انا، مي انا راهو قصدت نومرو ستة وقايته نومرو ستة. في معناها نتصور في اللي كان هذم صعيب، وانه معناها الرابور باش يعملوا الحكم والكلام باش يقولوا هو اللي نورمالمون يمشي بنسبه 90%، واذا كان فما معناها اكيد شكون ينجم ينورنا قانونيا ناخذوا راي ويتصور خير معناها.
1: وليد في الكذا كان كان كان الحكم يقول لك لا راك انت غلط انت شفت حاجه في التلفزه انا شفت انا قيدت للسته ما قيدتش للخمسه على الاحتراز.
2: والله شوف هذه امور قانونيه بالنسبه لي.
1: طبعا نحكيوا على المروكي راه يعني في الموضوع
3: هذيك الحاجه اللي تتباهى تما لوجيك مو راهو كلام في القاء في اللي كاذو ما خاطر تصير حتى قبل كي لعبنا احنا تقول له ليره وهذاك خذاه يقول لك ليره كنتي غلط الكارتون هو ماشي في اتجاه وليد ما هو قصدني انا قيدني انا ما تنجمش معناه باش تدخل معاه في بوليميك. اما مروكي مادام قالوا ما صور التلفاز بالكش فما ثغره في القانون الله اعلم هو
2: نجم تقول له معناها كان يغلط الاربيتر ما فيها باس معناها تقول له راهو مش انا اللي عملت الفوت معناها ينجم يصلح
3: لا ينجم
2: ينجم يصلح معناتها السولوشن ينجم يصلح راه ما فيهاش معناتها الحكايه مشكل كبير خاطر بال
3: اما هو ياخذ ديسيزيون الاخر ديما معناها هو يحب يصلح ولا لا
2: كان باش يخلي ومعناتها يشد صحيح وما يرجعش للفار ما بون سا ديبون زاد اللقطة كيفاش راهو فما حاجات اللي نجم يرجع لهم وحاجات يقول لك بون عطيت افيرتيسمون عطيت
1: هذا بالنسبة للاحتراز نتاع شبيبة العمران على مستقبل رياضي بالمرسى كما قلنا مقابلة وفات بالتعادل 0-0 بالنسبة لشبيبة العمران ذاك الاحتراز يقول انه الحكم معطاه زوز انذارات لنفس اللاعب لكن معطاهش ورقة حمراء هذا الاحتراز اللي حكي عليه محمد ماروكي الكاتب العام للشبيبة الرياضية بالعمران المقابلة القادمة اللي باش نحكيو عليها هي مباراة النجم الرياضي بالمتلوي والملعب التونسي
0: ريكاب سبور كل احد كل خمسه لثمانيه تحليل ماكيلوني
1: المقابلة هذه نجم المتلوي ينهزم امام الملعب التونسي يجوز اهداف مقابل واحد شريف بوديان سجل هدف نجم المتلوي في دقيقة 41 من مخالفة مباشرة فخر الدين بن يوسف في دقيقة 82 يعدل للملعب التونسي ودقيقة 90+10 امدون دايي من ضرب الجزاء يسجل هدف الانتصار للملعب التونسي والفوز في ملعب صعب اللي هو ملعب المتلوي امين جارة مدرب النجم الرياضي بالمتلوي المدرب اللي كان فايز اليوم تيلة 82 دقيقة نسمعوا شنو قال على الهزيمة بتاع فريقه
8: والله شوف نحن الساعة كيفاش حضرنا الماتش ومنين جينا الساعة ما تبدأ هذاك الامباكت بتاعه في دوزيميتون فريق وقت لي في التريف يقعد 10 ايام ما يترانيش ما غير حتى سيونس دونتريمون باش تسوفوا كي تلعب ضد ايكيب عندها القيمة الفنية في البنك نتاعها بطريقة هذيك باش تلقى صعوبات في دوزيميتون نحن عملنا اللي علينا عملنا معناتها ان بريمي ان بون بريمي ميتون دوزيميتون سيفري طيحنا البلوك في ليتا فيزيك نتاعنا أنا في لي كونديسيون اللي حضرنا فيهم الماتش مالوروزمون مره اخرى افيك نقولوا نحن ما شانس وافيك زاد لازم نشوفوا القرارات التحكيميه كي تشوف انت بينالتي برومي طون في يده ومن بعد بينالتي اخرى في دقيقه 95 معناها يعطي زفر من هنا ما يزفرش من هنا يزفر 3-4 فوت لهنا في الجيمي طون معناتها يحب يدز بالسيف معناها شوف فما التريز نتاع لي زاربيتر نعرفوها كيفاش الاربيتر خايط كيفاش يخليك في الزون نتاعك كيفاش ما يخليكش تو بروغريس كيفاش يخلي اللعبه دونك الحقيقه كل جمعه نحن في تونس نقعدوا نعاودوا نكرروا على لي زاربيتر وعلى الغلط تاع لي زاربيتر ونقعدوا نحكيو وبالفار ومن غير فار واللي في الفار يخيط اكثر من اللي يزفر عيب الحقيقه معناتها هي جمعيه تعاني بطبيعتها فرانكلي دورو ليه عبيد تلعب ما غير فلوس عبيد ربي يعلم بها كيفاش تجري وتجري في التينا ذي ويزيد يجيك في 5 جورني 3 جورني يضرك الاربيتر عيب معناه نحن تو في 5 جورني عنا 3 جورني ضرنا الاربيتر ما جورني الاولى الماتش اللي تمال الماتش اليوم الاربيتر كل مره ها ما فهمش ليني ها وما نعرفش بارا يشوفوا اللي يحبوا هما ما يشوفوش اللي يحبوهم الكوميم عاد الجمعيه ربي يعلم بها كيفاش مازلت عايشه نجم تلاقي ربي يعلم بحاله
1: أمين جارة متأثر برشا مدرب النجم الرياضي بالمتلوي بعد الهزيمة تاع اليوم متأثر برشا من التحكيم وقرارات التحكيم وأيضا من ظروف التحذيرات وغياب الأموال بالنسبة للمدرب اللي انتصر في اللحظات الأخيرة اليوم توزي ماريكو مدرب الملعب التونسي نسمعوا شنو قال في ميكرو مراسلنا عماد التومي
9: On a été meilleur juste aux premières minutes, aux dernières minutes. Oui. Mais le football, c'est comme ça. Quelquefois, on prend un but d'un très bon joueur qui fait un tir très, très, très bien. Il a, c'est pas notre faute. C'est pas de faute. C'est pas de faute, attention, parce que c'est pas de faute, scandale. Mais l'arbitre, il a sifflé, ok? Et après, on a continué à créer la chance, à croire tout le temps. C'est ici pour jouer, c'est pas seulement football. Oui. Mais on a bien joué football ici, avec ce terrain qui, j'ai beaucoup de respect pour mettre là, oui. Mais si on veut améliorer le football tunisien, si on cherche ça, on a besoin de faire quelque chose pour améliorer ça, la condition de vestiaire, tout ça, on a besoin de le faire. Si on cherche d'améliorer le football tunisien, mais on a été meilleur tout le temps. On a continué, on a insisté, on a raté la chance, mais on continue. Et c'est une victoire d'honneur.
1: زي ما رأيكم مدرب الملعب التونسي ما زال يكتشف البطولة التونسية، ما زال يكتشف في ملعبها، ما زال يكتشف في الفيستير متاحها. يقول كان تحبوا تصلحوا مع كل احترامات النجم متلاوي لازم فما حاجات تصلح في الاتراع. بالنسبة لي فريقه لعب كرة اليوم وكل عادة يتشكى من تضيع الوقت. وزي ما رأيكم مدرب الملعب التونسي وليد الهشري تقريبا في السنوات الأخيرة اللي يتعدوا على صوابع اليد، اذا وصلوا صوابع اليد الواحد الفرق اللي ينتصروا في ملعب المتلوي.
2: صحيح، ما تيران صعيب لعبنا فيه قبل، امير لعب فيه ولعبت فيه ولعبيه في تونس، كل يعرفوا اللي تيران صعيب والادفيرسير في حد ذاته معناها اون ايكيب اكروشوز، معناها متلوي وبنقردان نفس الشيء، معناها دوز ايكيب هذوما على ميدانهم صعيب، تيران سانتيتيك برشا انجاجمون معناها، وكيب ما تسلمش بالسهل، انتصر ضد فرق كبيره معناها الترجي، ربحت الترجي، ربحت نجم الساحلي، نادي الافريقي، نادي الصفاقسي، معناتها ربحت الفرق الكبيره في بلادها. وحتى يعني كي تخرج دي فوا زاد تعمل اون بون بريستاسيون. الحقيقه ستاتونيزيان اليوم ربح، لكن معناتها على مستوى على المستوى الفني معناتها اللي قدموا الملعب التونسي سورتو الشوط الاول كان محير. الملعب التونسي في الشوط الاول كان محير، معناتها المتلوي كان افضل بكثير وكان ينجم يسجل في البريمير ميتون. ستاتونيزيان في مقابلات الاخرى مع نادي الصفاقسي وربح في حمام سوسة وغيره من المقابلات في اول موسم كانوا خير فنيا، حتى التعامل المدرب كان افضل. اليوم الحقيقه في الشوط الثاني كما قال لك امير معناها من حسن حظه يعني النتيجة كانت في صالح الملعب التونسي وانتصر، خاطر عمل دي شانجمون معناها ما همش مفهومين بالكدا، معناها غير المراكز، السعفي بدلوا مركزه، لاتيرال دخلوا للاكس وكذا، كانت فما معناتها ان ريسك خذاه، فينالمون انتصر. لكن على المستوى التكتيكي معناتها لي شوا اللي عملهم يعني متاع انسان عنده فلسفة وحده معناها، فهمت؟ سينو هاني قلت لكم بعد العبرة في النتيجة، هو انتصر معناها ويتحسبوا له نقاط المباراة، لكن أكيد معناها في المباراة الجاية في الأسبي تكتيك معناها وحتى اختياراته معناها كيفاش يبدأ المباراة وكيفاش يكمل المباراة يلزم يراجع نفسه، خاطر الملعب التونسي فيه ملاعبية وينجم معناته يقدم مستوى خير من اللي قدمه سرتو في مباراة اليوم، إيه سرتو في الشوط الأول كما قلت لك قبيل. وفكرني في روبرتينو شوية، تفكر روبرتينو
3: رينيك بورتوغي نفس
2: البورتوغي
3: باش أحكي بالفرنسي نفس الأكسون.
1: أمير، الملعب التونسي دونك ينتصر في المتلوي انتصار في الدقائق الأخيرة في ماتش كامل، يعني في السكور كان نجم المتلوي رابح حتى الدقيقة 82، لكن الملعب التونسي صبر حط ساقه على الكورة، قلق المتلوي، حارس فسخ، لكن في الآخر كان الانتصار البقلاوة.
3: انتصار مهم جدا للملعب التونسي وأهم في المباراة مثل الملعب التونسي والانتصار، لأنه معناها كونتابلومون اليوم الملعب التونسي اي نتيجه اخرى بخلاف الانتصار تخليه معناها في وضعيه ما تليقش معناها بالامكانيات الفنيه الموجوده في الفريق هذايا، معناها نحكيو على الكلاسمون. دونك انتصار صعيب وصعيب جدا كما قلت انت، مش بالسهل باش تربح المتلاوي، مي لوا من التصريحات نتاع زوز مدربين معناها بصراحه. انما ما شاهدتش اللقطة متاع ضرب جزاء مكي، وما شاهدت ضرب جزاء لأنه كاو مالورزمون الوقت يزرب باش نجمو نخطو طون لهنا، دونك واحد ديما الدقيقتين الأخرانيين يسرقهم من المباراة. بريف
1: هو ضربة الجزاء أمير باش ليك أنت وللسادة المستمعين، ضربة الجزاء تم الحكم ما زفرهاش، تم استدعاءه من قبل الفار، صارت فيريفيكاسيون مطوله شويه في الفار ساعه ما نجمش من الاول يمشي باش يشوف يعني اون فيلد ريفيو. من بعد كي شاف الاون فيلد ريفيو تقرر انه ضربه جزاء فيها يعني فما دفع من ناحيه الحزام وفما في اليد. هو بالنسبة للحكم ما دام احتسب ضربة الجزاء منطقيا بالنسبة لي الدفع هذاك يستوجب انه تتظفر ضربة الجزاء. ما نعرفش الدفع اللي بالحزاء ما الدفع اللي باليد زوز مع بعضهم كيفاش فاس وبيوت الجوار وتوكا هذه الصورة متاع ضربة الجزاء.
3: معك انا الوان على الديسيزيون متاع الحكم. نحكي على بارابور تصريح تاع امين قاري خد شوية على المدربين. خلينا من لما تصريحات المدربين نمشي المباراة. معناها بصراحة نجم تلوي قدم 45 خول على مستوى عالي, تحكم في الشوط الأول. معناها شوف كرة كانت منظمة, شريف بوديان معناها ملاعبي ممتاز وممتاز برشا اللي تري تري انتليجون. الاشكال في وسط ميدان ملعب تونسي اللي كان تقريبا 4-1-4-1, معناها ديوب هو اللي قدام الأربع مدافعين والسعفي وتيوم كانوا طالعين عاليين أكثر من لازم, واستغل بوديان ليزيسباس هذوكم اللي ما بين معناها السعفي والسيحي وديوب وما بين تيوم والعابدي وديوب وعمل لي حب تقريبا. معناها بكل صراحة معناها بوديان في الشوط الأول وختمه أكيد في آخر الشوط الأول بهدف من مخالفة جميلة. الشوط الثاني أكيد المتلاوي تعرف نعرف وإحنا الوضعية البدنية لأنه الضربات وغيابات على التمرين اللي تكررت في الفترة الأخيرة, دوك واضح أنه المتلاوي كان بدنيا ماهوش في نجم يكمل في الشوط الثاني كيما بدأ المباراة. السؤال لهنا وانه ملعب تونسي حسب رأيي تقريبا كان غايب مكي حتى لسبعين دقيقة. معناه ملعب تونسي دخل في المباراة كان في السبعين دقيقة. رينا شاهدنا برشة تغييرات. انت قلت كلمة قلت زي قاعد يكتشف البطولة وملعبها, انا اقول ظهالي مازال يكتشف الفريق متاعه لانه معناها ديسبوزيتيف والملعبية تغيروا ثلاثة واربع مرات في المباراة. رينا معناها فخر الدين خذا مكان فادي العابدي ظاهر ليمن رجع, وائل ورغمي اللي بدا المباراة كلاعب رواق رجع هو ظاهر ايمن. رينا أمارو اللي خذا مكان ديوب قدام الدفاع واللي أمارو مستحيل كان ينجم يعطيك مردود في البوست هذاك مكي. هو ديجا مشاكل أمارو وقت اللي انتقل للترجي الذي التونسي هو لانه ترجي كان يحب أمارو يكون لاعب قدام دفاع, ما كانش عنده كل لاعب نقولوا احنا سنتينات, دونك خيار كان مع أمارو. أمارو سيان جوار رينيه مع المستير ولا في الملعب التونسي ولا حتى في المنتخب النيجر سامي لو تيرا ليبر, يزمك تعطيه ليبرتي خاطر قوه أمارو هي فكل اشك فوا وين كره تكون في مناطق 16 متر و50 تلقى أمارو قبل المهاجم يسجل. معناه عنده نجاعة كبيره ياسر, دونك ما لازمكش تقيده بمركز وتحطه قدام دفاع. دونك تقريبا معناها الأمارو كهبط في المركز هذاك ما عادش عنده حتى فايده. بعد نفس الشيء المدرب يعاود يغير انوتر جوار دو كولوار بركات يدخل في بلاستو الخميسي, بعد يخرج الدربالي لاكسيال السياحي الظاهر ليسر يمشي هو اكسيال الخميسي اللي دخل كوم كولوار في بلاست بركات يرجع هو كوم أرير, والسعفي يخرج الديكال من الوسط يمشي كولوار. برشة تغييرات برشة تغيير مراكز ملعبية في المباراة, ما في الاخر ريزولتاي دون ريزون المدرب يقول لك انا انتصرت دونك التغييرات اللي عملت عطات نتيجة. حسب رأيي كانت فما شوية مبالغة معناها في التغييرات اللي قام بها اللي ترفني الملعب التونسي.
1: مش برشا ديجا تغيير المراكز هذه وحده ماهوش برشا يعني باش ينجم جوار يستوعب.
3: يعني فما ملعبية عملت روا بوست وفما تقريبا خمسة أو ستة ملعبية اللي غير لهم لي بوست. معناها التغيير الأخير مثلا انك تخرج دربيلي وترجع السيح رير جوش لرير جوش ترجع لاكس ما فيش تفسير إلا إذا كان فما إصابة مثلا من لاكسيال دربيلي. معناها فما إشكال آخر. معناها نرجع لك للشوط الأول المتلوي قلق برشا الملعب التونسي على التماس طويل. معناها المتلوي كان يلعب تماس طويل باستمرار وكان خطير جدا معناها في النقطة هذه. نفس الشيء السيحي كظهير أيسر لأنه شفناه عم ناول مرة كيف مرة يلعب أكسيال مرة ظهير أيسر غير قادر معناها في العمل الهجومي. معناها سيناريير اللي تقريبا الديباس با الليني متاع خط وسط الميدان دوك هنا قعد فما نونديكاب. معناها الجهة اليمنى تحاول وانها تشتغل وجهة اليسرى باعتبار وانه السيحي معناها ما يعطيكش المعادلة الهجومية, دونك هنا قال مشكل كبير للملعب التونسي في النقطة هذه. على كل معناها الملعب التونسي انتصر والمدرب بالتغييرات وتغيير المراكز تاع الملعبية خمسة ولا ستة ملعبية وفما كما قلنا ملعبية عملوا دو تروا بوست في نفس المباراة انتصر, دونك الريزولتا لو دون ريزون. بالنسبة للمتلوي حسب رأينا معناها فما زوز عوامل ما خليوش المتلوي بتاتر يستحفظ على النتيجة اللي هو أكيد معناها لو مش حاضر بدنيا مش عمل 90 دقيقه لانه نعرفوا الغيابات وهنا نعطيه معناها اون دون ريزون للمدرب امين جارا ما ظهر لي ما كيدخل في في في دخل في صراع تكتيكي مع مدرب ملعب تونسي بكري شويه لانه بدا في تغييرات وبارتير من دقيقه 60 احنا كنت تفرجوا مريتش داعي انا بصراحه التغييرات بدا يعمل فيها امين جارا الا ديما نرجعوا اذا كان فما ملاعبي هو يقول له خرجني راني معاش النجم مريناش الملعب التونسي خذا اللعبه في الوقت هذاك على على على المتلوي وفما اوبليغاسيون انك تعمل تغييرات حسب رايي كان على امين جارا يصبر شويه في تغييرات لانه يعرف انه ملاعبيته فيزيكمون تعبين يحاول دونك هو رابح يحاول يخلي لو ماكسيموم الملاعبيه هذوكم يلعبوا لين يسون ايبويزي معناها ما تخرج ولا ما يبدا يقول الفرنساوي ايليكوي هذا اللي انا ريته من البعيد ما كيما قلت لك ما نجموش نعطيو راينا في النقطه هذه معناها نكون اوبجيكتيف خاطر ينجم يكون فما ملاعبي هو اللي طلب التغيير يمكن النقطه هذه خليت المتلوي في الاخر معناها بارتير كيما قلت لك ملعب توش دقيقه 70 دخل في المباراه وقتها المتلوي ولا عاجز معناها حتى في لي ترانزيسيون ما عادش ينجم يمشي الملعبيه تعمو برشا فيزيكمون قبل هدف السعفي عطاه زوز ولا ثلاثه كور اخرين فخر الدين بن يوسف هنا الخبره الاكسبيريونس تاع فخر الدين معناها في الالتقاط الراسي خذا قبلها كورتين ما تسجلوش والكره الثالثه سجلها في المرمى ومن بعد جات ضربه الجزاء في اخر المباراه اللي خليت الملعب التونسي ينتصر. المتلاوي قدم مباراة ممتازة معناها خلينا نقوله 60 دقيقة ممتازة ممتازة جدا وعنده فريق محترم جدا عكس الملعب التونسي كان غايب 60 دقيقة دخل في المباراة في النص ساعة الأخرى والنص ساعة ذيك كانت كافية الملعب التونسي بشي راوح بثلاثة نقاط مهمين ومهمين برشا ومن ملعب صعيب وصعيب برشا.
10: انت تحكي على الملعب صعيب والوضعيه زاد صعيبه في نجم المتلوي صعيبه على جميع المستويات وكانت مؤثره حسب المدرب امين جارا على النتيجه. الباهي الديناري الناطق الرسمي باسم النجم الرياضي بالمتلوي كان تحدث مع مراسلنا عماد التومي بعد المقابله نسمعوا شنو قال.
11: اليوم وصلنا المرحلة يعني نفق مسدود يعني اليوم لا أنصفتنا للكورة ولا الجهة المانحة ولا التحكيم معاش عنا وين نمشو استنفذنا كل وسائل الاحتجاج الاستقالات الاحتجاجات كل شيء لا حتى واحد متحرك ساكن يحبوا وضعية نجم متلوي في الوضعية هذه احنا كهيئة مديرة رضينا ضميرنا مارسنا سلطتنا الأدبية والقانونية ما تفعل معنا حتى واحد. السابقة في الكرة التونسية أنه جمعية بجهة مانحة يعني تخل بتعهداتها ل 11-12 شهر عام كامل معاش عنه من نمش تريبيانتو باش نعقدوا جلسة وعلى إثرها باش نقرروا شنية الخطوات الجاية على خاطر معاش عنه وين
12: شنو ممكن مثلا الخطوات شنو
11: كل شيء وير جلسة مفتوحة فيها القرارات على كل احتمالات.
10: الباهي الديناري الناطق الرسمي بالنسبة لنجم المتلاوي بالنسبة لإدارة نجم المتلاوي تقريبا انتهت حلول الأرض بالنسبة للوضعية المادية للفريق. نعرفوا أن الملاعبين كانوا يعني مضربين على التمارين في الأيام الأخيرة وضعية صعبة جدا لنجم المتلاوي حكينا عليها لحد اللي فات وتقريبا كانوا تنجم تعود نفس الكلام يعني النجم نحطه نفس الاكسرين تاع الجمعة اللي فات يتعود توا ما تبدل شيء يعني.
3: مش الجمعة اللي فات هي الوضعية من 2010 تقريبا منذ بداية الثورة لأنه شركة فوسفات قفصة معناها لعدة أسباب ما هيش قاعدة تو تدفع في المنحة اللي كانت تدفع فيها قبل والمتلوي تقريبا وقوافر هذه بقفصة ويمكن المتلوي أكثر من قفصة معناها يعتمدوا معناها تقريبا بنسبة 90% على المنحة هذه دونك ما تصبش المنحة هذه معاش ولا معاش فما سورس تاع فلوس أخرى يلزم شوف هو معناها احنا ما نجموش نلومه حتى طرف تنجم جدا شركة فوسفات قفصة تقول لك انا مانيش في حالة اللي اليوم نجم نعاون الأندية كل ويك لازم توضيح يلزم توضيح مع يا فما منح وتتدفع في وقتها باش الفريق ينجم
10: يا ما
3: عادش باش نعطيوكم نكونوا واضحين ولقاو مصدر اخر للتمويل ما يقعدش الفريق يستنى في المنحه تو قديم متلاوي تقريبا حسب الناطق الرسمي من عامين وما خدموش دوك وقفت وزاد بالنسبه للهيئه المديره تاع نجم متلاوي يقول لك احنا ما عناش منين باش نجيبوا معناها دونك اشكال كبير هذا في المتلاوي
10: تو سامبلومون. انت قلت كلمه ممتازه برشا امير يا خويا فوسفات قفصه كان ماهيش باش نجم تعطيهم الفلوس قول مانيش نجم نعطيكم الفلوس وهم
2: حتى الفوسفات اللي كنا لولانين قبل فيه
10: يا حسر
3: هذيك المشكله هذيك المشكله
10: هذا بخصوص مباراة نجم المتلاوي
2: الملعب كلمة برك معناتها على الملاعبية معناها تو من بعد نزيدو نرجعوا على حكاية قانون الهيكل الرياضية واللي هذا مش نقعدوا نقولوه خاطر يلزم يجي نهار وتتبدل القوانين. راهم لاعب يا رسول الله يمشي يلعب وهو مش خالص في ظروف تيران ارتيفيسيال ويبدا تقصى فابا وهو في داره مش ستابل وعنده مشاكل فلوس وكذا، كيفاش تحبوا بربي يلا؟ ومنهم هما اليوم اللي عملوا معناها الماتش هذاك واللي بريمير ميتون كانوا قراب ومركاو الاولانيين من بعد خسروا ساريف امراو ما غير موتيفاسيون لاعب كره قدم ما نجم يعمل شيء.
10: امين
2: والله يا ربي معاهم.
10: امين جارا يبدو انه عنده في الموضوع هذاك عنده امباكت كبير. تذكروا عملوه في سليمان كيفاش زاد وضعيه ممكن حتى اتعس من وضعيه نجم متلاوي من الناحيه الماديه.
2: لقى وضعيه كيف
10: ولقى حلو معناها رجع لهم فيل الملعبيه باش يلعبوا ساعات
2: هذاك الدور المدرب. تلقى معناتها تلقى مشكل معناها يبدا الامبيونس سافا با وملعبيه مش خالصه راهم تنجمش تحكم فيهم. اللهم تكون فريمون انت معناها انسان مش عارف انا جيني باش تنجم الملاعبيه تحطهم دون لو كادر وتحضرهم نفسانين باش يلعبوا لك ماتش وهو مش خالص يقول لك ما نلعبش، فهمت؟ دونك ربي معاهم ان شاء الله يلقاو حل بلو فيت بوسيبل.
10: هذا بخصوص مباراه نجم تلاوي الملعب التونسي وانتصار للملعب التونسي خارج القواعد 2-1. المقابله القادمه نحكي عليها مباراه النجم الرياضي الساحلي النادي الرياضي بحمام لنف.
0: ريكاب سبور كل احد كل خمسه بثمانيه تحليل ماكيلوني.
10: قبل ما نحكيه على مباراة النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي بحمام لنف والنتيجة متاع المقابلة هذه، بالنسبة لوصلتنا يعني تصويرة للفيديو ماتش في مباراة العمران ومستقبل المارسا، الحكم اللي دونوا على يعني ورقة المقابلة الانذارات بالنسبة لمستقبل المارسا كوني خلفة وأسامة البحري. نحكيه أسامة البحري رقم 5 كوني خلفة رقم 6، هذا ما دونه الحكم على ورقة المقابلة. دونك هذوما بخصوص الاحتراز متاع الشبيبة الرياضية بالعمران ضد المستقبل الرياضي بالمرسى وما دونه الحكم محرز الملكي، هذا بخصوص الاحتراز اللي تقدم به شبيبة العمران. نحكيه دونك على النجم الرياضي الساحلي اللي انهزم ضد النادي الرياضي بحمام لنف اللي حقق أول انتصار ليه في بطولة الموسم الحالي. بعد شوية باش نسمعوا براكوني لأنه باش نبدأوا بالتصريح تاع المدرب اللي فايز في المقابلة تاع اليوم شمس الدين الذويدي مدرب نادي حمام لنف يحكي في ميكرو مراسلنا أمين على الانتصار تاع اليوم.
13: الحمد لله على 3 نقاط اللي جاءوا بصعوبة الحقيقة، كنا 5 جورني بدينا نحظوا في نقاط مع أول انتصار مع أول هدف. الحمد لله الوليد قاموا بالواجب عملوا أن بون ماتش سير بلون ديفونسيف، الثوابت نتاعنا الدفاعية كانت موجودة، حراس المرمى كان موجود معز عمل ماتش باهي كيف الديفونس. الوليد الحقيقة الكل عملوا أن بون ماتش سير بلون ديفونسيف، كنا عارفين باش يجينا دي تون فور اللي لازم نستغلوه. استغلينا كرة ثابتة في أول ماتش معناها في وقت باهي اللي عطانا أكثر ثقة في رواحنا. ونيجيريا بريمير ميتون

0: معز بن شريفية
1: ومعز كيف
0: لأنه فما الكرة نتاع المخالفة المباشرة ديفيي وكيفاش الفاسون كيفاش خرج الكرة كان ينجم ترجع الكرة ترجع قدام المهاجم
1: على جنب عرف كيفاش بساقه يبعد الكرة معناتها وزيد راهو لابوي صعيبة معز مع العمر مع كذا توصل تعمل معناتها رياكسيون معناتها باش ترجع في الوقت هذاك وتتعامل بالطريقة ذيك أكيد معناتها معز عنده الخبرة اللازمة وقاعد يقدم فيها معناها للحمام لنف دونك أنا قلت لك بالنسبة لي أنا نجم الساحلي هجوميا كان اليوم ضعيف ما تجمش اليوم معناتها الحقيقة بالشعباني وبسانجور أنا بصراحة نجم الساحلي تفرجت فيه قبل ونتفكر الأجانب اللي لعبوا فيه من إبراهيم أكوني وعبد القادر كايتا وأوبياكور وإيميكا وبارا وصولا البنجاح اليوم أنا نشوف سانجور مع احترامي ليه لشخصه معناه يخدم على روحه لكن لاعب متواضع جدا تقوليش يمشي بالو بيه ويكسر ويعطي باس معناتها ملاعبية تري ليميتي ومالوروزمون اليوم النجم الساحلي تحط في وضعية باش ياخذ سانجور وياخذ معناها ايدو اللي 9 شهور ما لعبش لاعب 22 دقيقة معناها مع البصري البورسعيدي داير كيتخل معناها شاط مرتين في الهواء معناتها باش تفهم انت اليوم لطوال راهي معناتها في سيتواسيون معناتها ماهيش باهية برشا على مستوى الكاليتي دي جوار اللي عندها عملت ماتش باهي مع الاسبيرونس ومن بعد يزون انشيني معناها ماتش ولا زوز اخرين لكن توا المردود طاح اليوم حمام لم في الحقيقه وقفت نجم الساحلي ماركيت معناها في 10 دقائق لعب واستحفظت على النتيجه دونك برافو الحمام لم في المقابله اللي قدموها ونجم الساحلي يلزمو يخدم شرطه هجوميا خاطر على مستوى الدفاع براتيكمون معناها القى براكوني بلون كونتان وبديارا معناها وقدامهم دياكيتي بلوز او موان ديفونسيفمون ليكيب معناها قاعدة يعني تقدم في مردود به لكن على مستوى الهجوم معناها فما مشاكل ويلزم يلقى الحل في أقرب وقت.
0: هل توافق أمير دريدي وليد الهيشري على الجانب هذا أنه فما تحسن من الجانب الدفاعي في النجم الرياضي الساحلي؟
2: شوف هو الإدوال معناها مشاكله مش قاعد يقف في برشا هداف بتبيع إذا ساثنية المباراة الأولى اللي كانت بين النجم والترجي اللي كانت فيها 3-2 دونك مباراة كانت مفتوحة ولكن مستوى الأجانب نتفق مع وليد أنا بنسبة 100% وهذا قلته تقريبا من المباراة الأولى ضد الترجي في رادس ما هوش في مستوى النجم الرياضي الساحلي وحسب رأيي زيادة ما تنجمش تكون العامل المادي سبب باش الإتوال يتجه الأجانب هذوكم لأنه أنا كرا دافيد روي في جرجيس لاعب دولي اليوم في التوقف الأخير عمل 4 مباريات كأساسي مع منتخب الكامرون وسجل هدف ما نصورش وأنه جرجيس حطت فيه انتدبته بمبالغ مالية كبير فما ناس تبعت فما ناس جابته وقنعته بسرتان بروجي والملاعبي هذا ملاعبي ممتاز برشا دافيد روي وسيرتان ما هوش يكمل في جرجيس معناه مش يعمل عام وجرجيس يستفيد منه ماديا دونك لطوال نتصور بالناس اللي عندها بالملاعبية القدم بالعباد اللي تخدم ومع الإتوال بالسكاوتينج يلزموا الإتوال يجيب أجانب حتى ولو ما عندوش قدرة مالية باش يدفع مبالغ كبيرة يلزموا يجيب أجانب أفضل من المستوى الحالي هذه حاجة الأولى. بالنسبة لمباراة اليوم هو شمس الدين قال تحسن على المستوى الدفاعي ما هوش دفاعين لأنه حملهم في نفس الشيء كي الإتوال ما قبلش برشا أهداف قابل 4 أهداف في في في, في 5 مباريات دونك كل مباراة حملهم كان يخسر بنتيجة 1-0 الإشكال في حملهم كان حاجتين البلوك لو 5 3 2 اللي يلعب بيه شمس الدين داويد البلوك كان قريب ياسر والناس كلها مؤخره اللي بيفو تقريبا يلعبوا في مستوى ثلاثي المحور والزوز مهاجمين اللي كان يلعب بهم في المباراه الاولى ما عندهمش الامكانيه باش يمشيو في ترانزيسيون لانهم الاثنين يفتقدوا للسرعه اليوم كي دخل بنتيبه ودخل بن سالم اللي هما معناها مازالوا كي تم انتدابهم حمام لمف ولا افضل برشا دخول شاب بن فرج زاد حسب رايي مهم جدا
1: أمير بعيد كان على كومبيتيسيون اما راهو اللي تري رابيد في العاده والمطلع
2: هذا علاش ولا عنده ديمبلي ولا عنده دو زاتاكون رابيد شمس الدين تخليه يلعب انفري 5 3 2 اليوم زاد بن فرج كيما قلت لك اكيد وراه معز معناها بالخبره نتاعهم عارفوا كيفاش يبعدوا البلوك معناها لو ماكسيموم على على على الخط المرمى نتاعهم الملاعب هذا زاد سانغاري في وسط الميدان مع البرهومي قاموا بمباراة كبيرة وبعد البرومي جاتوا إصابة دخل في بلاستو معناها بوكوبا، ولكن بالأخص سانجاري قام مباراة ممتازة وممتازة جدا. حمام لمف كما قلنا اليوم سيتي ان فري بلوك معناها واقف الملعبية ماهيش كولية لبعضها، قلق ليتوال في الترونسيون حتى كي ما مشيش معناها موصلش لبعيد حمام لمف في الترونسيون، ولكن أشاك فوا تفتك الكرة تمشي على بن تيبة وديفوا على بن سالم يربح بها وقت، يربح بها تماس، يربح بها مخالفة، دونك يخلي الملعبية الدفاع تتنفس، الشيء اللي ما كانش عنده الإمكانية باش يعمله شمس الدين ذوادي في المباراة الأولى بالكاليتي جوار اللي كانت موجودة عنده في الأربع مباريات الأولانية. ليتوال بون انا سمعت بريكوني قال جي با يو لو طون داناليزي، قعد مباراه كامله ما كي فما اصرار ويتفرج. ساعة الحاجه الاولى وانه احنا قلنا مثلا قبيله تحدثنا على بوديان في المتلوي كيفاش بلعب ذكي ياخذ الكره في ظهر لي بيفو تاع الملعب التونسي، ليتوال لعب افيك ان 4-1-4-1 ولا 4-3-3 معناها كان ديارا قدام الدفاع وعنان وعنان وعبيد هما اللي
1: دور
2: دياكيتي وعنان وعبيد هما اللي دور لير الاشكال وين ليريان وعبيد كانوا يرجعوا ياخذوا في الكره من ساقين دياكيتي ومن ساقين لي دوزاكسيو، دونك اشاك فوا وين تاخذ الكره تلقى فما اقل شيء سبعه ملاعبيه من حمام لم في وجهك، هنا ما عادش عندهم حتى فايده الاثنين ملاعبيه، وهذاك علاش براكوني قرر لقينا مشكل في الكونستركسيون. هنا ايش كان عليه يعمل حسب رايي؟ يكون فما كونسيني واضح بالسازوز هذوما اللي هما اسونسيلمون عبيد وعنان يطلعوا ويمشيوا مكي حتى في النيفو نتاع لي زاكسيون نتاع حمام لمف، باش انت وقتها تنجم تلقى كلي باس في الانترفال وشك فوا يولي عبيد وعنان كي ياخذوا الكره يلقى روحه فاس للمدافعين نتاع حمام لمف في لي تروازاكسيون مش فاس لي دو بيفو راهم لي تروازاكسيون دو زيكسونتري في بلايصهم، دونك هنا ما عادش تعمل حتى شيء، والا كان ينجم يغير ويحط ان فري جوار كانت عنده الامكانيه يا اما عبيد يا اما عنين ولا حتى اشرف بوذيف اللي نجم يلعب في المركز هذاك اللي هو يكون ورا المهاجم باش ياخذ اكل سباس لي اونتر لي دو بيفو تاع حمام لمف لي تروز اكسيو. دونك لي توال كيما قال وليد قعد ماتش كامل معناها ان جوستيريل الى انسيستي باش يتعدى على جناب واضحه ما يفهم كوره في الشوط الاول ماكي معناها كشريد عطا باس للسونغور ويمكن قعد درج يستنى فيه سونغور باش يتعدى وزوز مدافعين تاع حمام لمف يستناو كشريده يكوميم عطاه الباس عملوا كوفرتور خرجت معناها 5.50 متر لاعب النجم الذي سيح اللي كان مكشوف ومكشوف جدا لي سيركوي بريفيرونسييل محدودين واضحين اللي هما ايسونسيلمون كشريده. هنا شمس الدين زاد قام بحاجه ذكيه برشا وانه بن سالم ما كانش مهاجم ثاني ما كان في 5-3-2 تقريبا لاعب رواق على اليسار، علاش؟ انه يعرف الليتوال معناها يركز كل خروج الكره نتاعو على كشريده، دونك بن سالم كان ماخذ كل ورقوش ما خليش كشريده اليوم يلعب وليتوال ما قاش الحلول معناها بكل صراحه كيما قلت لك لانسي ستيبش عدى في ليكوتي حتى كيوصل لي سونتر الكل كانوا راتي كسوا عبيد كسوا عنان كسوا قاره كي دخل في الشوط الثاني معناها ما نجح في حتى سونتراج تقريبا النجم الرياضي الساحلي، بوتيتر نجح الفرجاني خير شويه في التوزيعات من الاجناب، ولكن لعب النجم الرياضي الساحلي حسب رايي انا مكشوف برشا. فما اصرار غريب وانه نتعديو في الليكوتي وقت اللي انت المنافس يلعب افيك خمسه معناها كل اكسونتري فما ناكسيال في الكوفرتور، دونك اشاك فوا وانت باش تعدى على جناب باش تلقى روحك في سيتواسيون والبيفو باش تلقى روحك في سيتواسيون نتاع 1 كونتر 2 ولا 2 كونتر 2 ولا 2 كونتر 3، دونك عمرك ما تكون عندك انت التفوق العددي في لي دو كوتي كسوا دروات وغوش. حاول بوتيتر يصلح بالتغييرات ولكن ما تغيرش حتى شيء، بوتيتر زاد الكاليتي اللي موجوده في الليتوال اليوم ما تسمحش.
3: على ذكر الكاليتي فما سؤال من جماهير النجم الرياضي الساحلي اليوم يطرحوه يقول لك النجم هذا فريق نتاع هجومات معاكسه مش تاع فريق يبني اللعب، هل هذا صحيح؟
2: بوتيتر هما خاطر قعد في
3: ذهنهم مباراه
2: ولكن باش تلعب زاد هجومات معاكسه يلزمك دي زاتاكون رابيد، ما هو ما فما الليتوال ما عندوش الامكانيه توا معناها اللي عنده دو زاتاكون كي سون ترو رابيد باش ينجم يمشي في لي ترونسيون. انا نقول مباراه اليوم معناها كنا نجمو نغيروا بتغيير تكتيكي كيما قلت لك ماكي بتتر بوذييف يولي هو تحت المهاجم ويدخل ناترو جوار دو كولوار، كان نجم ينجم يتحسن لانه كان على النجم اليوم وانه يلعب في كل سباس اللي ما بين سانغاري والبرهومي وما بين معناها بن فرج السلامي والقضاعي، هذا ما صارش. ليتوال قعد ديما يلعب معناها حاملين ديما فما خمسه سته ملاعبيه في التغطيه وما قاش الحلول وبصراحه انتصار مستحق حاملين في وقته.
3: دونك انتصار نادي حمام لمف في سوسه
0: والانتصار في البطولة، واحدة بلاش هدف المقابلة الوحيد سجلوا ابن النجم الرياضي الساحلي اللي اعتذر للجماهير شهاب بنفرش في الدقيقة العاشرة. مازالت مقابلة فقط من الجولة الخامسة، مش نحكيو عليها في ساعتنا الثانية، كيف كيف مش نحكيو على التراجع للنادي الافريقي والمقابلة القادمة هي مباراة ترجي رجيس أمام الحمام سوسة. لكن توا موعد الأخبار مع غفران العكرمي، مكملين معاكم في ريكاب سبور حتى الثمانية متاع الليل.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Tozer, deux jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, deux artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Maghraoui, Samir Sultan, Jouara, Fakie Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA. Desert Bloom Festival, where the desert meets music, magic and imagination. Ne racontez pas cette expérience, vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaïque FM. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد الكحباجي يؤكد في تصريح لموزايك أن حماية الأطفال من العنف في الواقع وفي الفضاء الرقمي مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أن الإشعار بكل وضعية تهدد سلامة الطفل أو حقوقه واجب على كل من يعلم بها.
6: أكد على أنه حماية الأطفال من العنف سواء في الواقع ولا في الفضاء الرقمي هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، ما تجمش تكون مسؤولية الأسرة وحدها ولا جهة بعينها. وبمناسبة الحديث عن الحماية خلينا نذكر أن الإشعار بوجود طفل في وضعية تهدد سلامته أو حقوقه مش مجرد خيار، بل هو واجب ومسؤولية على كل شخص يعلم بوجود وضعية من هذا النوع. خطر الإشعار ينجم يكون الخطوة الأولى نحو حماية الطفل، وضع حد للضرر اللي يتعرض له ووضع حد لتفاقم هذا الضرر. المهم زادة ان نخلق مناخ من الثقة يخلي الطفل يحكي ويطلب المساعدة من غير خوف ولا احساس بالذنب، نسمعوه من غير لوم او احكام مسبقة. رسالتي لكل ولي ولكل مستمع انه ما يلزمناش نستهينه باي مؤشر او علامة تنجم تدل على تعرض الطفل للعنف، وما يلزمناش زادة نسكته على كل وضعية تستوجب التدخل.
5: والمسؤول بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يذكر في حديثه لموزايك بأن الرقم الأخضر المجاني 192 على ذمة المواطنين للإشعار بكل ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية والمعنوية، على أن توجه الإشعارات مباشرة إلى مندوبي حماية الطفولة، مضيفا توفير الرقم الأخضر 1809 للإصغاء والإحاطة النفسية والتوجيه لفائدة الأطفال وأسرهم.
6: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تضع على ذمتكم الرقم الأخضر المجاني 192 للإشعار على كل ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية والمعنوية واللي يتوجه بصفة مباشرة المندوبي حماية الطفولة. بالإضافة إلى ذلك تضع على ذمتكم الرقم الأخضر 1809 للإصغاء والإحاطة النفسية والتوجيه، خطر لطالما آمنا أنه حماية الطفل تبدأ بالانتباه لمعاناته وبالتحرك في الوقت المناسب، وبإيماننا الكل اللي كل طفل عنده الحق يعيش يتعلم يتطور في بيئة آمنة في الواقع وفي الفضاء الرقمي.
5: منظمة الصحة العالمية مكتب تونس تؤكد أهمية الإنصات إلى الأشخاص الذين يمرون بفترات نفسية صعبة وأخذ معاناتهم على محمل الجد دون إصدار أحكام أو انتقادات موضحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق للعاشر من أكتوبر أن الدعم يبدأ بالاستماع باهتمام. كما دعت صانعي القرار ومقدمي خدمات الصحة النفسية إلى إشراك الأشخاص الذين يعيشون مع اضطرابات نفسية في تصميم الخدمات وصياغة السياسات التي تعنيهم بما يستجيب لاحتياجاتهم الفعلية. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في 6 اختصاصات، وتشمل الاختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للأطفال والتصوير الطبي والكتابة الطبية. ويودع ملف الترشح بمقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس في أجل أقصاها الجمعة 16 من أكتوبر الجاري. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فورا، في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن الخبر جديد بالنسبة إليه. وفي سياق متصل، الرئيس الأمريكي يقول إن الطرفين الروسي والأوكراني وافقا على وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة محذرا من خرق الاتفاق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع مكي في ريكاب سبور. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
7: في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش.

0: رجعنا معكم في ريكاب سبور، نحكيوا على مقابلة البطولة، مقابلة الجولة الخامسة. باش نرجعوا بعد شوية على مباراة النادي الافريقي والهزيمة متاعو البارح ضد الاتحاد الرياضي ببنغردان، شنو اللي لازم يتصلح قبل مواجهة تي بي مازيمبي. نحكيوا على الترجي، شنو تبدل ما بين ريغي كامف والمدرب الجديد بابلو فرانكو، كيف كيف باش نحكيوا على النادي سفيقسي واخر التطورات بخصوص الإطار الفني. لكن بعد ما نكملوا مع البطولة، مع آخر مقابلة مازلنا ما حكيناش عليها، هي مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. ترجي الجرجيس انتصر بثنائية مقابل صفر ضد أمل حمام سوسة، هدف محمد الهادي جرتيلا في دقيقة 48، هدف ممتاز برشا لجرتيلا. من بعد دقيقة 69 بالرأس حمدي العبيدي سجل هدف الثاني، وفي المقابلة هذه أمل حمام سوسة من دقيقة 37 يلعب منقوص من ملاعبي وترجي الجرجيس، فما تغييرات عملهم في المقابلة تاع اليوم. شكري الخطوي في ميكرو مراسلنا عز الدين مسلم، نحكي على مدرب ترجي الجرجيسي.
1: سي با فاسيل، معناتها توا معناتها عندنا دو سيمان مش تلقى مع الترجي الجرجيس، تلعب في ثلاث سنين مع براتيكمون مع الناس كل في ديفونس اتروا، وتعرفت حتى في تونس بالديفونس اتروا. اليوم شنو نعملوا ان شوان، شفت لي بروفيل دو جوار، معناتها هوني كابابل كيف نلعبوا ديفونس اكات، نقدموا كره باهيه وكره هجوميه، وهذا اللي اليوم صار. عملناه كوم تيست للكوب دو لاكاف اللي هو فيها افاق كبيره لما مش نكونوا معناتها موجودين في دوري المجموعات، هذا مش معناتها بالخدمه. اليوم سير لو بلو مورال، خدينا ثلاثه نقاط مهمين، معناتها غدوه راحه مش بعد غدوه كي نبداو نحضروا مباراه، نبداو في اجواء ممتازه. نشكر خويا وصديقي منصف مشارك اللي خدم حتى هو ساعات الكوره راهو تنجم تعمل كل شيء والريزلتات ما تمشيش.
0: شكري الخطوي مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي، والمقابله والانتصار اليوم وتغيير الخطه التكتيكيه. بالنسبه لفريد شوشان مدرب أمل حمام سوسة في اول مقابله ليه الهزيمه اليوم، نسمعوا شنو علق عليها.
2: هو خطورة ترجي الجرجيس يلعب على ميدان وأرضية ميدان، ونعرف اللي هو مختار عنده فريق محترم. اليوم لاعبين طاول عليهم صراحة، قدموا كل ما يمكن تقاتوا، لكن كيما قلت الورقة الحمراء هي أثرت على مجريات المباراة صراحة، ولينا 11-10 نوعا ما. عرف ترجي الجرجيس بإبداع فردي، ما أنا شفنا حتى الهدف الأول كيفاش بتسديدة ممتازة مركبة الهدف الأول اللي أعطاه أكثر لترجي الجرجيس. لكن ما عنديش علاش اللوم على الملاعبين تاعنا، اللاعبين اليوم قدموا مردود لازم يتقدم، إن شاء الله بشوية بشوية تحسنوا ويجيبوا نتائج مهم جدا. هذه خامس جولة نقطة واحدة، إن شاء الله في المباريات القادمة يكون أحسن حمام سوسة ويجيب النقاط اللي هي مهمة في بداية الدوري.
0: فريد شوشين مدرب أمل حمام سوسة في أول مقابلة حكي على الإقصاء دقيقة 37، جعفر موسى إقصى خليه يرجع مالك بعايو لمحور الدفاع، وبالتالي يفقد الكرة ويفقد وسط الميدان معها، والسيطرة تولي كلية للترجي الرياضي الجرجيسي. جرتيلا في دقيقة 48 هدف ممتاز جدا، داير كما هدف دوكو بالنسبة للعبيد اللي قاعدين يتابعوا في مباراة مانشستر سيتي وليفربول، تقريبا نسخة مطابقة للأصل. ومن بعدها حمدي العبيدي يزيد الهدف الثاني، وكيف كيف جرتيلا كان امبليكي في الهدف. أمير دريتي،
3: ولا يشوف ساعة نبدأ بالترجي الرياضي الجرجيسي، معناه تحدثنا عليه احنا منذ بدايه الموسم، فريق محترم ومحترم جدا فرديا وجماعيا مكي. معناه سيبري بتاتر بعد معناه الدور الاقصائي الاول في كاس الكاف، زوز مباريات اللي تلعبوا ورا بعضهم الاتحاد الرياضي المونستيري ونادي الافريقي، بدنيا الفريق ما كانش كوميلفو، هذا طبيعي عادي معناها. دونك جاو زوز هزايم ورا بعضهم مع زوز فرق محترمه اللي هما المستير ونادي الافريقي، ولكن هذا ما غير وجرجيس في زوج مباريات انهزم ولكن قدم مردود محترم. دونك هذا ما ينقص حتى شيء من قيمة ترجي الرياضي الجرجيسي، وتقريبا هو حتى قرار معناها انه منصف مشارك يغادر تقريبا هو طلب، معناها ما كانتش إقالة كما نقولوا احنا بروبرموندي. بون اليوم تسلم شكري خطوي الفريق، اكيد شكري مدرب معناها نعرفوه عنده خبرة يعرف شو يعمل، شاف اليوم بشي غير ديسبوزيتيف اللي في فترة ما بتاتر مع سامي القفصي حاول زاد يلعب باربعة. برجيس تتفاصل عنده الامكانيات بش يلعب في الثلاثة خمسة اثنين ولا بالكتر واتروا. بون اليوم مع حمام سوسة خلينا نقوله فما فوارق بين زوج فرق معناها بكل صراحة، وعلى ميدان وجرجيس مع ورقة حمراء في دقيقة 37 معناها صعبة برشا المباراة على حمام سوسة. ترجي جرجيس معناها نحكيه واحنا قبيلة على الكاليتي دي سيترونجي، معناها كسوا سامبا ديوف لاكسيال ملاعبي ممتاز ممتاز جدا كسوة دافيد روي البيفو اللي اليوم نحكيه على ملاعبي أصبح أساسي في المنتخب الكامروني دوك موش بالسهل. كيف كيف تحكي على كيباسوي اللي ورم امكانيات كبيره في في في مستقبل سليمان واليوم بتتر بالحضور البدني مهاجم اللي عنده امكانيات بدنيه كبيره برشا وقادر وصغير في العمر معناها مازال عنده مارج دو بروغريسيون. نفس الشيء بالنسبه لديبوجو اللي كان على على بنك الاحتياط معناها فما انيفكتيف دو كاليتي الحب صراحه في ترجي الجزيز يخلي اي مدرب ينجم يخدم يبدل الديسبوزيتيف. بون بالنسبه لتبديل ديسبوزيتيف اليوم ما تنجمش تعتبره ان فري تيست بالنسبه للجزيز هو واضح كلام شكري خطوي قال حبيت نجرب قبل الكاف دونك بعد الكونستا باش يعملوا هو المدرب اسكو باش يكمل في الشوا هذه ولا باش يرجع للثلاثة خمسة اثنين دو توت لي مانيير معناها جرجيس فريق محترم ومحترم جدا وكيما زوز مواسم الفارتة باش يكون في المراكز الاولى معناها ما ماكش تلقى جرجيس في اخر الترتيب في في معناها في نهايه الموسم تلقى جرجيس بارمي الناس اللي بوتيتر تنافس حتى على مسابقه افريقيه ولا حاجه. بالنسبه لحمام سوسه يلزم الفريق يتحسن اليوم دخلوا بعض العناصر جديده انت بزيده مثلا كيما الطيب بن زيتون ولكن الفريق يلزم يتحسن فرديا وجماعيا وما يلزمش يقعد مواصل في الـ في الـ في الديناميك هذه نتاع خساره نقاط خاطر من بعد تنجم الامور تولي تروتار معناها بشي بشي نجم يصير تراب.
0: وليد الريشري اليوم ترجي رجيس شكري الخطوي حيا منصف مشارك اللي سبقه اللي بدأ يحضر واليوم قالها صراحة قال بدلنا طريقة اللعب ورجعنا نلعب بربعة في الدفاع تمهيدا للماتش متاع كوب دلاك فومامتو استغل المقابلة متاع اليوم كتست وانتصر فيها أكثر
4: بيان سور يعرف كيفاش يحضر المقابلة وبالنسبة للديسبوزيتيف كل انترينور عنده راهو شيما تكتيك بريفيرابل بالنسبة ليه ويشوف الافكتيف عن قرب ومع بارتير دولا كي يفهم الملعبية ويفهم معناتها لكاليتي متاع الملعبية وقتها ينجم معناتها يغير رسم التكتيكي يعني مش كيف لعب 3 5 2 عامين ولا 3 معناها اوتوماتيكمون باش تقعد ديما بنفس الديسبوزيتيف. الحقيقه بروف دو كوراج وشكر الخطوي حتى في الملعب التونسي وقت اللي كان موجود معناتها خذا دي ريسك وغير معناها في الخطط التكتيكيه والملعب التونسي كان يعني يقدم في مباريات معناتها جميلة على مستوى الفني وحقق انتصارات. اليوم في جرزيس عنده ملاعبيه معناها أخرين وعنده الشيماء اليوم جربوا مشيت الأمور وفما فوارق الحقيقة كما قال أمير معناتها بالنسبة للإمكانيات البشرية معناها جرزيس أفضل بكثير من حمام سوسة ولهنا حمام سوسة معناها تحسوا الفريق من اللي طلع من الرابطة الثانية معناها ما حضرش روحه كما يلزم وراه متجمش لوم على خاطر إمكانيات معناها محدودة ينجم يعمل دي ريكروتمو أما ما يكونوش يعني دي ريكروتمو كبار برشا اللي نجموا معناتها يهزوا الفريق ولا ينتدب أجانب معناتها بقيمة عالية أذكى هو يعني توا الواقع. أما أكيد معناها إذا كان ما يعملوش انتدابات ويرنفورسيو ليكيب باش تكون معناتها الحلقة الأضعف مالوروزمو. اليوم فما نتائج تحكم فيك وإذا تواصل السلسلة السلبية معناها فما يعني كلاسمون فما دي بوان إذا كان تلقى روحك بعيد على الكونكورون ديريكت من بعد معناتها الموسم يصعب عليك. بالنسبة للمباراة معناها في مجرياتها ترجي جرزيس معناها حاول بحث على الهدف في الشوط الأول لكن حمام سوسة بلوزو موا كانوا ريزيستان معناتها حتى الاكسبولسيون بعد معناها أكيد جرزيس حد ضغط واكسبلوا متاع جيرتيلا هو اللي معناتها لو بوت كي ديبلوكي لا سيتواسيون بعد جرزيس اضاف هدف ثاني. حمام سوسا براتيكمون معناها لقات روحها امبويسونت ما نجمتش معناها ترد الفعل وترجع في النتيجه وهذا عادي معناها على خاطر حكينا على الفوارق وزيد تولي امواندري ما تنجمش معناها تعمل حاجه كبيره قدام فريق كوستو فريق شوشان بعد يوسف المويهبي اللي الحقيقه معناتها يوسف عمل أربع مباريات ثلاثة أربع مباريات زادة كيف كيف مشيتش الأمور. اليوم فريد شوشان في أول تجارب ليه معناها مدرب كما قولوا نحن مازال كيبدأ معناتها عمل ديز اكسبيريونس صغار لكن اليوم أكيد خدمة كبيرة تنتظر فيه وإن شاء الله معناتها تتعاون معها الهيئة باش يعني الفريق معناتها يتحسن المردود متاعه وينتدب لاعبين قادرين باش يقويوا الفريق.
0: هذا المقابلة اللي انتصر فيها ترجي الرجيسي اليوم في نبليش على الأمل الرياضي بحمام سوسة. هكا يكونوا اكتملوا مقابلات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ويكون الترتيب: الترجي الرياضي التونسي في الصدارة ب 12 نقطة، المرتبة الثانية التقادم ساخيت الدير واتحاد بن قردين برصيد 11 نقطة، المرتبة الرابعة للنادي الإفريقي 9 نقاط مع الاتحاد الرياضي المونستيري والنادي الإفريقي منقوص من مقابلة، المرتبة السادسة للنادي الصفاقسي وشبيبة العمران والنادي البنزرتي بثمانية نقاط، مرتبة التاسعة للملعب التونسي 7 نقاط ومنقوص من مقابلة، المرتبة العاشرة ترجي الرجيس 6 نقاط، مرتبة 11 لمستقبل مرسى 5 نقاط، مرتبة 12 للنجم الرياضي الساحلي 4 نقاط، وفي انتظار مباراة مستقبل الرياضي بالمرسى، ومرتبة 13 نادي حمام الأنف والنجم الرياضي بالمتلاوي بثلاثة نقاط، مرتبة 15 للأولمبي البيجي بزوز نقاط، والمرتبة الأخيرة لأمل حمام سوسة برصيد نقطة واحدة 3 نقاط. خليه نادي حمام الأنف يطلع من الزون روج في الجولة متاع اليوم، الجولة الخامسة من البطولة، الجولة اللي كانت من أثارها الإطار الفني للنادي الصفاقسي يتغير لا يتغير، فما تغييرات أخرى ربما تصير. التفاصيل الكل مع فتح بوجناح مراسلنا في صفاقس بعد لحظات. بعد شوية نحكيه على شنو تبدل في الدرجة الرياضي التونسي ما بين ريجي كامف وبابلو فرانكو، نحكيه في النادي الافريقي شنو لازم يتبدل قبل مواجهة بي مازنبي في نهاية الأسبوع نهار السبت الجاي، لكن قبل هذا نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي والهزيمة في الدربي البارح ضد تقدم الرياضي بسقيت الدير، كان عندها أثر. الأثر هذه وين وصلت بالضبط؟ آخر التطورات مباشرة من صفاقس مراسلنا فتحي بوجناح. فتحي مرحبا.
5: مكي مرحبا بيك انت وكل اللي يسمعوا فينا في موزايك. اكيد هزيمه البارح في الديربي وما تقدم سقيت الدير القات يعني بحلات المشاكل الدراري الصفاقسي تكبر. المدرب زاد كيف كيف نبيل كوكي اللي اول مره يخرج للتصريحات العالميه بعد المقابله بيصير يتحدث على برشا نقاط، قال انه بالنسبه للفريق معناتها نتاعو انه حاول باش يخدم، لكن ثم ظروف احاطت بالجايين نتاعو من وقت الصيف لتوا، يعني يعتبر انه هناك ثم منابر ثم هناك مدربين ثم مديرين رياضيين سابقين كلهم حاولوا يعني يقوموا بالتجهيز على الخدمه نتاعو. هذا بالنسبه نتاعو كنا سمعناه البارح في موزايك. بيصير بعدها في الليل الهيئه المديره للنادي الصفاقسي يعني اعضاء من الهيئه المديره بما فيهم رئيس النادي اجتمعوا وكان سمى القرار للقطيعة مع المدرب نبيل كوكي. أن يجب نقوله أنه تم إعلام نبيل كوكي اليوم بقرار الإقالة متاعه، وإذا نتحدث هنا على إقالة نبيل كوكي يعني كامل الستاف متاعه المدرب المساعد والمعد البدني ومدرب الحراس لأنه بديما يشتغلوا معه سواء في تونس أو خارج تونس باستثناء المدرب كريم النفطي اللي هو مش معناته من ضمن الطاقم المساعد لنبيل كوكي في الباركور نتاعو في اي محطه يريني فيها. دونك اليوم تم اعلام نبيل الكوكي، لكن هذا القرار هل مش يكون توا نهائيا ولا حاجه؟ تعرف اشكاليه كبيره لحد الان خصوصا على مستوى البديل ثم هنا يعني على الاقل حتى بالحسب المصادر عندي ان ما سميش اجماع كامل على المدرب الجديد للمرحله اللي مش يقود الفريق. وتعرف الفريق يا مكي ما عندوش وقت بالكل، يعني نهار الاربعاء اليوم لحد هكا غدوة اثنين شكون اللي مش يشرف على التدريبات مادام تم الاتصال بنبيل كوكي ويقولوا له باش انه ثم تمت الإقالة متاعو. دونك ثم ونهار الاربعاء يعني نهار الثلاث لازم يكون الفريق في تونس ونهار الاربعاء يسافر للكوت ديفوار. دونك لحد الان الصورة مش واضحة كلاش الخيارات كل حتى داخل الهيئة مقسومة كل واحد اقترح ثم اسماء كبيرة ثم اسماء برشا عدد متاع الاسماء ثم شكون حكى على استعادة محمد الكوكي على اساس انه يعرف الجمعية ويباشر مهنته، ولكن ثم شكون زاد كيف كيف اقترح مدربين اخرين من صفاقس خلينا نحكيه يعني كان ثم هذه اراء ما تم الاتصال بهم ولا لا هذه مسألة اخرى، لكن ثم في القائمة اللي تم التطرق لها ثم شكون حكى على انيس بوجلبان اللي عنده التزامات مع المنتخب ثم شكون حكى على عماد بن يوسف اللي عنده التزامات مع مستقبل مرسى، ثم شكون زاد يشوف انه ينوع، ثم جمال خسيرم، ثم الفحج جرده، ثم رالي زعيد، ما تبرش اسامي، كل واحد يطرح في اسم اللي يعكس انه ما ثمش صوره ضبابيه حتى داخل الجهاز اللي دار للنادر الاسفيرتي في التعامل مع مساله في توقيت صعيب، لانه النادر الاسفيرتي كما قلت لك مش يتنقل نهار الأربعاء للكوت ديفوار، وماتشام باش إذا حقق فيه نتيجة إيجابية ينجم يعبر دور المجموعات، وهذا اللي يحبوه البيبليك، لكن إذا كان الفشل لا قدر الله أكيد ماشي يكون الحساب ثقيل لبرشا أطراف بما فيها الجهاز الإداري النادر اللي فيخت دوك لحد الآن. على مسألة إعلام المدرب نبيل كوكي بالإقالة، هذه تم الاتصال به وتم إعلامه، دوك منتظر غدوة مش يكون موجود في التدريبات اليوم، ثم راحة، لكن إذا ما تمش تعيين البديل زاد حتى غدوة من عرشكم مش يريني الحصة التدريبية، إلا في صورة مش يكلفوا كريم النبطي باعتباره من خارج الإطار الفني المساعد اللي تنقل ديما مع نبيل كوكي، يتم علمه باش يباشر هو تدريبات إذا كان ثم غدوة تدريبات، وربما زاد كيف كيف ينجموا يتصلوا بالمدير الفني الشبان كمال خلصي زاد كيف كيف، لأنه لحد الآن ثم فراغ كبير على مستوى البديل، وما ثمش تحديد اسم بالذات لقيادة الفريق في المرحلة جديدة على الأقل غدوة بعد غدوة، والتنقل مع الفريق للكوت ديفوار. دوك هذه الحقيقة إشكالية كبيرة، وثم لا تساؤلات علاش النادي الريسفيرتي رجع لديما سلسلة الإقالات في وسط الموسم، لأنه تعرف السنين اللي فاتت النادي الريسفيرتي في كل موسم يقوم بتغيير مدربين، إلا الموسم الماضي كان ثم محمد كوكي اللي بدأ مصيف كمل السيزون بتاعه، لكن السيزون اللي قبلهم ولا توا يرجع للإقالات اللي ديما ما عندهاش معناتها ما عطاتش جدوى كبيره بالنسبه للفريق. ثم زاد كيف كيف نعرف ثم غضب من بالنسبه لعدد من الاحباء، ثم شكون زاد يحكي على انه حتى الجو بتاع حجره الملابس يا مكي ما كانش بالكدا، وربما ساهم في في النتائج هذه، في النتيجه هذه الهزيمه بتاع امس، لانه الحقيقه حتى امس كان نحكيو حتى ما نحبش نحكي في الامور الفنيه، لكن ثم برشا ادم تاع لاعبين كان بعيد على المردود المنتظر منهم واللي قدموه في وقت سابق. اشكاليه كبيره دونك شنو اللي يدور بالفريق وفي محيط الفريق، هنا بيصير يلزم تشخيص دقيق وموضوعي وبالناس بالمجد اللي عندها الخبره والقدره على ان تخرج بالفريق من الوضع نتاعو توا.
0: به واضح فتحي تقعدوا معنا لأنه نزلنا مش كملوا معك في لقاءات أخرى باش نحكيو فيهم باش نلخصوا. تم إعلام نبيل كوكي والإطار الفني اللي مستانس يخدم معاه أنه تم الإقالة متاحم. عبد الكريم النفطي لم يتم إعلامه بإقالته، والهيئة لم تتفق بعد على اسم، كل واحد يقترح في اسم وكل واحد عنده أفكار، وإلى حد اللحظة هذه ما فماش اختيار على مدرب معين. نهار الأربعاء سيسافر أمير الدريدي في المواجهة تمادو ديالو خارج تونس، مقابلة مهمة تنجم تبني عليها جزء كبير من أهدافك في الموسم، لأنه فيها رهان مرور إلى دور المجموعات، ويلقى روحه سيساز قبل 5 أيام تقريبا من المقابلة من غير جهاز فني.
3: قرار غريب مكي معنا بكل صراحة، قرار غريب برشا من الهيئة المديرة تاع نادي الصفاقسي،
0: حتى مع تصريحات الكوكي البارح،
3: لانه الوقت اوكي بتاتر صارت كريز البارح، تصريحات نبيل كوكي هو مسؤول عليها يتحمل مسؤوليته في هذا، ما مش وقته، لانه لو كان سياسيس جات عنده مباراة بطولة في نهاية في الويكاند الجاي معناها الاسبوع القادم، نقول لك اوكي تنجم تكلف سي كمال القلسي وشكون ستاف اللي معاه، خاطر تو فتحي يحكي على كريم النفطي نجم يدرب غدوي، وشكون مش يدرب الحراس، وشكون معد بدني، وشكون مش يكون في ياسيستيه، معناها شو مش يعمل، طلعوا ستاف مثلا انت على كبر بي عندهم ستاف حاضر باش معناها مشكل كبير، خاطر انت تو مدرب باش يخرج مع ستاف الكل نتاعو، دونك هذا اشكال كبير. المدرب الجديد اللي باش يجي الى بوكو دونيه تريتي في نهارين، راه ما كيف ما سفر مش في نجم يراني، معناها باش يدرب غدوه ونهار ثلاث بدات السيونس مش تكون طويله برشا، لانه باش تنقل الفريق بالحافله لتونس، فوالا خاطر يسافر نهار الاربعاء من مطار تونس كرتاج، ماهوش يدرب نهار الاربعاء، بدات كي يخلط غادي باش يعمل حصه زيل ترهيق، وقتاش في
0: الدوري جمعه يعني ريال مود
3: حتى وهو في الطياره باش يضيع نهارين معناه وقت يمشي شو يتفرج في الادفيرسير المدرب الجديد مثلا لانه اليوم تحكي نبيل كوكي استفتاء وسيرتين مورم بداوا يحضروا في المقابله تاع الكاف عندهم رمخليه معناها الفيديوهات نتاع الفريق المنافس حلوا الملاعبيه حلوا نقاط القوه نقاط الضعف كيفاش تخرج كره لي بالاريتي ديفونسيف اوفونسيف كيفاش يلعب كيفاش يدافع المدرب اللي باش يجيبو تو جديد مع ستاف جديد عنده 4 أيام فيهم نهارين في الطياره يزمو يتعامل مع لي دوني هذو من الكل المنافس والنادي الرياضي الصفاقسي وكيفاش باش يلعب وشكون باش يلعب باش يغير الخطوه الخطه ما يغيرش عندهم لاعبيه بتتر هو ماهوش ساتيسفي بهم ولا ساتيسفي بهم دونك معناها القرار غريب من الهيئه ماهوش في وقته مفروض النادي الصفاقسي كان يكمل الخطوه هذه ساعه نتاع كاس الكاف يتعدل دور المجموعات وهذا بطبيعه احنا اللي نتمنوه النادي الرياضي الصفاقسي ومن بعد تصير جلسه معنا بيل كوكي واذا كان لازم باش تصير قطيعه تصير معناها كسوا على امور فنيه ولا على قرار نقولوا احنا سامحني في كلمه اونترغيوميت تاديبي مثلا على التصريحات نتاعهم مش وقته ما تنجمش انت خاطر تغششت من ديكلاراسيون نتاع المدرب تلعب بمستقبل فريق كامل معناها
0: ما دونك وليد الهشري بالنسبة لك انت يعني إقالة نبيل كوكي في محلها وغير محلها والبديل بالأسماء على الأقل سامان فتحي بوجناح هل فما بديل يكون ينجم يكون الأنسب لأساس قبل الماتش مهم جدا ضد أمادو ديالو نهار السبت
4: هذا الكل نورمال مو ما يصيرش وانا معناتها متفق مع أمير توتال مو في اللي يقول فيه في لابس دو تون قصير ما تجمش بدل إطار فني خاطر معناتها تبو ديستابيليزي ليكيب وتنجم تدخل بلبلة معناها تجيب انترينور اللهم نفتي يعمل انتريم هذيك هو خير ما تجيب انترينور إذا كان قررت أنت في قطيعة وباش تغير مدرب ما تجمش تجيب تو انترينور جديد
0: كما قالك أمير مع نفتي هل محضر الماتش هل عنده لي دوني على الادفرسير هل
4: هلا وينجم يكون مع نبيل الكوكي
3: على الأقل كان قريب
4: بداوا يحضروا في المباراة هي مازالت توا أسبوع معناها نلعبوا نهار السبت هما ولا نهار السبت المباراة نجم يكونوا سيرتين مو عندهم دي دوني ومازالوا باش يخدموا معناها على الادفرسير وباش يحضروا الماتش وهذه معناها عادية وطبيعية معناها في عمل الإطار الفني شوف أنا أحب أقول لك حاجة راو احنا مازلت عنك الحكاية متاع نخسروا ماتش ايه خسرت مع ساقيت الدير خاطر كورت مليح وكانت في نهار خير منك وربحتك والفرق العالمية تخسرها اليوم الريال ليفربول كلت 3 عمناو الريال خسرت في البرنابيو مع خيطافي وكلهم يخسروا معناها ليكيبات الكبار في العالم احنا عنا خسرت مع فريق زعما اقل منك في الامكانيات ايجا نحي مدرب وراو اللي قالوا لنبيل الكوكي ما هوش غلط واضح انا نعرفه انسان محترم المدرب ذاك وخدم ونجح في فترات مع بالوزداد وحتى في تونس معناها خدم ما خلاولوش الوقت وبرامو قلقوه معناها وقلقوا له لومبيونس جينيرال وفما ناس تخدم راهو على الفيسبوك وكذا وحملات وهو ماهوش غلط يعني باش نبداو متفاهمين خاطر جو كوني لا بيرسون ما خدش الوقت ونورمالمون كانوا مخليوه يكمل اوموا الماتش هذا نتاع الكوب دو لاكاف ومن بعد كي باش تاخذ خويا ديسيزيون مش تحكي معاهم بعد احكي معاه انت لهنا كي ناحيته بالنسبه لي انا غلطه
3: كيف
4: تخمم في محمد الكوكي تي كان معاك السيزون اللي فاتت كي باش ترجعوا علاش ناحي فيه ليكيب كانت تكاور 3-5-2 كملت الثالثه وكذا يعني فما تخلويض لهنا معناها انت سالتني على شكون ينجم يعاود
3: ما يقبلش وليدي يقول لك عاد الماتش هذا عادي هو اللي نشد بعد الماتش هذا
0: لا وينجم يكون زاد عنده شروط ينجم يكون عنده عباد ما يخدمش معاهم
4: انا من رايي قالت نبيل الكوكي معناتها ماهيش في وقتها وبصراحه اللي قالوا راهو معناها فيه جانب كبير صحيح
0: به هذا من ناحيه موضوع الاطار الفني في انتظار اكيد المعطيات تقاوى لحظه بلحظه على موزايكا فم فتحي نختم معك بموضوع تاهيل ملعب طيب المهيري نعرف انه فما وفد من الكاف موجود من البارح وين وصلت اخر التطورات
5: هو مازال هو موجود في الفيق سلتاوى يقوم بالمعاينات نتاعو هو اللي ديسيدور يعني هو من بوروندي وهو اللي يمنح التأهيل وإلا ما يمنحش الملعب طيب المهيري أمس كان جا موجود في ملعب طيب المهيري شاف المقابلة بين رادي الشيف تبدأ قدم ساقي الدير شاف زادة بالمناسبة غرفة الفار وشاف يعني التحسينات اللي صارت على مستوى قاع التشريفات على مستوى المنصة الشرفية والمنصة الشرفية متاع كبار الشخصيات شاف كيف كيف لي فيستير شاف سيناليزاسيون يعني اشارات بارتو. احنا كنا صورنا مكي وعملنا فيديو في موزايك اف ام فيها تم تركيب اللوحات التوجيهيه والاشارات بالنسبه لحجرات الملابس ولا حتى الطريق الى الملعب وفي الشوارع القريبه وبخصوص الباركينج. بعد المقابله رجع للوتيل ثم في الليل رجع الملعب طيب لميري باش يقوم بعمليه معين لقوه الاناره في الطيب لميري. يعني شاف في الجرون تانا اللي هو على الاقل طاقه الاناره المطلوبه ما تقلش على 1200 لوكس وموجوده في ملعب طيب لميري. كيف مشى للميدان الفرعي هو الاناره الموجوده المطلوبة 500 لوكس يلقى أكثر من 500 تقرب 600 لوكس. دوك هذه النقاط أيضا شاف زادة كيف المكاتب اللي تم أحداثها وخدمة كبيرة الحقيقة. يعني مكي خلنا نشكره هنا العوائل البلدية اللي خدموا تقريب 5 أيام ليل ونهار من أجل القيام بعدة أشغال في ظرف قصير. يعني تم إنجاز مكاتب للممثلين بتاع الكاف كيف تم تحضير مكاتب زادة وقاعة للمؤتمرات الصحفية زادة أيضا للزون ميكس المختلطة بالنسبة للإعلاميين. ثم زادة البورتي إلكترونيك وقت الملاعبية يجيوا داخلين يعطوا من كيران يدخلوا للفيستير مش يتعدوا بورتي إلكترونيك خلينا نقوله بالنسبة للمستمعين يعني كما الإجراءات اللي تلقاها مثلا في المطارات ولا حاجة. وهذه من الاشتراطات متاع
0: سكانير معناه
5: اي نتاع سكانير اكزاكتومو للتثبت. وكيف زاد تم توفير زوج مولدات هما الكاف تقول لك ثم مولد كبير اون كام تاع ثم بان تاع الالكتريسيتي تم توفيره وتم توفير زاد كيف مولد ثاني زاد موجود باش للفار وايضا للسبوره لامعه باش تكون ديما موجوده. كيف قام بزيارة عدد من النزل الموجودة في الجهة اللي هما زاد رجع الملعب الطيب لميري ومكي زاد كيف مش يزور يشوف حتى مسار الشاقص وأيضا بعض المساحات. هذه بينصير هذا في إطار لأنه هذا من الاشتراط تعرف التصنيف مسموم بثلاثة بالنسبة للكونفدرالية يحبوا ديما سما أمور تكون متوفرة كما قلت لك الإشارات اللي حتى في السناء باش وين ديركسون بتاع ملعب طيب لميري وين ديركسون بتاع المطار وين ديركسون بتاع تونس وين ديركسون بتاع لوتوروت. وهذه كلها قامت بلدية صفاقس بتركيز الحقيقة في برشا نقاط وين اللي باركينج زاد كيف اللي في محيط ملعب طيب لميري معناتها الحقيقة سما خدمة كبيرة كانت موجودة كيف زاد حتى حجرة ملابس فيها السيفري الكليماتيزاسيون لكن فيها زادة كل فيستير فيها زادة إكران تاع التلفزة موجودين يعني أونكا اللي يسحقوها موجودة وتم تركيبها. دونك بلدية شخص وحتى الأطراف اللي في الجهة من صورة جهوية والكل كانوا موجودين ووفروا عدد كبير. شنو القرار مش يقولوا اليوم هو تقريبا الليلة يختم كل المعاينات متاعه مش يعطي نتيجة إيجابية ولا حتى لين يرجع الكونفدرالية لكن بالمحصلة القرار لازم يخرج مكي قبل نهار 13 يعني 13 وقتاش نهار 3 هكا تقريبا ولا نهار 3 معناته لازم قبل. علاش؟ لأنه في صورة التوجه لبرمجة مقابلة المنتخب الوطني مع النظير الليبي اللي هي نهار 13 في تصفية كأس أمم أفريقيا يلزم بسلون لي ريغلومون أنه تم إعلان تحديد الملعب قبل شهر. دوك يلزم استاد طيب لميري نقوله من هنا الغدوة يكون القرار إيجابي متاع الخبير البوروندي باش هكا تنجم برمجة مقابلة المنتخب مع ليبيا في ملعب طيب لميري. دوك هكا علاش كان ثم ضغط كبير وكان ثم خدمة كبيرة برشا قلت لك بالليل وبالنهار لتوفير برشا والاستجابة على الأقل إذا منكون كل الشروط متاع الكونفدرالية لكن معظم الشروط في الوردة في كرات الشروط لتأهيل الملاعب الإفريقية من الصنف ثلاثة
0: صنف ثلاثة ما عارش معناها
5: صنف نجم يلعبوا بها
0: اللي هو أقوى أقوى, أقوى أقوى أقوى موش يعني صنف الرابع
5: اي الصنف الرابع لانه اللي يحترض زاد طاقه اوسع مع المستوى من الصحابه طاقه اوسع على المستوى الجماهير يعني تقريبا حدود 30,000 على الاقل او مينيموم. دونك ينجم يلعب التصفيات بالنسبه للمنتخبات تصفيات مش النهائيات تصفيات بالنسبه للمنتخبات وايضا دور المجموعات بالنسبة للدور النصف النهائي والنهائي هنا حتى في صورة النادي الرجل سيرسي والرجل جرجيس إن شاء الله يترشحوا يلعبوا ما يهوش مش يكونوا في ملعب طيب لميري وإنما في ملعب هنا نحكيه الملعب الأولمبي حماد العقربي بالرجل هكا علش هذا الجيس باش نعطي فكرة على التصنيف. دوك ملعب طيب لميري يلوج على التصنيف يحصل على التصنيف الثالث
0: واضح إن شاء الله. إن شاء الله الخبير البوروندي ما نعرفش زيد تفقد الكياسات فرد مرة خلي تصير تحسينات. يا برافو البلدية صفاقس ومشكورين على المجهودات الكبيرة. إن شاء الله الخبير البورندي يزيد يقعد أيامات أخرين في تونس. ما فماش كان استاد طيب لميري راهو تنجم تعدى السيد الخبير البورندي للاستادات الأخرين تتعدى برشا بلا أعمل دورة وين تحب حسيب الخبير البورندي. شكرا لك فتحي بوجناح على كل التفاصيل هذية. كم نحن في حاجة الخبير بورندي كل مرة يطول علينا يا وليد رهيش.
4: خبير بورندي مرحبا بيه
0: يتفقد أمير. دونك مشكورة بلدية صفاقس على المجهودات الكبيرة. إن شاء الله على الأقل بعد التعب هذايا يتكافئوا وياخذوا التأهيل الملعب طيب.
3: وحسب كلام فتحي المفروض معناها أغلبية نقاط الواردة في كرة الشروط توفرت. دونك إن شاء الله وهذا الكل مكي باش ناخذوا تصنيف ثالث. معناها تصنيف ثالث ما يسمحش المنتخب باش يلعب معناها مباريات في مثلا كان نظمه ما يسمحش كاس افريقيا ولا حاجه. نفس الشيء بالنسبه لانديا بارتير معناها تلعب كولي بول وبعد من ربع نهائي ماشي لازم تلعب فيه يلزمك ملعب من صفر. وظهر لي المشكله في صفاقس دائما مش تحل خاطر مربوطه بطاقه الاستيعاب.
0: نشوف من بعد ان شاء الله سي اس اس
3: ساعه
0: يتاهل لدور المجموعات ومن بعد يعني
3: يتاهل
0: وترجي جرجيس النادي الافريقي ولا ترجي رياضي تونسي. ان شاء الله بالتوفيق اليوم فريقنا التونسي الكل ان شاء الله نشوفهم في دور المجموعات. وان شاء الله كما قلت الخبير بوراندي
3: يعمل طلع مدارس
0: ابتدائيه برشا حاجات خلي مادام لازمنا خبير بوراندي باش نصلحوا ونطوروا برشا حاجات. ديجا كان نبداو بالكره كان كل جمعه الخبير بورندي عم طلع على ملعب تتطور
4: البورندي هو
0: من بورندي يعني.
3: اما زعما ملاعب افريقيه كل معناها صارت معاهم احنا نحبوا راهو يكونوا اكزيجون معانا باش ملاعبنا تتصلح كيما قلت انت. اما الملاعب الافريقيه كل الاخرى صارت معاهم لا ميم اكزيجونس
0: ما يسالش امير ما يسالش
3: لا معك
4: لا مش في العشب ولا في
3: لا باش يلعب كره الشروط تاع استاد الكل
0: كره الشروط نتاع استاد الكل وعنده يعني يشوف في كل شيء في اللي يتفقد الاناره يتفقد ليفيستير شروط كره الشروط عنده يطبق فيه الغازو كل شيء كل شيء حتى اللوحات نتاع الملعب حتى سكانات
3: ماكي سكون روتيان اللي كنحبوا نعملوا انا في خمسة ايام خدمنا صباح وليل ونهار وكملنا. علاش مش من الاول وعلاش مش الملاعب الكل في الصيف عندهم 3 شهور علاش مش بلديه الكل في الصيف تخدم 90 يوم
0: كيما
3: ونقفلوا ملعبنا الكل فما مشكل موارد ماديه اوكي اما في الاخر الدوله تنجم تتصرف
4: في الصيف معناها باش يخدم لك
3: اذا كان النجم
0: مدير
4: البورندي كلها في البورات
0: جيبوا لهم الخبير البورندي خويا. هذا بخصوص تأهيل الملعب
4: برا تجيب مخاريزمك تجيب خدامهم من برا يخدموا لك في الصيف
0: تخاف هما بيدهم يلقاو يسكروا عليهم الدنيا دونك كيف كيف يتأثروا بالنظام الحصة الواحدة. بعد شوية نحكيه على الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي.
6: ريكاب سبور كل أحد كل خمسة لثمانية تحليل ماكيلوني.
0: الترجي انتصر في المقابله نتاع البارح على حساب الاولمبي البيجي وجه جديد للترجي الرياضي التونسي. ماذا تغير في الترجي ما بين ريغي كامف وبابلو فرانكو؟ وليد الهيشري
4: شوف هو اي فريق كياخذ فتره معناها نتاع تحضير سوتو في التريف يحاول يعمل كوريكسيون ويصلح هذا كان يبدا هو نفس المدرب. لكن وضعيه الترجي خرج ريغي كامف وجاء مدرب جديد بون عنده فكرة خذاء فكرة تفرج سورتو في اللي ديرني ماتش تاع الاسبيرونس أكيد عنده فكرة على الملعبية بالاسم بالبوست كذا واحد وعنده خبرة معناها تعدى برشا فرق وخدم ومعناتها خلى ديتراس في المغرب وكذا. اليوم اللي تغير في الترجي مع الأولمبي البيجي بون فوارق فنية موجودة كما حكينا قبيلة على جرزيس وحام مسوسة. اليوم ترجي الرياضي التونسي إمكانيات لاعبي تتفوق على بيجا افيكسا بيجا حاولت سورتو معناها في الشوط الثاني سجلت وكانت نجم تضيف هدف اخر حاولت جابت فرص. الترجي الرياضي التونسي تحس معناها البليلي معناتها استفاد من الفترة ذي على المستوى البدني تحسه بدا يرجع شوية سور زيزابوي معناها فما 20% زادت له معناها في الحضور البدني متاعه. فراج زاد كيف كيف تحس فما يعني اميليوراسيون في المردود متاعه في التحركات متاعه في اللونتونت مع المستوري مع بليلي تحس بدا معناتها يدخل في المنظومة الهجومية متاع الفريق. بالنسبة لريبيرو لعب في بوست معناتها تحت لاتاكون لي باس متاعه كانوا ريوسي معناها بنسبة كبيرة. من بعد شوط ثاني تعب خرج وكذا، فما تحسن. أنا قلت لك عارفوا كيفاش يستغلوا الماستوري في اللي سونتر، معناتها من نقاط القوة متاعه كيف معناها تلوجوا في السيرفاس في السيمتر ماستوري في الجوتات قوي. ولهنا يلزمك تولي معناها تركز على الكوتي هذا لخاطره إذا كان يخرج من السيرفاس ويحاول معناته ياخذ الكرة ويعمل ديدريبل وبالوبيه ماهوش ستيل دو جو نتاعو. ماستوري يضعف برشا كي يبعد من السيرفاس، بار كونتر كي تستغله معناها في لي باسون روتري ولا في لي سونتر معناها في وسط 18 متر يكون افيكاس وينجم يولي نقطة قوة في الفريق. على المستوى الدفاعي الترجي مازال يرتكب في أخطاء كسوسو على مستوى التمركز ولا أخطاء فردية، وأوبليجي عليه ما نجمش يشرك عليلات في البطولة لخاطر عنده نومبر متاع إترونجي يحب يلعب له ماكسيموم في الكومبارتيمون بين الميلوتيران والأتاك باش يحاول يلدومين ويربح معناها المنافسين متاعه. دونك نجمو نلقاو عليلات في أغلبية

0: كاستيو بار اكزومبل ينجم معناتها ممكن يلعب حاج محمود وحاج علي.
1: انا نصور مازال مجهز بدنيا علي ليت، اما اذا كان المدرب باش يشوف فيه معناها مستوى افضل من المدافعين التوانسه ما نجمش يستغنى عليه، خاطر ما تنجمش اكسيال تخليه شهر ما يلعبش وبعد جيه في الشامبيونز ليج تقول له العب ولا جيه في الديربي ولا
2: هو يلزم. ما نعرفش وليد وانتم زوز لعبتوا محور الدفاع اليوم كي تجي تشوف اللي موجود، انسى موضوع يعني العدد الاجانب، طبعا بعد نتعدي الموضوع عدد الاجانب اليوم بارابور اللي موجود في الترجي التونسي. ادم عليلات يجي قبل اللي موجودين حاليا،
0: قبل يجي قبل هو يجي قبل الحقيقة وسرتن ما معناها باش يقع اقحامه وبش يكون معناتها بيلي معناتها نتصور على خاطر نون سولمون أجنبي وزيد حتى من ناحية الإمكانيات جور معناتها محترم معناتها ينجم يكون حل ويعاون
2: الإكسبرينس زيد
0: الإكسبرينس شو
1: البوست يفرض عليك إذا كانوا نحكيه ديما في صورة ما المدرب اقتنع بإمكانياته البوست يفرض عليه وأنه عليلات ديما يكون أساسي تنجم تراحوا ماتش اثنين كيما توقاي خاطر لزاتا كوت أو تنجم تعمل تورنوفر ما بين البليلي فراش مايل فرنانديز ريبيرو معناه يلعبوا شوط بشوط، أما أكسيال باش تهبطوا شوط ثاني مثلا ولا تخلي ما تنجمش يلعب يلي. دونك إذا كان المدرب باش يكون عنده قناعة بالإمكانيات تاع ليليت فيسوراو بليجي وأنه باش ينحي واحد من يا من وسط الميدان يا من المهاجمين ما عندوش حل آخر
0: راهو باش يفا ساكريفيه كان يدخل على ليليت بس ريا كاستيو معناه هو اللي باش يخرج من الحسابات على خاطر بليلي معناتها سيرمون باش يكون على اليسار ريبيرو زادا معناه باش يكون يا على اليمين يا باش يكون بلاي ميكر فراج زادا قاعد معناتها يبروغريس بشوية بشوية وقاعد معناتها مردود متاعه يتطور يعني الأكثرية كاستيو معناتها
1: هو اليوم عمل المباراة ودية مكي معناتها يوريك قاعد يخدم مدرب يحب يتعرف عليه فكتيف كترا الملاعبين اللي لعبوا لعب علي ليت حاج علي حاج محمود
0: اليوم
1: أي. حاج محمود حاج علي مع نجم الفحص تقريبا جبري مايل فرنانديز باركونتر دانو خرج من عش شارك بعد
2: شهر ثاني هو دانو قال من البارح قال انه ما هوش حاضر 100% قال لي انه هو ما هوش حاضر 100%
1: اليوم ما لعبش اليوم ما لعبش
2: قال هذا باش نرتحوه هاي يعني لانه عنده
1: اليوم ما لعبوش حتى في المباراة الودية اللي هو عملها باش يعطي طونجو للناس اللي ما شاركتش وباش يزيد هو يتعرف على الافكتيف نتاعو عن قرب دونك ينجم يكون هذا مؤشر وانه خرج من الحسابات بوب. بالنسبة لسؤالك انت شنو اللي تغير ريجي كامب باش نكون اوبجيكتيف راهو مكي باش من بعد ما نبداوش ننقضوا
0: عنده كوناتي
1: عنده كوناتي لعب اليوم لعبوا اليوم باش نكون اوبجيكتيف وما نكونوش معناها قاسين مع ريجي كامب بعد كي ريجي كامب يمشي ينجح في تجربة اخرى نولي واحنا ظلمناه ريجي كامب
2: بدي انسي
1: خدم لا خدم شوف ما نظلموش السيد خدم في وضعية صعيبة في المرة الاولى في المرة الثانية ما كانش معناها باش نجيك لشنو رينا البارح تغير في الترجي ما كانش ينجم يعملوا ريجي كامب لانه فريق بدنيا ما كانش حاضر هذه ساعة نقطة باش نفهمهم بعد ريجي كامب مدرب باهي ولا خايب الفترة اللي عملها في الترجي ما تخليكش تحكم عليه لأن في المرتين كانت فترة قصيرة هذه باش نكونوا واضحين اللي تغير في الترجي البارح عدة نقاط مؤشرات إيجابية خلينا نقولوا ما نقولوش الترجي تغير نقولوا فما مؤشرات إيجابية للمباراة الأولى أول حاجة خروج الكرة البارح كانت فما واضح إصرار من المدرب أن الكرة ديما تخرج لوتا رينا حتى الشيخاء وجلاسي وقت اللي قاو ديفيكولتي ما يطولوش ويحاولوا يلقاو الكرة فما حتى ساعات بيرميتاسيون دي بوست اللي رينا واحد فيهم لي دوزاكسيو يمشي يولي هو اونديري ان بيفو باش الكره تنجم تخرج دونك هذه نقطه اوليه وان المدرب هذا واضح الكره الاسبانيه يحب الكره ديما من الساق للساق الحاجه الثانيه 45 خالوا له الباهيه والطيبه اللي كما قلنا فيها برشا مشاهد جابي عملها ترجي من ناحيه الضغط العالي كسوال بليلي ولا بون ماستوري نعرفوه سان جوار جينيرو دونك بتبيعته يجري ويعطيك مالرينا البليلي ريبير وفراش بارح عملوا مجهودات كبيرة معناها بارابور اللي مسيسو يعملوا في العادة من ناحية الكونتر بريسينج وقت اللي ترجي يخسر كرة في مناطق تاع الأولمبي بيجي من ناحية الضغط العالي وقت اللي بيجا تبدأ فاز دو كونستركسيون من ناحية الرجوع بارح حديث البليلي أنا دو تروا روبريز رجع مع لارير دروان تاع الأولمبي بيجي تقريبا في مستوى تاع نضال ليفي نضال ليفي دونك هذا ما تعودناش به من يوسف البليلي هذه واضحة توصية مدرب ما تنجمش تكون حاجة أخرى نفس الشيء الجو معناها فما كما قال وليد ريبيرو كانوا المهاجم كان فهم بيرميتاسيون كبيره ساعات هو يخرج يدخل بليلي ساعات رينا حتى فراج يدخل الوسط رينا البارح الترجي بدون اللاعب قدام دفاع مي بلوتو كانوا زوز كاستي ورفيعة وكانت عندهم حرية كبيرة كسوا باش يرجعوا ولا باش يقدموا زادة ويكونوا قراب المهاجمين. هذا واضح معنا لجو اللي
0: واحد يقعد واحد
1: ولا نقولوا احنا المركزية متاع الفوتبول الاسبانيول واضحة اللي فهمه.

0: مباشره ايجابيه. المدرب بدا يحط فيها بيان سور يلزم تاو تراجي الاختبارات الحقيقيه تاو باش تبدا ايسونسيلمون مع السويح اللي كيفاش تقدم البطوله. ومي انا راهو انه الافكار اللي لنا البارح مباشره لنا البارح في الشوط الاول كان المدرب ينجح وانها باش تكون ديما في كل مباراه والملاعبيه يزيدوا ياخذوا الريتم دو جو. النجم الراو فيرسيون تاع تراجي محترمه جدا بكل صراحه.
1: باش نختم تراجي بملاعبي اللي هو حاج محمود. هل النجم نشوفه الملاعبي في ريجستر جديد اللي هو ظهير ايمن؟
0: لا احنا شفناه البوست هذا ما علموش وفي 3-5-2 مش في 4-3-3 اللي الترجي يلعب به. ما لحد لين ما نجموش نحكموا عليه. اذا كان المدرب باش يجربه في التمارين في
1: مباريات وجربه في مقابله وديه
0: اليوم هو
1: العسكري في الـ في, الـ في الرول هذاك
0: واليوم اسكيل باري يا اما هو يا اما كوناتي واحد فيهم لعب ظهير ايمن خاطر ما فماش بوزيان ولا بن علي بعتي بليسي ما فماش انجون خاطر فما العرعار لعب هو رير جوش. دونك اليوم ظهير ايمن في مباراه الفحص كان يا اما حاج محمود يا اما كوناتي
2: مسكين
0: فوالا. دونك بوزيتر فكره من المدرب لانه باش نكونوا واضحين بالمؤشرات رينا برشا مؤشرات ايجابيه مي من الحاجات اللي ما رانيهاش تغيرت برشا البارح هو مردود دراجر معناه ما كانش سيء اما رينا تحسن كما قال وليد البلاي اللي تحسن ريبيرو تحسن ما دراجر رينا
2: خدمه في البريود الاخر
0: كيما العاده ما رينيش تحسن من دراجر لا على المستوى البدني لا من ناحيه لونفي معناها. دونك ينجم يكون مدرب مثلا ماهوش راضي بالمردود دونك اللي تابلي باش يلقى حلول يلزمه يلقى حلول في البوست هذاك لانه ترجمة معناها حتى من ناحيه الاجانب ماشي نجم ينتدب اليوم اللي طويله بالنسبه للاجانب بالنسبه لسوق التونسي الانتدابات اول حاجه وفات ومراش انه فما توا حاجه كبيره باش الترجي ينتدب لاعبي كظهير ايمن. دوك مدرب يقول لك لازم نلقح حلول
2: هذا بوزيان بعد معناها على دائره الاهتمامات ديجا افير كلاسي وبن علي مضروب. دونك عنده لاتيرال بركه تو
0: exactly.
2: بالنسبه لحاج محمود هو اقرب واحد ينجم يكون معناتها لاتيرال لكن بصفة وقتية معناها خطرو بيفو ريليور ماهوش لاتيرال
1: في الاخر برابور لي بوست اللي موجودين واللاعبية اللي
2: اقرب واحد ما تنجمش تحط مثلا جلاسي على اليمين ولا باش تحط رفيعة على اليمين ولا باش تحط كوناتي بوتيتر خاطر بوليفالون شوية بحكم التايم تاعه بحكم هكا معناتها فيتيس عنده كذا لكن زاد في لانكونتران
1: زاد ترونجي وليد معناها عندك حساب ديجا
2: في حسب البروفيل نمشي واحنا توا انا وامير ما نجموش نلعبوا دي لاتيرو نلعبوا على اليمين خويا
1: هكا ولا قبل
2: تقبل له هكا وفي تنبكنا تحطنا على اليمين خويا احسب مغاديكا كل كره الناس باش تعدى خاطر تاي احنا ديزاكسيو عندنا دي موفمون معينين في الوقفه كي تحطي على اليمين وتجيب لي واحد رابيد نقعد خالط عليه هنا اما كي يبدا واحد السنتر دو جرافيتي نتاعو كيما حاج محمود علاش الناس تخمم باش تحطه غادي خاطره معناه ينجم يجري ينجم كذا
0: تحس فكره اسبانيوريه يعني حتى مثلا ريكي في بي اس جي كي يغيب حكيمي يمشي زاير امري معناها اللي هو بيفو. دونك برشا اللي زيطلوا اسبانيول عندهم ليدي هذي متاع اقرب بيفو يديكاليها دروات معناها.
1: هذا بخصوص الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للنادي الافريقي كي نحكيو امير كي نرجعوا للمقابله نتاع البارح و انتيسيباسيون ماتش مازيمبي شنو لازم يتصلح في النادي الافريقي قبل مواجهه تي بي مازيمبي.
0: شوف الشوط الاول كان محترم من زوز انديسيا بنقردان ونادي الافريقي الاثنين تقاسموا فترات معناها بدايه المباراه كانت اتحاد بنقردان كما قلت لك فاجئ بالديسبوزيتيف سفيان الحيدوسي اللي معناها غازي العيادي بدا هو ككلوار جوش باش وقت اللي تكون في الفاز ديفونسيف يرجعوا تقريبا 5 ملاعبيه في وسط الميدان. دونك تفاجئ النادي الافريقي ما قاش الحلول بعد الهدف بنقردين ها بوتيتر سارك رولاشمو استغلوا نادي الافريقي وورينا معناها 20 دقيقه محترمه من نادي الافريقي وماكي كان ينجم يفعل المباراه لانه ضيع عده كرات انكور مونسيون كالعاده معناها تري بيان بالنسبه للشريمي سجل وضيع زوز اخرين كالعاده ما ديما شريمي كوم بيفو معناها تقريبا الملاعب الوحيد اللي يكمل الهجمه ويكون موجود في منطقه ال 550 كيزومبي كالعاده قال الامام بن علي. البارح زوز اشكاليات بالنسبه لنادي الافريقي ماكي الحاجه الاولى نادي الافريقي معناها تضييع هذايا نتاع الفرص وعدم النجاعه بصفه كبيره معناها موجود منذ بدايه الموسم. نادي الافريقي تقريبا سجل هدف كل مباراه باستثناء جولي با اللي عمل 2-2 في في في مالي سينو مباريات الاخرين كل سجل هدف واحد. ولكن شنو اللي تغير نادي الافريقي ما كانش يقبل البارح قبل زوز اهداف. بالنسبه لي انا البارح بريد ديزانديس معناها سلبيين شويه سورتو في اللاك سنترال البارح معناها سيمبارا وعبد الحق بوكو دي فيبريليتي تقريبا خسروا ثنائيات الهوائيه مع مهاجم مع مهاجمي بنقردان الكل. برشا معناها تردد كي ترى صوره الهدف الاول انت معناها زدام اوكي طلع ما كاروش دار, ولكن الكره كي طاحت عند البيفو نتاع بنقردان اللي سجل هدف واكيد من التسديده ممتازه ما نحيلوش ميريتا, ما سيم بارا قاعد يتفرج مفروض يطلع ديريكتومور او تير ما صارش. نفس الشيء معناها التدخلات نتاعهم الاثنين ما كانتش البارح كيما العاده, ما نعرفوش الاسباب شنية. معناها انا حسب رايي بتتر ما حضروش مباراتكم يلفو, كانت فما اكسيد كونفيونس خاطر مش المستوى اللي رناه البارح. نقطة أخرى زاد الكنزاري لهنا مقاش شنو ينجم يعمل فيها اللي هي يضرب لك المهاجم الأول المهاجم الثاني معناها قديدة ونكانك المنصري البارح معناها حسب رأيي أنا بام ما نجموش لوموه, هو المباراة كان بعيد أما كان ينجم يجتهد أكثر من هكيكة بشوية. لا ميم شوز معناها ما عاونش نادي الفريق, يخسر لي دويل مع مدافعين الاثنين متاع متاع متاع بنقردان. بعد ابارتير من دقيقه 60 تقريبا وين التغيير صار نتاع الخضراوي, لانه اكيد ضيع نقاط وهنا الخضراوي برشا انتقادات. اما سيزك سيان جوار اوكي طب بدات حتى انا راي هذا يجيو عليه برشا انتقادات, سيان جوار كي ان فوليوم دو جو انور بعد ينجح في الجيست تكنيك ما ينجحش موضوع اخر. كي خرج الخضراوي نادي فريقي فقد البروفوندور على الكوتي غوش, بعد تقول لي هاو يضيع هاو يسنتر غلط معاك
1: معناه كان بيركانزاري كان خلى الخضراوي يبونت خير من اللي خلى كين زومبي يبونت.
0: ما نقولش هكاك مي انا خاطر دخول صادق محمود ما فهمنيش الدور اللي تعطى لصادق محمود في البوست, مشي صادق محمود اغوش مي ما فهمنيش لا بيفو لا جوار دو كولوار وهو بيدو الملاعب يقعد بين دوك نادي فريقي فقد البروفوندور اللي كانت عنده. والبارح الجهه اليسرى كانت هي نقطه قوه لانه بن علي كان باستمرار يعاضد والخضراوي يهز ديما في الحمل على بلوزو موا كي زومبي, معناها فقد نادي فريقي خطوره كي زومبي ولا الوحيد اللي نجم يخلق الخطر. وبين قردية اللي هنا سوفيان الحدوسي عمل تغيير وسكر على كيزون بي وتقريبا هو من 60 المباراة مات, مش فنيش لفرص لمنا لمنا لين جات الفرصة اللي قتل بها بين قردية المباراة.
1: أمير في أقل من دقيقة شنو لازم يتبدل ولا لازم يكون موجود في ماتش مازيمبي؟
0: ماهر تحدث على ريجور وأجريسيفيتي, أنا معاه بنسبة 1000% معناه البارح دفاع النادي الافريقي مش مسموح له باش يتصرف بالطريقه هذيك. معناها انت كوره تخرج تعمل 40 متر من حارس المرمى ولا من الاكسيال والمهاجم ياخذها عليك, معناها اوليه احنا معناها المدافع مفروض هذيك نقطه قوه وانت فافوري معناها في الكور اللي بداو جايين وانت ترافعها 40 متر. دونك البارح ثنائي المحور تاع النادي الافريقي بعيد على المستوى ويلزم يرد باله معناها لانك باش تلعب ضد مازيمبي مش نامبورت كي. دونك اذا كان ما عندكش دوزاكسيو كوستو يربحوا لك لي ديويل وحتى في لي ديجاجمون مكي معناها البارح لي ديجاج يحطها قدامه, دونك يلزم مدافعين يتحسنوا. وسط الميدان زاد بتيتر نتصور ما يعرف يمشي في شوام تاع لان كونتي لانه اكثر امباكت فيزيك. ما نادي افريقي مو سيء صحيح خسر البارح, اما قلت لك انا العشرين بنقردان عمل 20 دقيقه اولى ممتازه في الشوط الاول, 20 دقيقه ثانيه كانت الفريقي كان ينجم يحسن فيها المباراه ضيع فيها عده فرص. من بعد الشوط الثاني كانت اللعبه اكثر اكيليبري وبنقردان استغل معناها الوقت الاخير باش يقتل فيه المباراه.
1: وليد شلون لازم يتبدل لازم يكون في الفريق ضد تي بي مازيمبي؟
2: شوف اول حاجه ساعه كي يغيب لك بوتور راو تتقلق انت كاونترينور معناها باش تلقى المعاوض كما تكلمت على المعمري
0: المنصري
2: معناها ما ينجمش يعمل الرول سورتو يتعدى بين بون بيريود قديده والمهاجم كيسجل راو تولي معناها يدخل في
0: الرول ديفونسيف
2: صحيت يمركي قاعده
0: ويجري في الفكين يجري ويتعب
2: بالضبط. دونك هنا اليوم النادي الافريقي عنده مشكله في راس الحرب. الخضراوي انا معاه امير وكونه يخدم في خدمه كبيره ريوسيت ناقصه اما نجم معناها في ان ماتش يصير ديكليك خاطره قاعد يعمل فيه فور كبير. الحاجه اللي يلزم يخدم عليها توسير كوريكسيون في الليكتور دو جو معناتها شو الليكتور دو جو تتبدل في السانتيتيك وفي الجازون راو كره كيتبامبي كذا فما دي ديستانس يتحسبوا يلزمك تعرف معناها تحسب تراجكتوار وتعرف تكوفر صاحبك. بالنسبه لسيمبارا وبالنسبه العبد الحق ما عندهمش برشا يلعبوا مع بعضهم. دونك في الحاله هذيه ماهر يلزم يرونفورسي الميلو تيران كيت يلعب كانتي ويلعب سيدو خان والشريمي خاطرهم تروا جوار اللي نجموا يكونوا معناتها ديما معناتها يعاونوا لك سنترال في صورة ما صار خطأ هفوة معناتها فوت دو بلاسمون كوفرتور مخر تلقى هالتروا بيفو هذو ما يعاونوا سرتو في ماتش علي مازنبيرا وغديكا معناتها يكيب تحط عليك برشا ضغط والتيرا حافظين وحفاظة قاسمين وديجا مساحته يعرفوها يلزمك انت تضيق لو ماكسيموم اي سرتو ترونفورسي معناتها لاكس دو بوت، هذيك اهم حاجه معناها بالنسبه لي.
1: يعطيك الصحه وليد الهيشري، شكرا ليك. شكرا امير الدريدي، نحن مواصلين معاكم حتى 8 متاع الليل، بعد شويه باش نحكيوا على الرياضات.
2: سامحني برسمك كذا الاخراني، انا في بالي 3 سوايع في العاده في البرنامج الجديد، اما كي عملت كي لقيت تيكواند وجولف قلت هاي سلكنا
1: سلكتها. هاي تحب نزيد ونقعد ونحكي عن
2: نادي الفريق وماتش مزمي بتاع جولف ونرجع لك.
1: يعطيك الصحة وليد الريشي، المرة الجاية مش خليكم معايا في الساعة الثالثة مع الكاسكيتك. بعد شوية الأخبار مع هيبة الخميري وراجعين.
3: السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موسيقى تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده، تكلمونا على 71 113000، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك، زوز متبارين كل ليله ربحين.
4: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن أن يوم غد الاثنين 12 أكتوبر 2026 هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. صبة الزيتون بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي الحالي تقدر بنحو 100,000 طن مقابل 130,000 طن خلال الموسم الفارط، مسجلة تراجعا طفيفا أرجعته مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى تأثيرات موجة الحر التي شهدتها الجهة خلال الصيفة الماضية وتساقط البرد الذي ألحق أضرارا بالغراسات والثمار. ومن المنتظر وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليم التبكير في موعد انطلاق جني الزيتون خلال الموسم الحالي ليكون منتصف شهر أكتوبر الجاري، خاصة في مناطق جنوب الولاية، وذلك نتيجة النضج المبكر للثمار بفعل الإجهاد الحراري الذي تعرضت له الأشجار خلال الصيف إلى جانب عوامل أخرى. في أخبار العالم، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كافٍ. يشار إلى أن إيران قدمت مقترحا خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإمكان إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة البحرية بصورة طبيعية في غضون 7 أيام في حال استيفاء الشروط، وهو ما رفضه دونالد ترامب. مسؤولون أوروبيون يؤكدون أن الولايات المتحدة تهدد بوقف نظام المشتريات الذي يزود أوكرانيا بالأسلحة، وذلك بهدف الضغط على كييف لوقف ضرباتها على البنية التحتية الروسية للطاقة. بيل غيتس يحذر من أن الذكاء الاصطناعي غير المنتظم يشكل تهديدا متزايدا، متوقعا تصاعد الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل. وبيل غيتس يقول إن خطر خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة ما يزال أمرا يلوح في أفق سنوات مقبلة، مؤكدا أن مصدر القلق الفوري يتمثل في الأشخاص السيئين الذين يستخدمون الأنظمة الحالية من دون ضوابط أو إجراءات حماية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.

0: Le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مرحبا بكم من جديد ومنصين معكم حتى للثمانية تعليل في ريكاب سبور. نحكيه على الرياضات الفردية وإذا الرياضات القاعات. نحكيه على تتويج تونسي في باريس في الأيام الفارطة. تتويج كالعادة تتوالى التتويجات وإن شاء الله ديما التتويجات في التايكواندو وفي بقية الرياضات. سعداء جدا أن يلتحق بنا المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتايكواندو محمد علي الرواحي. سي محمد علي مرحبا.
2: عسلامة سي مكي، تحية ليك ومستمعي مزعيك فهم.
1: مرحبا بيك، انت بطل وتعرف مليح الابطال، واليوم مش نحكي على بطل الاخر اللي هو معتز العفاوي، بطل في الـ في الـ في الجران بري متاع باريس، حقق الميدالية البرونزية.
2: صحيح خويا مكي، كما تعرف انا مانيش غريب على التايكوندو خاصة المنتخبات، ومعظم الابطال هما تلمثي كما في راس كما خليل. الجران بري الأخيرة ذي اللي في باريس شاركنا بثلاثة رياضيين، معتز العفاوي وفي المزغوني وشيما التومي. الحمد لله وفقنا ربي وتوجنا ميدالية، هذه تعتبر الأولى بالنسبة للبطل الواعد معتز العفاوي، أول ميدالية يتوج بها في السيري يعني تاع الجائزة الكبرى
1: في السينيور
2: في الجران بري. وهذايا الولد هذايا كما تعرف من ولد سيدي عمر بوحجل القيروان، تلميذ سي رشيد عبد اللاوي، والمنطقه ذي القيروان خاصه خرجنا العديد من الابطال، منجم الابطال سابقا كانت فادي الفرحاني وفي بلار تلميذ سي عماد الشريف في القيروان. وان شاء الله ان شاء الله يعني بالنسبه للوفاء المزغوني خسرت في الربع النهائي، ربحت العديد من النقاط صحيح لكنها بطله عالميه واعده، وخسرت مع بطلة أولمبية وبطلة العالم الكوديفوارية اللي هزت هي بدورها الميدالية الفضية في الجائزة الكبرى ذي بباريس. وبالنسبة لشيما خسرت في الدور الثاني، وإن شاء الله إن شاء الله المستقبل واعد إن شاء الله.
1: بالنسبة للمعتز هذا التتويج الأولاني في السينيور بعد التتويج متاعه مع وفاة في الـ U21 وكانوا وقت عاملين وكانوا ضيوفنا لهنا في نفس الحصة في نفس الكادر هذايا، وقال انه يحب ووعد انه باش يجيب تتويجات، وتبارك الله يعني كان اول تتويجات في السينيور في باريس، في منافسه ما كانتش سهله في يعني في كاتيجوري نتاعو.
2: صحيح سي ماكي، كما تعرف هذايا وزن ثقيل وتم لاعبين عندهم خبره كبيره وديجا لعب مع ابطال اولمبيين وابطال عالميين، لكن انا ملي جيت وما عنديش فتره طويله، عندي شهرين تقريبا، فرضت أسلوب معين انضباط والعمل ثم العمل، وبقيت معاهم الرياضيين والأبطال الزومة وحكيت معاهم قلت لهم عنا حتى حل كان الخدمة والخدمة تجيب، والحمد لله هذي أول تتويج وإن شاء الله المستقبل خير، والحقيقة متاع ربي الحقيقة متاع ربي، يعني حتى وزارة الشباب والرياضة قاعدة تدعم في رياضة تايكوندو، أنا اللي لقيته ووقفت عليه الحقيقة، والجامعة وتوفر في جميع الاعتمادات يعني وظروف النجاح الرياضيين، وان شاء الله جاي خير ان شاء الله
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه.
2: وهذه معلومه اخرى سي مكي لو تسمح سمحني، راهو تونس حاليا يعني النجم يعني نترشحوا برقم قياسي لوس انجلوس، النجم نترشحوا حتى بست رياضيين، علاش؟ على خاطر عندنا احنا توا اربع رياضيين ذكور ممتازين في الاوزان الاولمبيه، على مثال معتز العفاوي بوالور، فراس القطوسي تحت 80، خليل جنوبي تحت 68، وثم عندنا بطل اخر واعد اللي هو ادم سالمي اللي قدم في مردود طيب وممتاز جدا، ينجم يكون يعني حل في 58 اضافه للعديد الرياضيين الشبان الاخرين، وعندنا وفاء بالار بطبيعه وفاء مزغوني وشيما التومي ابطال يعني بطبيعتهم، فهمتني؟ وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لاباس ان شاء الله خير ان شاء الله.
1: بالنسبه للمعتز التدريب المباشر كما كما كما فراس وكما خليل يعني مع سلهاش من جندوبي
2: كيف كيف، اي هما يدربوا مع بعضهم، وزاد معتز يتمتع بعقد هداف فهمتني مع وزاره الشباب والرياضه، وكيفهم يدرب معاهم يعني نفس الانترينمون ونفس الجروب، وقاعد يخدم على روحه، وهو الحقيقة حتى قبل ما يسافر آخر اللعبة ذي قلت له أنا عندي كونفيونس فيك وتنجم تعملها تجيب ميداي، فالحقيقة متاع ربي طلبوني حتى من غادي كان بعد ما ترشحوا لديمي فينال طلبوني قالوا لي سي محمد علي هاي الميدالية أنا جبناها، الحمد لله الحمد لله، وهذا حاجه كبيره لتونس، حاجه تشرف تونس فهمتني، وان شاء الله خليلو فراس زاد كيف كيف يقدمونا في قادم دورات ان شاء الله يقدمونا نتائج ممتازه كيما كيما العاده.
1: هما اليوم نقاو معتز في البوالور متوج ميداليه برونزيه، علاش ما لقيناش فراس وكيف كيف خليل في الجران بريم تاع دو باري؟
2: سي مكي هذه في شهر جوان كانت عندنا جران بري روما، معروفه هذه جران بري روما، جران بري روما وقع تم خطا من طرف الجامعه، ما وقعوش تسجيلا في في الدوره هذيك دوره روما فهمتني، اللي هي كلفت الابطال نتاعنا يعني خسرت العديد من النقاط، لكن ان شاء الله نتلفوها في قادم المنافسات وان شاء الله نربحوا العديد من النقاط ونقدموا بالقبل دي هذه، علاش وخرها شويه في التنقيط في ترتيب الاولمبي
1: ان شاء الله ان شاء الله نتجاوزوا الاشكال هذا. بالنسبه لقادم المنافسات للابطال نتاعنا، شو عندنا في في الفتره القادمه على الاقل الفتره القريبه؟
2: بالنسبة لسيماكي بالنسبة للإشكاليات هذية إن شاء الله أنا موجود على هذية باش نحاول وفهمتي معاش تعاود الإشكاليات هذية. بالنسبة للأهداف المستقبلية للأبطالنا، ثم دورة قطر لهذية قريبة يعني يسافروا نهار 13 أكتوبر مش يشاركوا في دورة قطر بي جيوان، ومن بعد ثم دورة دراكولا مش يشارك فيها كان معتز ووفاء أكهو، على خاطر حاجتنا بالتنقيط متاحهم عندهم يعني هدف معين تم ينجموا يفوزوا بعشرين نقطة في النص العام الثاني باش يتزاد في الترتيب الأولمبي. كذلك عنا البريزدنت أفريكان بريزدنت كاب لكأس الرئيس الإفريقي، ودورة التضامن الإفريقي مش تصير ذي في الأسبوع الأول من ديسمبر، إضافة الى الجران بري فينال الجائزه الكبرى النهائيه اللي مش تشارك فيها ممكن شيمه، وممكن ممكن اذا وقعت دعوتها هي وفاء يعني ما تعرف هذه بارامبيتاسيون يعني بالدعوه تصير الجائزه الكبرى ان شاء الله يكون عندنا لاعبين ينجموا يشاركوا
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه دونك، هذا القادم المنافسات ان شاء الله بمزيد التتويجات بالنسبه لاولادنا وبناتنا في التايكواندو، لانه ولات حاجه عودونا بها انه في كل دوره لازم يكونوا متوجين، لازم يكون فما بوديوم، لازم ديما يكونوا الاولانيين في الترتيب، وان شاء الله الاخطاء اللي صارت في الماضي نتلافوها في الفتره القادمه على الاقل، ونوفروا احسن الظروف للزاتليت نتاعنا الابطال نتاعنا وقت اللي توفرت لهم شطر ظروف ورونا هما شنو ينجموا يعملوا. دونك مع الناس الكل الى انه توفر لهم افضل الظروف باش يهزوا درابو تونس الفوق، وان شاء الله بالتوفيق لهم. دونك برونزيه لمعتز العفاوي في جران بري باريس في فرنسا في الايام الفارطه، مره اخرى بركولو ومازال متواجد خارج تونس، وان شاء الله بالتوفيق لبقيه الأبطال وفي المسغوني اللي انسحبت من الدور الربع النهائي وشيمة تومي اللي من الدور الثاني. شكرا محمد علي الرويحي المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتايكواندو، شكرا لك على تدخلك معنا وشكرا على التفاصيل هذه الكل. شكرا لك محمد علي الرواحي. نحن بعد شوية باش نرجعوا باش نحكيوا على الحمامات باش تكون عاصمة للغولف الافريقي، باش نحكيوا على انتخابات الاتحاد الافريقي للغولف، نحكيوا على المشاركة التونسية مؤخرا في البطولة العربية للشبان، كيف كيف باش نحكيوا زادة على رياضة المعوقين ومكتب جديد للجامعة التونسية لرياضة المعوقين. هذا الكل في ساعتنا المخصصة للرياضة الفردية ورياضة القاعات كل نهار احد، تكمل الريكاب سبور دونك من 7 حتى 8 تاع الليل، ريكاب في موعدكم اللي استنسوا به كل نهار احد من 5 تاع العشيه حتى 8 تاع الليل، فاصل وراجعين.

0: Le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: رجعنا معكم في ريكاب سبور ومواصلين حتى ليلة 8 متاع الليل. بعد ما حكينا تايكواندو باش نحكي وغولف وتونس باش تكون تحديدا حمامات عاصمة للغولف الافريقي في الايام القادمة. وسعيد جدا انه يكون معنا سيد محمد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف. سي محمد عزيز مرحبا
2: وبيك عايشك في مكي وشكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعات ومستمعي موزايك فام.
1: مرحبا بيك. دونك حدث باش يكون في الايام القادمة شنو بالضبط بلوتو زوز احداث؟ خلينا نبداو بالحدث الاول البطولة الافريقية.
2: والله هو عدة احداث لا محالة، معناتها لعبة الجولف ورياضة الجولف بتكون معناتها في تونس وفي الحمامات بالذات عاصمة إفريقية للعبة هذه، بما أنه معناتها باش نحتضنه إن شاء الله ابتداء من يوم ثلاثاء الـ AATC اللي هي البطولة الإفريقية للهواة للفرق اللي هي All Africa Team Championship 2026.
1: وي اي نسمع فيك نسمع فيك سي محمد عزيز.
2: اي دونك البطوله هذه معناتها هي فريمون معناتها حدث رياضي، اكبر حدث رياضي في لعبه الجولف في افريقيا بالنسبه للهواة، فهمتني؟ والبطوله هذه معناها باش تعرف ارقام قياسيه كبيره ياسر، خاصه من ناحيه المشاركة، فهمتني؟ لأول مرة معناها منذ توا أكثر من 20 سنة اللي تتنظم هالبطولة هذية، باش يكون عدد البلدان المشاركة 17، فهمتني؟ بلد هي عادة معناتها فما كي نخلطوا 10 11 12 يكون حاجة باهية، أما المرة هذية باش نخلطوا 17 بلد مشارك، فهمتني؟ ودونك باش تكون إن شاء الله بطولة باش يتنافسوا فيها معناتها الأكبر لاعبي الجولف في إفريقيا.
1: دونك 17 بلد باش يكونوا موجودين في تونس باش يشاركوا في الحمامات تحديدا في البطولة الإفريقية هذه. بالنسبة لأولادنا نحن وبناتنا ممثلي تونس في البطولة هذه.
2: هذه بطولة للرجال راهم ما فيهاش. بالنسبة لأولادنا والفريق الوطني معناتها باش يكون ممثل من أربع عناصر اللي هما معناها من خيرة لاعبي الجولف في تونس، فهمتني؟ باش تكون دونك متكونة من رابح البدوي اللي هو بطل تونس 2026، باش تكون زادة معناتها معاه بهاب ولكمين اللي هو كان بطل تونس السنة الفارطة، فما عزيز دردوري زادة هو شاب وكان بطل في الأصناف الشابة، وزدنا معاهم شاب اللي هو معناتها عمره معناتها حوالي 16 سنة اللي معناتها هو كان بطل تونس للشبان، وشاب هذا يتوى يتمرن في جامعة أمريكية، فهمتني؟ مختصة في لعبة الجولف اللي هي EMG أكاديمي، فهمتني؟ دونك باش يكون زادا هو العنصر الرابع اللي باش يمثل المنتخب الوطني التونسي.
1: ونجم يعني نستناو تتويج في البطولة الإفريقية هذه، لأنه في بلادنا في
2: والله شوف باش نكون معناها صريح معاك، في إفريقيا معناتها عادة الجولف موجودة في البلدان اللي أنجلو ساكسون، فهمتني؟ هما عندهم عادة في الجولف، وهما معناتها كما تاخذ مثلا جنوب إفريقيا هي اللي مسيطرة بصفة معناتها كبيرة ياسر على الجولف في إفريقيا، ومعناتها منذ تأسيس البطولة هذية هما كل مرة يتحصلوا عليها على الميدالية الذهبية، إلا مرتين، مرة كانت المغرب ومرة كانت مصر معناتها، لكن هما معناها عندهم سيطرة كبيرة ياسر. احنا لو نكونوا موجودين في التوب فايف معناتها في الخمسة الأولين معناتها تكون نتيجة طيبة إن شاء الله.
1: دونك
2: نبعيه احنا لمحاله نبعيه وقمنا بتربوسات للفريق الوطني فهمتني وحضرناهم وان شاء الله معناتها يكونوا عند حسن الظن
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه دونك لوبجيكتيف تاعنا فيه شويه واقعيه تاع بوديوم
2: والحق باش نقول لك معناتها اختيار الملعب كان معناتها اختيار خاصه من ناحيه تقنيه معناتها الاختيار جاء بعد انه الاطار الفني للفريق الوطني هو اللي نصحنا باش نلعبوا في الملعب هذايا على خاطر الملعب هذا يجب تكون تعرفه مليح باش نجم تلعب فيه معناتها نتائج طيبة وبحكم أنه ولادنا يعرفوه مليح وكل قلنا بالكشي فما معناتها شوية لفيت سوربريز للمنتخبات الأخرين بالكشي يجعلنا احنا نكونوا فابوريزي فهمتني ويكون عنا الأسبقية إن شاء الله
1: إن شاء الله. هذا اللي يتمنيه فما حدث آخر هو الانتخابات باش تكون متاع الاتحاد الفريق
2: صحيح معناتها في معناتها اون مارج في الشامبيونات هذه باش تكون فما اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للكونفدرالية الافريقية للغولف فهمتني اللي باش تنتخب معناتها الكوميتي اكزيكتيف نتاعها فهمتني الاربع سنين المقبلين فهمتني ودونك فما احنا انا شخصيا حاليا عضو المكتب التنفيذي للكونفدراليه الافريقيه منذ 2022 دونك العهده نتاعي توفى في هذا 2026 لكن كما تعرف هو فما اختصاص في الكونفدراليه الافريقيه للغولف اللي هي معناتها بالمناطق فما احنا تو تابعين المنطقه الواحده اللي هي المنطقه الشماليه معناتها بلدان المغرب العربي فهمت دونك انا كنت نمثل المنطقه هذه في
1: الدورة النيابية السابقة
2: وبعد اجتماعات مع زملائنا وأشقانا العرب خاصة فهمتني وبعض البلدان الإفريقية اللي هي في معناها البارتي الشمالية فهمت اتفقنا أنه باش نكون أنا نرشح روحي لمنصب نائب رئيس على المنطقة الشمالية دونك باش نكون إن شاء الله مرشح على الخطة هذه إن شاء الله يوفقنا ربي وهذه معناتها باش يكون كان إن شاء الله يوفقنا ربي باش يكون شرف للرياضة التونسية للغولف التونسي وباش فهمتني وبتعرف معناتها الدبلوماسية الرياضية حاجة مهمة فهمتني وحاجة نركنا من أكدوا عليها برشا احنا ونخدموا عليها برشا وإن شاء الله ربي يوفقنا ونكونوا إن شاء الله في الخطة هذه
1: إن شاء الله بالتوفيق في الانتخابات هذه ومهم جدا شكرا. أنه زادة ما يكونش عنا منافسين من نفس الزون بتاعنا هذا مهم
2: لا ما هوش بشكل خطر هو كسر اتفاق فهمتني وبالإجماع مع شقنا معناتها المصريين والليبيين والجزائريين والمغاربة متفاهمين أنه معناها هما وضعوا ثقة في أنا باش نكون أنا معناتها الممثل باش نكون في الخطة هذه كنائب رئيس على المنطقة الشمالية هذا هو
1: سي محمد عزيز فتني رئيس الجامعة التونسية للغولف أنت ما زلت كي جيت من مصر يظهرلي وين كانت فما بطولة عربية للناشئين والحمد لله أنه يعني ما جيتوش دي كونفيرغ
2: والله صحيح الأسبوع هذا الفارط أنا روحنا اليوم الفريق الوطني للناشئين والشبان فهمت روحنا اليوم عادينا أسبوع في مصر في القاهرة فهمتني في نطاق البطولة العربية للغولف اللي معناها تحت رعاية الاتحاد العربي للغولف والحق معناتها كنا عنا نتائج جد مشجعة وتحصلنا على 7 ميداليات فهمتني نجم نقول لك معناها شنو الميداليات اللي تحصلنا عليها في الفرق معناها تحصلنا دون 13 سنه ذكور على ذهبيه في دون 16 سنه فتيات فضيه دون 16 سنه ذكور زاد برونزيه دون 18 سنه ذكور برونزيه دون 21 سنه فتيات فضيه ودون 21 سنه ذكور فضيه وتحصلنا زاد في الفردي الشاب أسيل ترابلسي في الصنف دون 16 سنة فتيات على ميدالية برونزية معناها شفت حصيلة تبارك الله عليها هائلة فهمتني نورتنا نورت تونس فهمت، ولعبة الجولف في تونس معناتها تنجم تقول عندها تو ولات على الصعيد العربي، معناتها احنا الحق معناتها ديما على الصعيد العربي نبرز هكا واحد وكل، اما المره هذه معناتها الحصيله كانت طيبه والحمد لله.
1: الحمد لله، وان شاء الله مبروك لاولادنا وبناتنا وليكم انتم، وان شاء الله بالتوفيق في الانتخابات وفي تنظيم البطوله الافريقيه القادمه. شكرا لك سي محمد عزيز فتني، شكرا. رئيس الجامعه التونسيه للجولف، وان شاء الله مره اخرى بالتوفيق لكم. بعد شويه باش نحكيوا على رياضه اخرى واختصاص اخر اللي هو رياضه المعوقين.

0: Club Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: نحكيو على رياضة المعوقين وسعيد جدا أنه يكون معنا بالهاتف الدكتور عدنان الموفق الرئيس الجديد للجامعة التونسية لرياضة المعوقين. دكتور مرحبا.
2: مرحبا بيك. مرحبا. مرحبا بيك وبجميع مستمعين مزيكتهم.
1: دكتور مبروك الانتخاب نتاعكم في الجامعة التونسية لرياضة المعوقين. نعرفوا انه في المدة الاخرى صارت شوية مشاكل نجم نقولوا شوية نون ستابيليتي هاي خلينا لطفوا الاشكال. اليوم تسلمتوا مهامكم بعد انتخابكم ولا مازلتوا؟
2: والله ما زلنا. تم انتخابنا نهار السبت ما كتعرف اليوم لحد نهار اثنين باش يكون معناها ممكن اثنين ولا ثلاثة الباساسيون وناخذ المهام تاعنا.
1: شنو برنامجكم للجامعة التونسية لرياضة المعوقين خصوصا انه نحن في فترة مسحقين فيها برشا للتجديد خاصة في العمر متاع ابطالنا والكارير الكبيرة متاعهم؟
2: اي صحيح صحيح. معناها احنا عنا رؤية المرحلة القادمة معناها تتكون خاصة على ثلاثة مراحل. عندنا تعزيز الإشعاع اللي حكيت عليه إشعاع تونس ومكانتي على الساحة البارالمبية الدولية خاصة في ألعاب القوى. ما تعرف احنا الأبطال متاعنا خاصة ألعاب القوى البارالمبية والتي حققنا فيها إنجازات مشرفة. إذا معناها بس نحاولوا معناها مع الرابطات نعطيه مسؤوليات أكثر لجهات الرياضة والرابطات والأندية مش نجمو نكونوا زادة رياضيين أخرين. فهمتني؟ هذه معناها المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي الاهتمام بالجهات الداخلية لأن المواهب التونسية تبدأ موجودة في كل التراب الجمهورية. وإحنا الفريق القومي يتكون من المواهب هذوما. فهمتني؟ نحاولوا نأطروهم ونكونوهم باش يكونوا إن شاء الله يكونوا أبطال.
1: هذا أهم الملامح متاع على برنامج متاعكم. هوني
2: زادة معناها مرحلة معناها نقطة أخرى هي تطوير الحوكمة والعمل المشترك بين الجامعة والجمعيات والرابطات كما قلت لك وسلطة الإشراف والهيئة الرياضية البارالمبية.
1: وانت
2: الرؤية متاعنا
1: وجبت على النقطة هذية.

0: الأولمبيك معناها خاطر الكوميتي البارالمبيك توا معناها تكون من جامعة تاعنا رياضة المعاكي عارفة مع رياضيين جامعة ترياتلون فهمتني وفما لافيرون هذوما الكل معناها جامعات وجاو الكوميتي البارالمبيك معناها تحب تكون جامعات رياضيين أخرين في معناها رياضات أخرى.
1: دونك هي الإشراف والعلاقات الدولية وأنتم الإشراف على على المستوى الوطني.
0: الأتليتيزم باراء أتليتيزم الوطني.
1: واضح. يعطيك الصحة دكتور عدنان الموافق رئيس جديد للجامعة التونسية لرياضة المعوقين وإن شاء الله بالتوفيق لكم في مهامكم في الفترة القادمة وبالتوفيق الرياضيين وإن شاء الله تكتشفون أبطال جدد يأخذوا المشعل على أبطالنا العالميين اللي شرف تونس وهزوا الدرابو تونس في كل بلاصة. فاصل ورجعين بعد نحكي على تتويجات أخرى المرة هذه تتويجات بجينا من سوريا من رياضة الدراجات.

0: Recap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: رجعنا معكم في ريكاب سبور ومواصلين حتى الثمانية متاع الليل، وسعيد جدا أن يلتحق بنا بالتليفون مكرم بوزيد، السيد مكرم بوزيد رئيس الجامعة التونسية للدرجات، للحديث على التتويجات التونسية جديدة ذوما من تبقى لفيتنار. سي مكرم مرحبا.
2: مرحبا بك، مساء الخير سي مكي ليك ولكل مستمع إذاعة موزايك أفام.
1: نحكيو على تتويجات، ما زالت كي صارت، ما زالت الليميشون كور وتتويجات صارت وخطفناك معنا، مبروك. وشنو صار بالضبط؟
2: والله بارك الله فيك، الحمد لله يعني نتيجة طيبة. الجامعة التونسية للدرجات الفترة هذه قاعدة تشهد في حركة يعني استثنائية ونشاط يعني مكثف على كافة الأصعدة، منها المشاركة بالطبيعة في البطولة العربية بسوريا كانت وما زالت مشاركة هي غدوة تختتم، وما زال عندنا ثلاثة إن شاء الله متسابقين غدوة الفي مش يشاركوا، كانت نتائج مشرفة أظهرت يعني في عناصرنا إن شاء الله الوطنية لبنات روح قتالية عالية وأصرار كبيرة على رفع الراية الوطنية. يعني بكل صراحة اليوم زوز ميداليات ذهبية، ميدالية برونزية، ميدالية فضية، السباقات في السباق ضد الساعة فتيات زوز ميداليات ذهبية وزوز برونزية، وإن شاء الله غدوة الفي نختتموها إن شاء الله على شلا ميداليات ذهبية. في نفس الإطار زادة في إطار هذه الحركية عندنا هذا لاعب في أفريقيا قاعد يحضرته في تربص يعني للبطولة الأفريقية في كينيا سي يوسف الشايبي، واستعداد كذلك للألعاب الأولمبية في السنغال، وعن أولادنا روحوا أمس زادة من الجزائر شاركوا في جائزة الكبرى للجزائر، وهذا الكل في إطار الاحتكاك وجامعة جديدة وإن شاء الله ربي يعاوننا.
1: وفي في البطولة اللي تنظمت في الجزائر فما تتويجات ولا ما كانش فما
2: تتويجات؟ لا ما فماش تتويجات لأنه احنا توا ناقصين احتكاك، احنا مشينا الاحتكاك بطولة قوية، اللاعبين جارين في تور دو فرانس، كان لابد أنه نحتكوا وما زلنا يزالوا نحتكوا باش نجموا نبنيه، وإحنا ماذا بينا نوصل إن شاء الله لوس أنجلوس 2028 الألعاب الأولمبية، ما نجموش نوصلها من فراغ، لازم يكون عندنا احتكاك بناس عندهم يعني خبرة كبيرة يعني. ولكن اللي باهي أنه تم حركية توقعدين ناس في سوريا وناس في الجزائر، وعنا شكون في بطولة أفريقيا ومش لاعب برك لأنه اللي في الجزائر ثم زوز مش يلتحقوا لبطولة أفريقيا، وإن شاء الله ما ثم كان الخير.
1: وفي يظهر لي من بين النتائج اللي نشوفها واللي نشوفها حاجه ممتازه برشا في البطوله العربيه في سوريا، النتائج الجبلي في فئه الشابات، البوديوم الكل تونسي. ثلاثة ميداليات يعني ريتاج تعلوش في المرتبه الاولى، سيرين بن صالح المرتبه الثانيه، وياسمين شهيبي في المرتبه الثالثه.
2: مرتبة ثالثة بالعكس يعطيهم الصحة، وتعرف يعني بقلة الإمكانيات اللي عنا والإدارة الفنية القوية اللي موجودة تويكا على رأس سي محمد المزريقي في سوريا، رانا وصلنا كرينا دراجات لأنه ما نجمناش نهزوا دراجات للناس الكل، كرينا دراجات وباش جرينا بيهم. يعني ياسمين الشهابي عملت مرتبة ثالثة اللي أول مرة تجري في تي تي بدراجة يعني كرينا احنا ثميكا، اللي هزة هي ميدالية ذهبية في سباق على الطريق وميدالية برونزية في سباق ضد الساعة الأيامات اللي فاتت اللي جراتهم. هذه كلها من التحديات، وإن شاء الله خطوة حيث إن شاء الله عنا تتويجات إن شاء الله مير حبوري إن شاء الله نستنى من عنده في الذهب
1: إن شاء الله، وهذا الكل بسكليتات مش متاعنا ومش مستنسين بيهم وكارين وما يهزين حاجات
2: لكن صحيح صحيح ثم مساكلنا نحن أولادنا والرياضة الجبلية، وثم قلنا لأنه ماذا بينا نشاركوا بأكثر عدد، احنا الهدف متاعنا أنه شاركنا بأكثر عدد كما في الطريق، كما ناس اختصاص طريق شاركوا معاهم رياضة جبلية، وثم شكون في الرياضة الجبلية اللي تميزوا اليوم وجو مراتب أولى شاركنا معاهم رياضة يعني على الطريق دراجة على الطريق باش نجموا بأكثر ميدالية نجموا نحصلوا عليها، والحمد لله وباش يكتبنا جماعية زادة كما فرق بين شيما نجموا نهبطوا بزوز أو ثلاثة لاعبين وشيما نهبطوا بأربعة وخمسة لاعبات يعني، والحمد لله جابت أكلها يعني العمل هذايا
1: ان شاء الله. دونك لوبجيكتيف نتاعكم هو ان المشاركه في اكبر عدد ممكن من الدورات، الاحتكاك، التطور، المستوى باش يكونوا على الاقل نخرجوا على الكاليفيكاسيون لوس انجلوس 2028.
2: صحيح نحبوا نرجع ونحن نحبوا نرجع للنسق اللي كانت عليه بسكليت نحاول نطوروا من اللاعبين نكتشف المواهب الشابة وإن شاء الله هذا الكل بدعم سلطة الشرف اللي دعمتنا زادة باش خرجنا لسوريا رغم هوش كان سهل باش نجمو نخرجوا ونشكر زادة السفارة في سوريا التونسية سيد سفير اللي قام بالواجب كل صراحة يعني وأكثر من الواجب يعني بارك الله فيه واقفين معانا من أول نهار مع الوفد متواجدين واتصالات مباشرة وحضور مباشر حتى في مراكز الإقامة وانطلاق السباقات كل صراحة يعني فرحانين والوفد الكل يعني فرحان ومتفاجئين والحمد لله عملوا نتيجة.
1: برابسي سي ماكرم بوزيد رئيس جامعة تونسية للدرجات قداش تكلف بيه متاع كما نقولوا أتليت واحد باش يمشي هو البسكليت متاعه مثلا باش يشارك في بطولة عربية أببريكيك
2: يعني أببريت تكلفنا 4000 دينار يعني بكل صراحة هيك علاش ما نجمش نهزوا اللاعبين الكل ثم ناس تحب يعني كنا نجموا لو مشينا أكثر نهزوا أكثر ميدالية ولكن تكلفة البسكليت أكثر من البي مثلا بخذيناها بمليون و800 ولكن الدراجة 2000 دينار يعني لهنا مش نهزوا 8 دراجات وكل عملية يعني هنا رياضة الدراجات صعيبة تكلفة غالية لأنك مش ليس ما يمشيش كان اللاعب مش يمشي مع دراجته يعني احنا تو في بطولة افريقيا نجمو نمشيو بخمسة من احناش ما نجموش نمشيو بخمسة لأن امكانياتنا ما تسمح لناش لأنه تكلفة الدراجة 3500 دينار يعني صعيب مش كي نمشيو نحنا بثلاثة لاعبين أربعة يعني هكا النجم يعني هكا طاقتنا يعني النجم عليها وإن شاء الله الدعم نوفروه وتوفر مسؤول الشرف اللي وعدتنا مش توفره هنا باش النجم نشاركوا لأنه ما نجموش نحققوا لوس أنجلس 2028 كان ما نعملوا مشاركات في إفريقيا في 2027 لأنه نقاط مش تبدأ من تو حصد النقاط ليلة هي من 2000 من أكتوبر 2027 إن شاء الله ربي يوفقنا شكرا
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليكم وسالتك على النقطه هذه باش الناس تبدا عارفه والمشرفين يبداو زاد عارفين وزاره الشباب والرياضه تبدا عارفه لانه كان نحبوا نهزوا رياضه الدرجات للالعاب الاولمبيه راه كي نحكيوا على الالعاب الاولمبيه راه ما نحكيوش كان على التتويجات مجرد الوصول للالعاب الاولمبيه راه فما نيفو معناها راك وصلت له محترم جدا من احسن ما فما في العالم في الاختصاص هذاك وكنت تحكي على التكلفه يعني اكثر من البيئة متاع الشخص البسكليت متاعه دونك لازم الوزارة تكون يعني عارفة بكل التفاصيل هذية وقاعدين نشوفه في التتويجات التونسية والنيفو التونسي اللي قاعد يطلع في الرياضة هذية ان شاء الله بالتوفيق ليكم سي مكرم بوزيد
2: وان
1: شاء الله مبروك الابطال وان شاء الله بالتوفيق لبقية الابطال باش يشاركوا في الايام القادمة. هكا نكون وصلنا نهاية ريكاب سبور بالنسبة لليوم. شكرا محلينا الفنيين زملائنا في جميع الملاعب فهمي البرهومي اللي امننا لتصريحات اليوم صرح في الاخراج يسري في الاخراج الرقمي شاكر في التنسيق الهاتفي وشكرا لكم انتم اللي تابعتونا تيلة 3 سواء كاملين موعد الاخبار مع هيبة الخميري انا مقالي كنقولكم تصبح على خير الناس الكل.
0: هذه البرامج الشتوية على موزايك اف ام برامج نجحت تجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نيتها فورتي أحلى صباح أمين قالة صباح الناس جي ام ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونائب وجديد كلها رخيص أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوة ترجع برشا جديد في فوضى. حسن العمال يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الثلاثين وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس وعدن حوات في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكيلوني فامي البروم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كفان.

أبرز الأخبار، أهلا بكم. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن تعرض مطار الدمام الواقع شرق البلاد لهجوم مساء اليوم، مضيفة أن الجهود جارية لتقييم حجم الأضرار. يشار إلى أن هجوما شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض اليوم الأحد أسفر عن وفاة 12 شخصا من جنسيات مختلفة، وذلك غداة ضربات سابقة على المطار ذاته أمس السبت أدت إلى مقتل 13 شخصا وإصابة المئات. من جهتها القوات الحكومية اليمنية تعلن قصفها بالطائرات والمسيرات والمدفعية أهدافا عسكرية لجماعة الحوثي وتنفيذ 1732 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية حوثية ضمن عملية فجر اليمن. في الشأن الوطني، وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يؤكد أن تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتكثيف التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة مع دعم دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية في تمويل المشاريع ودعم الانتقال الطاقي. والوزير يفيد خلال أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض بأن تونس في ظل ما تسخر به من موارد طبيعية ومؤهلات وموقع استراتيجي تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي وتسعى إلى تطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة من أجل إحداث قيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادي والتشغيل. المساعدة البيداغوجية في قطاع الطفولة المبكرة نجاة مفتاح تشدد على أهمية توعية الأولياء بضرورة تسجيل أبنائهم وإلحاقهم برياض الأطفال القانونية المستوفية للشروط المعمول بها. والمختصة ذاتها تؤكد أهمية تعزيز التواصل بين الأولياء والإطار التربوي بما يساعد على تذليل الصعوبات التي قد تعترض الطفل خلال مرحلة الطفولة المبكرة ويسهم في تنمية استقلاله وتعزيز ثقته بنفسه. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق هيتو كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.

0: ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل ساوس الغريب.
1: عسلة بدكم الناس الكل. الويكاند بدي والغانديفو متاعنا فيكس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك فيم في هيت كلوب. ان ترانس ساعتين موزيكا اكتشافات ذكريات وترانس من تونس للعالم. اليوم في هوت ان فريش نكتشفوا احدث الاغاني الغربية اللي هبطت الجمعة اللي فاتت, وفي سوشيال ساوند نمشيوا لإسبانيا ونكتشفوا الاغاني اللي عاملة حالة على السوشيال ميديا, ومن بعدها نعملوا اسكال في ايطاليا مع اكثر الكليبات مشاهدة في يوتيوب تشارت. وفي هيت راوند وورد نرجع بالوقت لأكتوبر عام 2004 ونعيش مع أقوى الأغاني العربية اللي خليت بصمتها في الفترة هذيك. وفي ويكلي آيكون الموعد مع فرقة غير التاريخ الراك, الفرقة الأمريكية الأسطورية نيرفانا. أما كيف العادة سؤال السهرة اليوم عنده أنجو تخي سبيسيال على خاطر اليوم هو عيد ميلاد الهضبة. عرفتوه الهضبة شكون؟ ليه مش الهضبة, هضبة ليه الهضبة هكي سميوه. نحكي على عمرو ذياب. دونك شنو أغنيتك المفضلة عمرو ذياب, القديمة وإلا جديدة؟ أغنية تذكرك بحكاية بإنسان بصيفية وإلا بويكاند ما يتنساش؟ دونك أبعث لنا اقتراحاتك على واتساب موزايك 23 513 ألف. معكم عدنا نينو في الإخراج التقني, اليوم معنا شاكر في ستاندار وأنا ساوسة الغريبي أو ميكرو. إي سي بارتي مع الشيمي بيبي. دونك احنا باش نقعدوا مع سوريا ومع الفنانة السورية أصالة نصري. الغنية اسمها أصالة, تسموها توت سويت.

0: جديد كلوب اند ترانس وقيد هوت اند فريش.
1: هوت اند فريش.
0: وكيف العادة في الوقت هذي نكتشف مع بعضنا جديد في الموسيقى الغربية، وكالبارح اقترحنا عليكم بلاي ليست طويلة وعريضة فيها أحدث الأغاني بالعربي دونك في العالم العربي الكل. هاوك عملنا كما نقولوها من كل بستان زهرة، دونك مشينا لمصر بلوتو البارح، مشينا لبنان، مشينا لسوريا، مشينا لتونس. المرة هذية باش نقعدوا ندوروا العالم الكل على خاطر باش نطرحوا عليكم الأغاني الغربية، ونبداو مع اللاتين فايبس مع واحد من أكبر الأسامي اللي ساهموا في انتشار الريغيتون في العالم. نحكي على داري يانكي، الفنان البورتوريكي. عرفتوه بكون كلمة، عرفتوه بجازولينا، يرجع من جديد بغنية خرجت نهار 9 أكتوبر. الغنية اسمها بوتس.

حسيت الموسيقى عادية على الاخر ما فيها حتى غشاخش كيف العادة. دادي يانكي قعد استابل في الاختيارات نتاعو اغنية ياسر مونوتون ما فيهاش اي حاجة اللي تشد كيما كون كالما والا غازولينا. نمشيو لافريقيا وبالتحديد نيجيريا مع فنان من اهم الاسماء اللي عرفت العالم بالافروبيت. نحكي على بورنا بوي واللي هو اصله من نيجيريا. الاغنية اسمها نوتس والموسيقى نتاعو فيها ميلانج ما بينات الإيقاعات الإفريقية الدانسول الهيب هوب والريغي وبالطبيعة الأفروبيت. دونك هذا إكستريم الغناء.

قداش يعجبني الفلو نتاع بورنا بوي، خاصة في الغنية هذية مريت من مشيو شوية للبوب البريطاني مع صوت يعرفوه الملايين من ناس نحكي على جيمس بلانت، عرفناه عالميا عام 2004 و 2005 بيور بيوتيفول ولا جود باي ماي لوفال. مرة هذية يرجع بمورسو جديد اسمه سيركلز، خرج نهار 2 اكتوبر وهو ثالث سينجل من الالبوم الثامن ايربلين مود اللي باش يخرج بروشينمون نورمالمون نهار 6 نوفمبر، وهذا اكستري من غنيتو سيركل.

هو البريت بوب دونك هذاك هو الموسيقى نتاع بريطانيا. نمشيو توا للغاب فرونسي مع لافوين واسمه الحقيقي العيوني محيد اللي تولد نهار 25 ديسمبر 1981 في ضواحي باريس. العائله من اصول مغربيه و1981 هو عنوان غنيته الجديده. علاش الاختيار نتاع العام هذا؟ على خاطر هو تو سامبلومون العام نتاع ولادته دونك في حاله مباشره البداية متاعو والهوية متاعو. الكليب خرج نهار 5 أكتوبر 2026 من ألبوم Colors وهذايا إكستري من غنيته 1981.

المرسو هذا ياسر محليه ياسر طيارة، سوف كو كان بعد شوية على كلمات الحقيقة ماهوش بقاتهم بالكل كلام في الشارع، مي بون هذاك هو سي لو راب فرونسي وإلا لو راب أون جينيرال كو سوسوا في تونس وإلا في العالم الكل. من الراب فرونسي نتيروا لأمريكا الشمالية مع زوز أسماء عندهم جمهور عالمي، نحكي على دون توليفر ودويك. دويك هو من كندا ودون من أمريكا. جديد متاحهم أغنية جديدة اسمها سولار إكليبس، وهو تعاون جديد ما بيناتهم. المرسو خرج نهار 5 أكتوبر 2026، نكتشفوه مع بعضنا.

هذاك هو سي دويك. ونختم جولتنا في هوت اند فريش مع كولاب فرنساوي بلوكها إفريقية ما بينت بلاك أم ما بينت دكتور يارو فيجي دريم في غنية لونغ في أنو. بتبيع نسموها شوية آخر كاملة, أما توت سويت نقعدوا مع الفرنش أوربن سين مع فنان زيري يحب يعمل ديما هكا ميلانج ما بينت الغاب والراي. نحكي على سول كينغ وجديد متاعو سكنة مارسي, خرجت نهار 12 جوان 2026, والعنوان يربطنا مباشرة بعالم مارسي. دونك هذايا سول كينغ سكنة مارسي مع صوت الشابة زهرة.

0: على موزايك كافين في هيت كلوب اند ترانس وقايت اولد باد جولد.
1: هيت كلوب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك كافين. اولد باد جولد.
0: وكيف العادة ثلاثة أجيال ثلاثة مرسويت المرة هذية باش نعملو سبيسيال غاب يو اس ونبدأ مع كيندريك لامار في هامبل واللي خرجت نهار 30 مارس 2017 من ألبوم دامن واللي ربح غريمي الأفضل ألبوم راب. كيندريك لهنا يمثل الجيل الجديد متاع الراب اللي يجمع من بينات الموسيقى والميساج القويين. سينو نرجعو شوي آخر العام 2000 مع بوب فانك ام سيز في فري ستايلر واللي عملت ميلون ما بينات الغاب والبريك بيت ومعاه الالكترونيك والغنية ولات ايت عالمي عام 2000 و2001 وخذيت حتى نمبر 1 في برشة دي تشارت في العالم الكل. لما نخليكم مع لفغي اولد سكول مع راندي ام سي ايتس لايك ذات واللي خرجت عام 1983 توتفيت على موزايك اف ام.

0: سمعتوها على موزايك كافين في هيت كلوب اند ترانس وقايد سوشيال ساوند.
1: سوشيال ساوند سوشيال ساوند.
0: والمرة هذية باش نكتشف الأغاني اللي عاملة حالة واللي فايرل على السوشيال ميديا في إسبانيا, وكان حاولوا ننوع شوية كل مرة نزوروا بلاد ونسمعوا الموسيقى اللي طالعة غديك الموسيقى الترند على خاطر الميسيون بتاعنا تو سامبلمون اسمها هيت كلوب ان ترانس. دونك نبدأ بالمرتبة الخامسة واللي خذها كويبيدو فيترينج نويفا لينيا في ال غولبيتو. شو معناها ال غولبيتو؟ معناها فير لي شوز بتيت ابتي والا كالمومون هكيكا. دونك هذه هي ما هو ولا محل بما معناه. دونك يلزمنا احنا نشوفوا شويه الكلمات, اما المهم غولبيتو معناها بشويه بشويه. دونك المورسو هذيا ايتي ستريمي فوق 1,700,000 بتبيع ستريم في اسبوع واحد. كويبيدو هو فنان اسبانيوري من جزر الكناري, ونويفا لينيا هو فنان اسبانيوري والاغنيه خرجت نهار 23 افريل 2026, اما تصورت كليب ديرنييرمون هي موجوده من البوم كويبيدو البايف واللي فيه 14 اغنيه. دونك هذيا اكستري من اغنيه الغولبيدو.

ألف ستريم في أسبوع ويعيشكم ما تقولوا ليش شكون يغني فيها على خاطر فريمون قبيلة خايفة لا تكمل الميسيون وأنا مازلت ما قلتش وما كملتش بقية الفنانين اللي غنيوا بطبيعة الغنية هذية تيشاباتي يا معناها كما قلوا هكيكا كيف كيف زادة دون لسانس أو ارمي روحك في الماء فوالا دونك يلا امشي طون تا شانس دونك هذاك علاش الغنية اسمها كيا دي شاباتي يا دونك الغنية a été streamée بأكثر من 60 مليون ستريم على سبوتيفاي اسبانيا وهذا اكستري من الغنية هذه

فيها أكثر من 5 أرتيستوات، وهي مثال واضح على أنه كيفاش الأوربن ميوزك في إسبانيا وأمريكا اللاتينية قاعدة تولي جماعية أكثر من فنان وأكثر من بروديوسر في نفس التراك. في المرتبة الثالثة نلقاو أومار كورت فيترينج جاي ويلر في تراك لودينج بأكثر من 2 ملايين ستريم في أسبوع. جاي ويلر هو بورتوريكي الأصل، واحد من الأسماء البارزة في اللاتين أوربن والريغيتون، وأومار كورت زيدا حتى هو من بورتوريكو. هذا إكستريت من غنية تراك لو

قوى كويفيدو مرة أخرى، أما المرة هذية جاب معاه إلفيس كويسبو باش يغنيو لا غراتيوزا بأكثر من 2 مليون ستريم في أسبوع. كويفيدو هو إسباني من جزر الكناري، أما إلفيس كويسبو هو من أصل بورتوريكي معروف عالميا بسوافي مينتي، كانت تذكروها دونك الغنية هذية لا غراتيوزا، خرجت نهار 23 أبريل 2020.

مرسو فايرل على السوشيال ميديا في إسبانيا هي أغنية كارول جي فيترينج جولاين في بيبي وو اللي باش تسموها توتفيت على موزايك كفام في هيت كلوب أنترانس. مرحبا بكم نسبكم.

0: سوشيال ساوند. سوشيال ساوند هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك اف ام.
1: وسؤال السهرة لليلة كما قلنا لكم سبيشل على الاخر على خاطر اليوم نحب نحتفلوا بعيد ميلاد الهضبة عمرو ذياب. اليوم طلعوا قديش عمل عمره؟ طلعوا مش 50 57 60 زيدوا 65 سنة. اليوم عمل 65 سنة كما قال عدنان. شباب على الدوام بالحق ما يظهرش عليه سيد ما شاء الله عليه. أوتفيت حضور على الركح غنيات ما يفاوش ديما يتبع تراند عمرو ذياب كما قلنا لكم اليوم عمل 65 سنة. ذاك علاش نحبكم انتم ما تختاروا له غنية باش نكملوا بها الميسيون. بالنسبة لليوم شنية غنيتك المفضلة العمرو ذياب؟ أبعثنا الاقتراح متاعك على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. سينون شوية آخر في ويك لي آيكون باش نحكيه على أن جروب ميتيك نحبه برشا. الجروب هذي هو كان يمثل لا جنراسيون إكس. نحكي على نيرفانا كوتي موزيكا في هيت كلوب أنتران سيستنيو تيكنو أنا

عيش أحلى للسوفونير موسيقى السبعينيات الثمانينيات النينيات والألفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من 10 للنصف الليل. استمتع بالجولد.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. ممثلة المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس نجاة سولي تؤكد أن حماية الأطفال والمراهقين من مختلف أشكال الإدمان على غرار الإدمان الرقمي وتعاطي المخدرات فضلا عن السلوكيات العنيفة تستوجب بالأساس تدخل الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول عن الطفل، وذلك من خلال تعزيز الحوار مع الأبناء ومرافقتهم وتوجيههم وإرشادهم. وحدات الحماية المدنية بجابس تتمكن من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم في 3 هياكل سيارات مجهولة الهوية في شارع المغرب العربي بجابس المدينة وتجنب انتقال النار إلى المنازل المجاورة. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن تدمير آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهة مأرب. مجلس الوزراء اليمني يوثق على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويجرم أنشطتها وتمويلها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد إعلانه التفكير في تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، فيما حذرت إيران الولايات المتحدة من شن ضربات جديدة ضدها مؤكدة استعدادها لاستهداف المزيد من السفن في هذا الممر الحيوي. ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن الإجراءات في مضيق هرمز ستستمر إلى أن تصل أمريكا لقناعة بأن الحل العسكري ليس حلاً. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار ثم التوصل إليه بين كييف وموسكو. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس المغربي وكامل فريق هيت كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. Check this out. Hit Club and Trends. Hit Club and Trends. كل سبت وحد من 8 للـ10 متاع الليل. ساوسن الغريبي.

0: جاي من نيجيريا اسمه ريفير تيم والغنية اسمها دا واللي سمعتوها على موزايك اف ام في كلوب ان ترانس وقايد ويكلي ايكون
1: ويكلي ايكون.

جيل كامل يقول ما نحبش نكون كيف ما تحبوني نكون. جيل تربع على الام تي في، عاش الحرب الباردة، شاف الايتيز واللي فيها الجلامر الهير ميتال والروك ستار بتبشهم اللمع، ومن بعد يدخلوا للناينتيز وهما يقولوا إناف. جيل ما كانش يحب يتصنع، ما كانش يحب البرفكت ايمج، وما كانش مقتنع بالامريكان دريم. هذه هي لجنراسيون اكس. وفي الوقت هذا بالذات من مدينة صغيرة في ولاية واشنطن خرجت فرقة ما كانش عندها حتى شكل الروك ستار التقليدي. نيرفانا باش يعملوا حاجة ما كانش حتى حد يتوقعها، يخليوا الاندرغراوند يدخل المينستريم ويخليوا جيل كامل يسمع صوته في الراديو والام تي في. نيرفانا في ويكلي ايكون.

الحكاية تبدأ عام 1987 في واشنطن. كورت كوبين، كريس نوفلزيك كانوا يعرفوا بعضهم وكانوا يعملوا في الموسيقى المحلية. في السنوات الأولى الموسيقى نتاعهم وقتها كانت بعيدة على البوب مينستريم، ولهنا ظهر الجرانج. لكن نيرفانا كانت مختلفة، كانت عندها نزعة متاع البانك الهيفي روك، أما في نفس الوقت عندها دي ميلودي قويين برشا. بليتش كان أول ألبوم خرج نهار 15 جوان 1989، ألبوم خام مظلم وصوت الفرقة فيه كان أكثر أغريسيفيتي، أما ما كانش هذا هو نيرفانا اللي باش يعرفها العالم.

1999 ديف جرول يلتحق بالفرقة كدرامر، وهنا تقريبا اكتملت نيرفانا اللي باش تدخل التاريخ. وقتها بدأوا يخدموا على ألبوم جديد، والنتيجة كانت الألبوم ميتيك نيفر ماين.

الألبوم اللي خرج نهار 24 سبتمبر 1991. اللابيل ما كانش يتوقع إنه الألبوم هذية باش يبدل تاريخ البوب. التقديرات الأولى كانت متواضعة نسبيا، لكن بعد أسابيع حاجة غريبة بدأت تصير. الناس بدأت تحكي على نيرفانا، والإم تي في دخلت على الخط. الكليب متاع سميلز لايك تين سبيريت كان مختلف على كل شيء موجود وقتها، شتيح شير ليدرز مراهقين وكورت كوبين في وسطهم، معناها ما فماش روك ستار بوزينج، وهذا هو المفتاح.

تي في كانت وقتها قوة ثقافية كبيرة. الفيديو ظهر أولا على برنامج 120 مينوت، ومن بعدها بدأ ينتقل للداي تايم روتيشن، والبوزبين متاع الام تي في أعطاه فيزيبيليتي هيلة. في أكتوبر 1991 ام تي في حطت الفيديو في البوزبين، ومن بعدها انفجر انتشاره. يعني الام تي في ما كانتش فقط تقول هذه أغنية جديدة، كانت تقول الملايين الشباب شوفوا هذا هو الجيل الجديد. وهنا نفهموا علاش نيرفانا ولت أكثر من باند. كان جيل عنده إحساس الجنراسيون إكس، لاتيتود كانت خليني نكون كيف ما أنا. جين تي شيرت بوندانا شميزة كارو وشعر داخل بعضه وجيتار مكسر، كلمات تتكلم على الفروستراسيون، الوحدة، العلاقات، الهوية والكونفوجيون.

والأرقام وقتها بدأت تتكلم. في البداية نيفر مايند تخلي البيلبورد 200 في المرتبة 144، ومن بعدها كل شيء تبدل. في 11 جانفي 1992 نيفر مايند وصل للنمبر 1 في البيلبورد 200 وطيح من القمة مايكل جاكسون في دينجروس. في الفترة هذية الألبوم كان يبيع تقريبا 300,000 نسخة في الأسبوع، والأغرب إنه نيرفانا كانت مازالت تعتبر روحها فرقة ألترناتيف، أما عالم المينستريم كان يقول No, you are the biggest band in the world. هما ما دخلوش المينستريم لأنهم بدلوا رويحهم. المينستريم هو اللي اضطر يفتح

غانا ما وقفتش حد نيفر مايند. عام 1993 خرجوا هينوتيرو. الفرقة ما حاولتش تعمل نيفر مايند 2، بالعكس الصوت كان أكثر رو وأكثر بروتال.

وبعدها في 18 نوفمبر 1993 سجلت نيرفانا واحد من أشهر عروض الـ MTV في التاريخ الـ MTV Unplugged in New York، والحلقة اتبثت نهار 16 ديسمبر 1993. والمفارقة لهنا مزيانة برشا، الفرقة اللي صنعت اسمها بالحس والجيتارات اللي تكسرت قعدت قدام الـ MTV بآلات أكوستيك لعبت أغانيها بطريقة هادئة وزادت كافرز وأغاني أقل شهرة. والأنبلاجد خرج بعد وفاة كوبين ولا من أهم التسجيلات في تاريخ الموسيقى.

لكن قصة نيرفانا كانت قصيرة برشا. في 5 أفريل 1994 كورت كوبين توفى عمره وقتها 27 سنة ونيرفانا انتهت فعليا، لكن تأثيرهم كان أكبر من فرقة عندها عشرات الألبومات. Nevermind وحده أبقى على البيلبورد لمدة 253 أسبوع، والألبوم تباع بأكثر من 30 مليون نسخة في العالم. وفي 2014 دخلت نيرفانا للروك أند رول هول أوف فيم، والحكاية مع الـ MTV مو فاتش.

0: 27 سبتمبر 2026 بعد أكثر من 30 سنة كرمت نيرفانا بفيديو فانغارد أورد في اعتراف مباشر بالتأثير الكبير للفرقة على الميوزك والفيديوز والبوب كالتشور. وكما سمعتوا نيرفانا ما كانتش مجرد فرقة نشهد في التسعينات، كانت عندهم رسالة تنجم تطلع على المسرح بجين وتيشيرت تكون ماسي تكون غاضب تكون فونيرابل والناس تحبك على خاطرك ما تحاولش تكون بيرفكت. وهذا هو سر جينيراسيون إكس. 3 ألبومات 7 سنوات تقريبا كفرقة، لكن تأثير أكثر من 3 عقود ومازالوا مستمرين. ومن هنا نفهموا علاش نيرفانا ما هيش فقط فرقة عادية، هي فرقة غير التعريف كلمة روك ستار. وهذه كانت ويكلي آيكون.
1: ويكلي آيكون هيت أب أند ترانس كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك فام.

0: عام 2002 يخرج بتضحك على موزيك اف ام في هيت كلوب ان ترانس وقايه يوتيوب تشارت.
1: يوتيوب تشارت
0: كما قلنا لكم كل مره نزوروا بلاد باش نسمعوا الموسيقى نتاعها، والمره هذيا باش نمشيو لايطاليا ونبداو مع مورسو مكسر الدنيا هليامات غاديكا الاميس كيلا انيتا وفريدي بالما. الغنيه اسمها لا تستاجيرا، معناها لا تيت تورن، الراس يدور. عملت اكثر من 976 الف مشاهده في اسبوع اكها، وقعدت 27 اسبوع في الترتيب ووصلت قبل للنمبر 1 يعني تقريبا عام كامل، وهي تدور بقوة في السوق الإيطالية. هذه إكستريم أغنية لا تستجيب.

دانو بأكثر من مليون مشاهدة في أسبوع واحد. سفيرا إيباستا هو يعتبر من الفنانين اللي يلعبوا دور كبير في نقل التراب الطلياني من الأندرغراوند للمينستريم، ونجحوا في إيطاليا تعدى حتى السوق الأوروبية، وهذه إكستريم من غنية لونتانو.

مفاجأة لاتينية كارلا موريسون في ديسفروتو بحوالي 1,340,000 مشاهدة في أسبوع واحد في إيطاليا. كارلا موريسون هي فنانة مكسيكية معروفة بالإندي بوب وباللاتينو. ديسفروتو هي من أشهر أغانيها، والغنية راي أقدم برشا برشا من الأغاني الأخرين على خطر طلعت عام 2012. والفن فاكت إنه الغنية هذه رجعها التيك توك ورجعوها بيان سور السوشيال ميديا، وهذا اكستريم من غنيتها ديسفروتو.

برشا فيكم راو عقلوا المرسو هذايا خط القناة في برشا ديستوري. ذكركم الغنية هذايا خرجت عام 2012 ورجعت بقوة للواجهة على خاطر ولا بفضل السوشيال ميديا. في المرتبة الثانية في إيطاليا نلقاو شاكيرا بيرنابوي في داي داي بأكثر من 1,500,000 مشاهدة في أسبوع. أكهو كما تعرفوا شاكيرا منين جاية؟ جاية من كولومبيا. بيرنابوي جاي من نيجيريا والغنية عاملة حالة في إيطاليا ونسموها بلوتو نسمو اكستري منها اكستري داي داي.

وفي النمبر 1 في اليوتيوب تشارت متاع إيطاليا نلقاو أكيلي لاورو وجولي في بيرنوي بأكثر من 2,230,000 مشاهدة في أسبوع كهو. جولي هو رابور طلياني من نابولي, واحد من أهم أصوات الراب في إيطاليا, وهو معروف اللي يعمل في برشا المساج فيهم برشا جرأة, والمساج متاعو قاعدين يوصلوا للشباب الإيطالي. بيرنوي عملت أكثر من 3 أسابيع نمبر 1 في الشارت متاع إيطاليا, وباش نكتشفوها توتسويت على موزايك فام. ونذكركم اللي شوية آخر في هيت وراندوورد باش نجعب بكم الموزيكا العربي اللي عملت حالة عام 2004, باش نلقاو ننتي عشرة, باش نلقاو روبي, باش نلقاو برشا فنانين أديكوفريغ. نذكركم زيدا لي واتساب محلول على ذمتكم باش تختاروا أغنية العمرو ذيب.

0: مزيكا فم في جربة 89.2
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفع الشيء كأل

في ميتو بيتشي اللي سمعتوها المزيكة فين في كلوب اند ترانس وقايت هيت راوند وورد. هيت راوند وورد والمرة هذية باش نتلهيو شوية بالأغاني العربية. صحيح اللي كل مرة تلقانا نحاولوا نعطيو فكرة على الأغاني الغربية، ما زيدا نعرف برشا فيكم يحبوا الموسيقى الشرقية. هذاك علاش باش نرجعوا بكم العام 2004، عام اللي الأغاني فيه كانت ناجحة على الأخر، يتسمعوا في كل وقت، عام اللي كليبات كنا نستناو فيهم على التلفزة، وعام اللي فيه النجوم كانوا عاملين حالة من بيروت للقاهرة من تونس للخليج، والعام اللي تفرجنا فيه على كليبات في مزيكا في روتانا وفي ميلودي تتحدى الملل، ذكرتها All English All The Time. يا حصر على البريود هذي عام 2004. دونك نبدأ بالمرتبة الخامسة واللي اختيتها روبي. طب ليه بيداري كده روبي اللي عملت حالة مختلفة في البوب المصري، الغنية والكليب امتاحة أثروا برشا حديث وقتها، خاصة بالرقصة امتاحة زعمها هكا فما بسكليت والكل، وكان ستايل مختلف وفيه برشا جرأة. الكليب تشيف ديجا حتى التوى 50 مليون مرة على اليوتيوب، بورتون اللي الغنية عندها أكثر من 20 سنة، دونك

يكتب ويلحن ويغني اسمه مروان خوري وقدم في أغنية كل الأصايد مزيج ما بينات الرومانسية والشعر مع لمسة موسيقية خاصة. وقتها كي خرجت الأغنية فريمون عملت بوز كبير كبير وقتها سورتو بالستايل بتاع الموسيقى اللي كان يقدم فيها. هذا اكستريم من أغنية كل الأصايد.

شو هاو كغنية بالمصرية على خاطر قبل كنت تغني برشة باللهجة اللبنانية. المرة هذية حبت تبدل الستايل. الغنية هذية نلقاوها بفية ألبوم أحلى دنيا، غنية رومانسية فيها إحساس، فيها صوت دافئ الإليسا وكلمات قريبة برشة من الناس اللي عاشوا حكايات الحب وما كملتش. وهذية إكستريم، غنية ارجع للشو.

مع نانسي عجرة مؤلبومها قهوة نص اللي خرج في أفريل 2004 لكليب أخرجته نادين لبكي، والغنية ساهمت في انتشار نانسي أكثر وأكثر في العالم العربي خاصة في مصر. وقتها نانسي كانت تبني في مرحلة جديدة من نجومية امتاحة، نتذكره الكليب عمل بوز كبير برشا في العالم العربي. هذا إكستريم الغنية.

0: ترانس. وهكا وصلنا لاخر الميسيون تاعنا بالنسبه لليوم. ميرسي لعدنان في الاخراج التقني, شاكر كان معنا في الستاندار. شويه اخر تلقاو هيبه في الاخبار, جوست بعده تلقاو دي جي باش في ميموريز. وبالنسبه لينا سوسن الغريبي نرجع لكم الجمعه الجايه ان شاء الله في هيت كلوب ان ترانس. اما كيف العاده نختموا بواتساب هيت.
1: واتساب هيت.
0: وسؤال السهرة كان, شنو الغنية اللي تحب تسمعها لعمرو ذياب؟ علاش الاختيار متاع عمرو ذياب بالذات؟ على خاطر اليوم عيد ميلاده. ايوي اليوم عمرو ذياب عمل 65 سنة كيما اليوم من عام 1961 في بورسعيد تولد عمرو ذياب. احنا قلنا لكم اختاروا اغنية, فما برشا قالوا ميال, فما برشا زادة حبوا يسمعوا عن كان عندك حق, فما زادة اللي حب يسمع واحدة من الأغاني الجديدة نتاعو. وما احنا خيرنا نسمع عمرو ذياب في ما تخافيش, غنية رجعنا العام 1996 باختيار من هودي من فرنسا اللي قالت تحب تسمع الغنية هذي على خاطر ذكرها ببرشة ذكريات حلوة. هذك علاش نختمو لميسيون تاعنا بعمرو ذياب ما تخافيش على موزايك كفام. تصبح على خير.

واتساب 8 هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك اف ام. عيش احلى لسونيه موسيقى السبنتيز ايتيز ناينتيز والالفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من العشرة لنصف الليل. استمتع بالجولد.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتسهيل الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية أبرز محاور اللقاء جمع وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في برلين. ووفق بلاغ لوزارة الصحة بحث الجانبان في علاقة بمحور صحة واحدة سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لهذه المقاربة التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. فرقة الشرطة العدلية بنابل تتمكن من القبض على شخصين من ذوي السوابق العدلية وضبط كمية مهمة من المواد المخدرة ومبالغ مالية متأتية من عمليات الترويج، وذلك بعد مداهمة 3 منازل بمنطقة المعمورة والسمعة بولاية نابل مساء اليوم، وفق ما أكده لمزيك مصدر أمني مسؤول بإقليم الأمن الوطني بنابل. والمصدر ذاته يضيف أن النيابة العمومية بنابل أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين ومباشرة قضية عدلية ضدهما بتهمة مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبلغ نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله بأن طهران مستعدة للمساعدة في تسهيل الحوار بين السعودية والحوثيين. وتشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين التي توعدت بضرب مطارات السعودية. الرئيسة المكسيكية تحث السكان على طول ساحل المحيط الهادي بالبلاد على البقاء في منازلهم اليوم الأحد مع اقتراب الأعصار القوي سايمون من الساحل الغربي الأوسط للمكسيك، مما يهدد برياح مدمرة وموجات عاصفة خطرة وفيضانات قد تكون قاتلة. التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين وفق المعهد الوطني للرصد الجوي طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار ثم تشمل بعض المناطق الساحلية. البحر قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 23 درجة بأقصى الشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية، كما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع دي جي باش في ميموريز. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزيك فن جي باش ميموريز فانك
2: طب
1: Rock,
2: Disco,
1: Soul,
2: Slow,
1: Reggae,
2: Dance,
1: Memories,
2: Memories.
1: على موزيك FM مع DJ Bash.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. تقدم إنجاز مشروع حماية ولاية أريانا من الفيضانات بنسب تتراوح بين 55 و80% على أن يستكمل المشروع في جون 2027 وفق مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي. والخليفي يبين أن المشروع يهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات وتحسين قدرة المنشأة المائية على تصريف مياه الأمطار من خلال تهيئة الأودية وإنجاز مسيلات ومنشآت مائية إلى جانب تهيئة الطرقات والمساحات الخضراء بالمناطق المستهدفة. الديوان الوطني التونسي للسياحة يعلن اعتزامه تنظيم امتحان لإسناد البطاقة المهنية لدليل السياحة صنف معاون بداية من يوم 25 ديسمبر 2026، مشيرا إلى أنه تم تحديد يوم 25 أكتوبر كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح مع ضرورة القيام بالتسجيل الإلكتروني الذي يمثل إجراء مستقلا عن إيداع الملف. وبيانات الديوان الوطني التونسي للسياحة لسنة 2024 تفيد بوجود 929 دليلا ومرافقا سياحيا ناشطا، من بينهم 812 دليلا محترفا و70 دليلا من صنف معاون، إلى جانب أدلاء محليين وأدلاء مواقع ومرافقين صحراويين وأدلاء بيئيين. في أخبار العالم، المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية تركي المالكي يعلن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط مطار الرياض الدولي، مضيفا أنه تم إسقاط طائرة مسيرة في شرق المملكة. في المقابل، المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع يقول إن القوات المسلحة التابعة للجماعة نفذت خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، استهدفت مطار الرياض على 3 مراحل ومطار الدمام ومنشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية. السفارة البريطانية في السعودية تدعو المواطنين إلى تجنب جميع أشكال السفر غير الضروري إلى جدة والدمام وإلى جميع المطارات في المملكة باستثناء الموجود في المدينة المنورة. الحرس الثوري الإيراني يعلن نشوب حريق بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع دي جي باش في ميموريز. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. موزيك فم. دي باش. ميموريز. Funk,
2: pop,
0: rock,
2: disco,
0: soul,
2: slow,
0: reggae,
2: dance.
0: Memories. على Mosaic FM مع DJ Bash.

0: في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين المتضررين من تساقط البرد إلى قص الأغصان المتضررة ومدوات الأشجار بمبيدات مصادق عليها تحتوي على نسبة ضعيفة من المواد النحاسية للوقاية من الأمراض البكتيرية والفطرية. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد أن تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتكثيف التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة. حركة البضائع الإجمالية بالموانئ التجارية التونسية تسجل خلال السداسية الأولى من السنة الحالية نحو 14.8 مليون طن بزيادة تقدر ب 7.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق ديوان البحرية التجارية والموانئ. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن أن اليوم الاثنين 12 من أكتوبر 2026 هو مفتتح شهر جماد الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. في أخبار العالم، الطيران المدني السعودي يعلن مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا في الهجوم الذي استهدف مطار الرياض الأحد. يشار إلى أن هجوما شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض يوم السبت أسفر عن وفاة 13 شخصا من جنسيات مختلفة وإصابة المئات. إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تطلب من شركة الطيران الأمريكية توخي الحذر عند الطيران إلى السعودية أو فوق أراضيها، مشيرة إلى تهديدات أمنية مرتبطة بالأنشطة العسكرية الجارية والتدخل في أنظمة الملاحة. أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يطالبون إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع فورا عن خطة لشراء الديزل من روسيا مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها في إطار مساعي خفض أسعار الوقود المرتفعة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
0: في تونس. موزايكا فام. توب ماتان. The morning top.